0: بنك الكمبيوتر ده وبعدين اتخصمت منك لو كنت في محل البقالة أو في أي مكان أنت عايز تشتري أو تبيع فيه، وكل المعاملات طبعا هتكون معروفة. يقدروا بكل بساطة أنهم يتأكدوا من اللي بيقولوا الكمبيوتر أنك اشتريت أو بعت، ولو ما أخدتش العلامة دي فأنت بتتحدى الوحش وهتتقتل. ده اللي بتقوله الآية، بتقول أن كل اللي ما عندوش علامة الوحش يتقتل. وبكده اللي عندنا هنا هو سيطرة متشددة. في حاجات كتيرة قوي ممكن تتعمل بالسيطرة. هتلر ما كانش يحلم بالسيطرة الموجودة دلوقتي، لكن طبعا التكنولوجيا زادت وتقدر تفهم ازاي بقى من السهل جدا ان الكلام ده يتفهم النهاردة اكتر من 30 او 40 سنة فاتت. لازم نوضح ازاي الوحش هينتهي قبل ما ننهي العظة، ونتكلم عن ليه حياتنا لازم تتغير للأبد علشان قرينا النص ده. لازم نعرف ازاي هتنتهي مسيرته. هقولك ازاي هتنتهي. خد كتابك المقدس، وانا بطلب منك تروح لرؤية 19 اللي بتوضح مجيء يسوع. مش مفاجأة ليكم ان العظة اللي جاية في السلسلة دي هتكون عن مجيء يسوع. احنا اتكلمنا عن الاختطاف، لكن دلوقتي احنا هنتكلم عن مجيء يسوع المسيح مع قديسيه. احنا هنتكلم عن ايه معنى لما البرق يخرج من مكان في السماء لمكان تاني، ومعناه ايه لما يسوع يجي على الحصان الابيض. لكن لاحظ الطريقة اللي هينتهي بيها ضد المسيح. انا هروح بسرعة على رؤية 19-19. ورأيت الوحش وملوك الارض واجنادهم مجتمعين ليصنعوا حربا مع الجالس على الفرس ومع جنده. انا لازم اوقف هنا. لما توصل لنهاية فترة الضيقة، لما تحصل معركة هيرمجدون، هنكتشف المرة اللي جاية كجزء من الرسالة ان كل قوات العالم هيتجمعوا حوالين أورشليم وهيحاربوا بعض علشان المعارضة ضد المسيح هتظهر، وكل مشاكل أورشليم لازم تتحل. واللي هيحصل في الوقت ده هو ظهور يسوع على جبل الزيتون. ده نص من النصوص الرئيسية في المرة اللي جاية. فجأة كلهم هيقولوا لنفسهم، بصوا له، احنا كنا بنحارب بعض، لكن خلينا نبطل نحارب بعض وخلينا نحارب يسوع. عشان كده كل جيوش الارض هتقول هو ده العدو الحقيقي. ده اللي بيحصل هنا. ورأيت الوحش وملوك الارض واجنادهم مجتمعين ليصنعوا حربا مع الجالس على الفرس ومع جنده. ده يسوع زي ما احنا شايفين في السياق. فقبض على الوحش والنبي الكذاب معه، الصانع قدامه الآيات التي بها أضل الذين قبلوا سمة الوحش والذين سجدوا لصورته، وطرح الاثنان حيين إلى بحيرة النار المتقدة بالكبريت، والباقون قتلوا بسيف الجالس على الفرس. أنا بحذركم دلوقتي إن الموضوع بقى دموي. والباقون قتلوا بسيف الجالس على الفرس الخارج من فمه، وجميع الطيور شبعت من لحومهم. واو، اتبع الوحش ونهايتك هتكون في الجحيم، البحيرة المتقدة بالنار والكبريت. بالمناسبة في جزء من السلسلة هتكلم فيه عن الدينونة الأخيرة، هتكون واحدة من العظات الأخيرة. وهم في الحقيقة غلبوا الشيطان ورموه في بحيرة النار، علشان الشيطان في إصحاح 20 مش موجود في بحيرة النار لسه، هو بيكون مربوط لمدة 1000 سنة. أنا هنا بتكلم برضو عن ملكوت الملك الألفي. في الفترة الزمنية دي بيكون مربوط ومطروح في بحيرة النار. هتلاحظ في آية 10 إن الوحش والنبي موجودين فعلا في بحيرة النار قبل قائدهم، لكن هيروح هناك هو كمان، وهو عارف ده. الشيطان عارف هو هيروح فين. هو يقدر يقرأ سفر الرؤيا زي ما احنا بنقدر نقراه. عشان كده مكتوب في إصحاح 12 إنه لما يطرد من السماء هيبقى غضبان جدا، علشان عارف إن وقته قصير. هو عارف إن ما عندوش وقت كتير. لما بفكر في دروس تغيير الحياة هنا، في دروس كتير بتخرج لي من النص. أنا بقرأ حاجة زي دي وعلى طول بشوف حاجات كتير بتجيلي. خليني أديلكوا 3 دروس منهم. هقول لكم كلمة سريعة قبل ما نوصل للكلمتين اللي في الآخر، وهو موضوع التمييز وحقيقة أن الأرض هتكون مستعدة أنها تستقبل المعجزات اللي هي معجزات كاذبة. النهاردة الناس بيشوفوا معجزات ومش بيكون عندهم أي فكرة إزاي يفرقوا بين المعجزات الكاذبة والمعجزات الحقيقية لما يشوفوها على التلفزيون. وأوقات إحنا مش بنعرف نفرق، أنا بعترف بكده، لكن أوقات بيكون فيها علامات واضحة، خاصة بخصوص اللي بيقولوا الواعظ واللي بيؤمن بيه. لكن احنا بنربي جيل من الناس ببساطة مش موجود عنده اي تمييز روحي. مش عارفين مثلا انك لو رحت جلسة تحضير ارواح او لو سألت ساحر واتكلمت مع الموتى فانت مش بتتكلم مع الموتى، انت في الحقيقة بتتكلم مع ارواح شريرة اللي بيكونوا عارفين الموتى، ارواح عرافة. هم حتى ما يعرفوش ده، هم بيتخبطوا في الحياة ويقولوا اوه دي حاجة مدهشة وشكلها حاجة كويسة، عشان كده العالم هيكون جاهز لخدعة كبيرة جدا. حاجتين تانين عايزك تحفظهم كويس. أول حاجة عن سلطان الله، ممكن تقولي طيب شكل ربنا كان في أجازة لما كل ده حصل. هو مش بياخد أجازة أبدا. انت لاحظت انه بيقول ان الوحش كان قادر انه يحكم لمدة 42 شهر. انا اقصد مين اللي حدد المدة دي؟ لو الله بيحدد وقت حكم الوحش انه يكون 42 شهر، فكل قوى الجحيم متجمعة مع بعض ما تقدرش تخليها 43 شهر، علشان الله هو الله وحتى الشيطان هو شيطان تحت سلطان الله.
1: صديقي، نتمنى انك ترتاح في سلطان الله وفي حقيقة اننا في النهاية كمؤمنين احنا بين ايديه، حتى لو احنا مطروحين في ايدين الشيطان فاحنا لسه بين ايدين الله. مكتوب في سفر ايوب ان الله قال انا هسلمك للشيطان، ومع ذلك في نفس الوقت احنا عارفين ان ايوب كان في ايدين الله، علشان كده اتشجع النهاردة. لو انت عمرك ما قابلت المسيح كمخلص، عايزين نفكرك النهاردة ان الخلاص هو عطية مجانية بتعطى للي بيؤمن. تابعنا المرة اللي جاية واحنا بنكمل سلسلة العظات دي عن النبوات، نتمنى نكون مع بعض مرة تاني هنا. النهاردة سمعنا جزء تالت من عظة بعنوان الملك صابر على عدوه، وهي رابع عظة من 10 عظات بعنوان الملك جاي. الوحش هيكون عنده قوة ونفوذ مرعبين جدا، لكن القوة هتتبدل وتتحول لعدم لما يجي يسوع الحقيقي. خليك معانا المرة اللي جاية في الرد حتى الفوز، علشان نعرف دروس نقدر ناخدها معانا البيت في دراستنا عن مجيء ضد المسيح. شكرا للاستماع.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: الفنان العظيم والمشهور والكاتب الصحفي المحترم والمخرج المغني والمدير الرسام والمؤلف المنتج المصور والواعظ المشهور الممثل المهندس والعازف الجامد المنتج والملحن الموزع الرهيب المدرس الفظيع الناظر الموجه الكبير المذيع اللميع وسيادة الطبيب. أبوس إيدك، انزل في أرضنا هنا، عيش مع باقي الكائنات اللي شبهك وشبههم. لو سمحت بطل تنطيط وفزلكة وانزل من على السلم، لا تقع تتكسر. اخواتك هنا من نفس الطينة والعجينة بتاعتك، خف علينا شوية وارحمنا أبوس إيديك. لا عندك إيد زيادة ولا رجل مني ناقصة، وعيش عيشتنا إلهي يسترك. وده آخر كلام عندي بقى.

اعتدنا أن يقصد المريض باب الطبيب، وأن يطرق الشحاذ باب الكرام، وأن يسأل الفقراء كرم الأسخياء والأغنياء. لكن العجب العجاب أن يقف يسوع أمام قلبك دون أن تحس، وأن يطرق دون أن تدرك، وأن يتكلم دون أن تسمع. وهو يفعل ذلك لا لكي يأخذ منك، بل لكي يعطيك ما دفعه لأجلك على صليب محبته لك. وهو يفعل ذلك رغم أنه السيد الذي يطرق باب العبيد، وهو طبيب الأطباء والمعطي بسخاء، بل هو ملك الملوك ورب الأرباب.

0: عد يا إلهي وتطلع إلى كنيستك. هو ذا العدو كأسد يتربص ليفترسها، ينصب لها الشباك ليهلكها. قم أيها المخلص وأعن عروستك، يا من صرت لأجلي مسكينا تطلع إلى مسكنة قلبي. انزع عني حالة اليتم ولتفرح قلبي بقوتك، لتتطلع عيناك إلي، لأن العدو يتفرس فيا ليلتهمني. القمص، تدرس يعقوب ملطي.
1: بمرور الوقت تزيد قيمة الهدية في عين مقدمها وتقل في عين متلقيها. جرت التجربة في بيئات عمل مختلفة، بأن طلب الباحثون من الموظفين تقديم مساعدات ومجاملات لآخرين بدون انتظار مقابل، ثم طلبوا من الطرفين مقدم المجاملة ومتلقي المجاملة تقييم هذه المجاملة. انتظر الباحثون عدة أسابيع ثم طلبوا من نفس الأشخاص تقييم المجاملة التي قدموها، وجاءت النتائج تفيد بأن من قدم المجاملة أعطاها تقييما أكبر من السابق، بينما من حصل على المجاملة أعطاها تقييما أقل مما أعطاها سابقاً.

0: النهاردة. ماجد شاب صعيدي ممتاز جدا، لما قرر انه يرتبط كان سنه مناسب وامكانياته كمان مناسبة. اتعرف بواحدة حلوة عجبته وراح مفتاحها في الموضوع، بعد ما سأل طبعا عليها واتطمن من ناحيتها. قالت له انا ما بفكرش في حد، لكن لما خلص تعليمي في الاول. كان فضلها سنتين، فمن كتر اعجابه بيها انتظرها سنتين كاملين. كان في وقتها مش بيتصل طبعا بيها خالص حسب ما اتفقوا مع بعض، لكنه كان بيسأل عن اخبارها من بعيد لبعيد. وبعد ما خلصت تعليمها على طول راح متقدم لها في البيت، بس للاسف كان رد ابوها:
1: يا ابني لسوء الحظ ان اختها الكبيره اللي كانت مخطوبه من سنه فكت من اسبوع، واحنا ما نقدرش نفتح الموضوع ده علشان اختها ما تتضايقش، فيعني لغايه ما ربنا كده يوفق اختها الكبيره استنانا سنه.
0: ومرت السنه والاخت الكبيره ما حصلش عندها شيء جديد، لكن حصل شيء مش كويس، مات الاب. وفي الصعيد لما الاب بيموت تبقى في فتره حداد كبيره ما يكونش فيها اي افراح لمده سنه، وسنه ورا سنه طبعا ماجد اصيب بالياس، مش قادر يدور على حد تاني، مش بيحب غير البنت دي، لكنه اخيرا ارتبط بيها. وقبل فرحه باسبوع قابلته بالصدفه، شفت فيه ملامح كده اثار فرحه قديمه مسحتها ومسختها السنين، قلت له مبروك، فرد عليا وقال لي:
2: بعد ايه؟
0: يمكن ده كان شعور سارة مرات أبونا إبراهيم بعد ما دخلت في السن اليأس اللي ما ينفعش تسمع فيه كلمة ماما من أي طفل. جي ربنا وقال لها السنة الجاية يكون ليكي نسل. ومرات كتيرة قوي بنسأل إيه هدف ربنا من الانتظار الطويل قبل ما يدينا العطية؟ إيه هدفه إن الفرحة تموت قبل ما تتولد، وإن بريق الحياة ينطفئ قبل ما يلمع؟ يمكن ما فيش إجابة واضحة عندنا، لكن الرد اللي لازم نقوله هنا: زمن ربنا مفهوش شيخوخة، ربنا يقدر وقت الشيخوخة يدي القدرة. فالشيخوخة الحقيقية مش سن، الشيخوخة دي حالة. ياما شباب شاب قبل الشيبة، وياما الشيوخ لسه في قلبهم شباب. واللي يرجع الزمن ويلمع الأمل ويدي القدرة مش ربنا لوحده، لكن الكتاب بيقول: بالإيمان أخذت سارة قدرة على إنشاء نسل. الناس اللي ربنا بيديه مش مجرد واحدة بتولد، لكنه إنشاء إلهي. البركة اللي بتيجي في دورها زي كل البركات ممكن ما تحسش بيها، لكن البركة اللي ممكن تتأخر وتيجي بعد وقتها ترجع صاحبها للزمن بتاعها. الزمن بيتحسب بالبركات اللي فيه، ولما توصل بركة الشباب في زمن الشيبة يبقى ما تصدقش الشيبة، صدق الشباب. بس إيه السر اللي ممكن يخلينا نصرف بركات زمان دلوقتي بأثر رجعي؟ الإجابة هي كلمة ربنا لينا وإيمانك بيها. وعلى كل حال الكلمة هي اللي بتنشئ فيك الإيمان اللي ربنا بيكافئه وقت ما بتوصلك البركة.

0: ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف. دعني أضع كلمات بولس في سورة أخرى فأقول: إننا جميعا إذ نرفع البرقع من على وجوهنا تصبح حياتنا كمرآة تستقبل وتعكس مجد الله، وهذا يغيرنا إلى صورته عينها من مجد إلى مجد بتأثير الروح القدس فينا. ناظرين مجد الرب. نعم لقد رأيناه، لكن البعض لا يراه لأن وجوههم مغطاة. لقد كان موسى يرفع البرقع من على وجهه عندما يلتقي بالرب. ترى ما هو البرقع الذي يمنع تمتعك بمجد الرب؟ هل هو برقع التكبر والتجبر أو الاستهتار والتحرر؟ هل لأخيك عليك شيء أم أنك لم ترد المسلوب؟ إن بعض المؤمنين كالنعامة يضع رأسه في رمال الخطية ويظن أن الرب لا يراه لأن برقع الشر قد أعمى عيناه. أيها المؤمن، ارفع البرقع في حضرة الرب، اكشف له قلبك لينزع خطيتك لترى مجد الرب مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: رسائل الشكر المكتوبة بخط اليد تزيد من التفاعل الإيجابي داخل بيئة العمل. قام الباحثون بتوزيع 3 مجموعات من أسئلة الاستبيان على موظفي شركة ما. الأولى اشتملت على ورقة ملصقة عليها رسالة خطية تطلب من الموظف الإجابة على كل الأسئلة. الثانية جاءت مكتوب بخط اليد على ورقتها الأولى طلب إعادتها فور الانتهاء من الإجابة على الأسئلة، بينما الثالثة جاءت ومطبوع اسم الموظف على الصفحة الأولى من الأسئلة. جاءت نسبة التفاعل وإجابة الأسئلة كلها للثلاثة كالتالي: 75%، 48%، 36%. وتفسير ذلك أن الناس تعطي أهمية كبيرة للمسات الشخصية والإنسانية، فمن يكتب بخط يده ويضع ملصقا صغيرا حتما بذل جهدا كبيرا في ذلك، والناس تقدر ذلك فتتفاعل مع الطلب. بل أن التجارب أوضحت أن التفاعل مع ملصق ملون بدون كتابة عليه جاء أكبر من مجرد طباعة شكرا لك على الأوراق بنسبة 69% إلى 43%.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقاته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. في صراع الماء مع الصخر، بمرور الوقت يفوز الماء. المرور المستمر للماء على الصخر الصلب يترك أثره حتى يفلق الصخر أو يشقه أو يحفر مجراه فيه. المحاولات المستمرة تجعلك تتغلب على أشق الصعاب. تعلم من الماء الاستمرار وعدم اليأس.

نصيحة بعد الشعر الأبيض ما طلع وملى الراس، وازن بين التلات حاجات دول يا ابني: قعدتك مع ربنا، قعدتك مع نفسك، قعدتك مع الناس. ما تهتمش بواحدة وتركن على الرف التانية، ومش هقولك تعمل أنهي أكتر وأنهي أقل، عقلك في راسك تعرف خلاصك. بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه إنك تحافظ على التلات علاقات دول بكل اتزان. لو ما قعدتش مع ربنا لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم، ولو ما قعدتش مع نفسك فلا هتكبر ولا تتعلم، ولو ما قعدتش مع الناس فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.

لتفتح يا رب أبواب بيتك أمام وجهي، ولتهيئ قلبي مسكنا لك، حتى أنعم بالسكنى في أحضانك أبديا. من يقدر أن يسكن في بيتك المقدس؟ هبني ذاتك برا وحقا وحبا، فألبس ثوب العرس وأسكن معك. كلمتك هي فضتي وكنزي، هب لي أن أقتنيها في داخلي، ولا أقرضها بالمديح الباطل كربا ضائعا. قمص تدرس يعقوب ملطي.

0: الصخرة للإعلام تقدم برنامج نظرة جديدة مع الدكتور القس إكرام لمعي.
1: عزيزي المستمع، أهلا بك في حلقة من برنامج نظرة جديدة. معكم الدكتور القس إكرام لمعي. كان في مجموعة من اللاهوتيين بيتكلموا عن استجابة الصلاة، وكانوا بيقولوا طيب لو في واحد مثلا اتأخر على القطر وصلى لربنا انه يدبر له كرسي لانه سأل برضه، فقالوا له ان القطر كله مليان، وهو قرر انه يروح وصلى وقال ان ربنا هيدبر لي كرسي، وراح ولقى فعلا كرسي فاضي فقعد عليه. فواحد قال له طيب انت عارف الراجل اللي كان حاجز الكرسي ده حصل له ايه؟ هل هو مرض؟ هل هو مات؟ ايه اللي حصل له بالظبط عشان ربنا يعمل معجزة على حسابه عشان يدي الكرسي للي صلى؟ واحد قال مثل اخر عن ان واحد في الامتحان، هو بيمتحن ان ربنا ينجحه في الامتحان، وهو ما كانش مذاكر كويس فربنا نجحه في الامتحان، فهل ده كان على حساب شخص تاني كان مذاكر كويس ولم ينجح؟ إلى آخر هذه الأسئلة. فواحد قال لهم قصة، قال لهم في رجل نهضات ركب القطر ورايح نهضة في قرية، جيلكم ساري ورد تذكرة فقال له أنا بعتذر لحضرتك لأن القطر ده مش هيقف على هذه البلدة لأن القطر سريع. قال له لا هيقف، واخد منه التذكرة وصلى وقال يا رب خلي القطر يقف. الملاك اللي بياخد الطلبات المستعجلة خدها ودخل لربنا وقال له الرجل النهضات اللي احنا بنستجيب صلاته عايز القطر يقف، هو غلط في القطر، فقال له وقف له القطر. قال له ازاي؟ قال له مثلا بقرة تقف وش القطر، او الراجل يغلط بتاع السيمفور ويعمل الاشارة حمراء بدل ما هي خضراء. فقال له طب ما هدي مشكلة عند الموظف ومشكلة لو حصلت حادثة للقطر، فقال له اتصرف. بعد كده جه عند المحطة وقف القطر فجأة، ورجل النهضات اتبسط قوي ان ربنا وقف له القطر. بعد ما نزل راح الكنيسة اللي هيعمل فيها النهضة وخد النهضة واتكلم كويس قوي والناس اتعزت قوي، وبعدين الراجل اللي قدمه قال احنا كنا نحب ان القسيس يبقى معانا النهاردة، لكن هو راح ينتظر حضرة المبشر الخادم اللي جاي عندنا اللي وعظنا النهاردة عند القطر، والقطر خبطه ومات. ودي كانت طبعا مفاجأة انه هل ربنا عشان يستجيب الصلاة يوقف القطر يموت القسيس بتاع الكنيسة؟ طبعا اللي قاعدين ضحكوا، والناس بعد لما اتنشرت القصة دي في مجلة دينية كان في احتجاجات كتيرة جدا. النظرة الجديدة اللي أنا عايز أقولها لكم إن إحنا لما نطلب من ربنا حاجة ويحققها لنا لازم نفكر هل هو حققها لنا على حساب حد تاني ولا الله عادل مش ممكن يحقق لنا صلاة على حساب شخص أضير أو تألم أو تعب. كنتم مع حلقة من برنامج نظرة جديدة، كان معكم إكرام لمعي.

0: شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: نصيحة بعد الشعر الأبيض ما طلع وملى الراس، وازن بين التلات حاجات دول يا ابني: قعدتك مع ربنا، قعدتك مع نفسك، قعدتك مع الناس. ما تهتمش بواحدة وتركن على الرف التاني، ومش هقولك تعمل أنهي أكتر وأنهي أقل، عقلك في راسك تعرف خلاصك. بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه إنك تحافظ على التلات علاقات دول بكل اتزان. لو ما قعدتش مع ربنا لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم، ولو ما قعدتش مع نفسك فلا هتكبر ولا تتعلم، ولو ما قعدتش مع الناس فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

صرخ الشاعر الفرنسي لامارتين: قفي أيتها الأرض عن دورانك، وأنت أيتها الساعات قفي عن جريانك، ودعينا نتمتع بعاجل لذاتنا وننعم بأجمل أيام شبابنا. على أنني يا ويلتاه كلما لججت في الطلب لج الزمان في الهرب، فليس لسفينة الإنسان مرفأ وليس لبحر الزمان ساحل. كانت تلك ولا تزال صيحة الإنسان وصرخته: عزيزي، ماذا أنت فاعل وأمواج الزمان تتدفق؟ هل أنت مع تياره ذاهب بغير هدى؟ لا لا، بل دع المسيح الآن يدخل سفينة حياتك ليصبح هو قارب نجاتك، شراع مشاعرك، دفة فكرك، بوصلة إرادتك، وهو مرساة عمرك نحو شاطئ الأبد.

أنا تسألوني من أكون وكيف أعيش هنا.

ولا حزن أو دموع تتعجبون قائلين كيف يعيش هذا الإنسان في هذا العالم الأليم وكيف يحيا

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. إذا أردت عاما من الرخاء والثراء ازرع حبوبا، إذا أردت 10 سنوات من الرخاء ازرع أشجارا، إذا أردت 100 السنوات من الرخاء ازرع أناسا. المال والأرباح تأتي وتزول بسرعة، أما الأشخاص المتعلمون المثقفون المدربون المحترفون، هؤلاء تتعب في إعدادهم لكنك ترتاح بعدها طويلا وتربح كثيرا. حكم صيني للتفاؤل والتحفيز. تقديم

لتفتح يا رب أبواب بيتك أمام وجهي، ولتهيئ قلبي مسكنا لك، حتى أنعم بالسكنى في أحضانك أبديا. من يقدر أن يسكن في بيتك المقدس؟ هبني ذاتك برا وحقا وحبا، فألبس ثوب العرس وأسكن معك. كلمتك هي فضتي وكنزي، هب لي أن أقتنيها في داخلي، ولا أقرضها بالمديح الباطل كربا ضائعا. قمص تدرس يعقوب ملطي.

0: تعترفون به؟
1: والثالوث ما هو؟
2: قل لنا يا عم قاسم.
0: قل لنا.
2: نعم قل لنا
0: عم قاسم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: هنا الحياة يقدم قل لنا يا عم قاسم.
4: عندي استفسار يا عم قاسم.
5: ها أنت تعترضين مثلي.
4: أقول استفسارا يا ياسر.
5: سميتي الاعتراض استفسارا من قبل يا مي.
4: ها يبدو أنك تتصيد لي الأخطاء.
6: هو لا يتصيد بل يختلق.
7: عم ياسين تشعللها هكذا؟
6: ليس إلى درجة الاشتعال، يكفي أنني أحميها.
7: ولماذا تحميها هكذا؟
5: هكذا أبي دائما في جانب مي علي.
8: لا لا أرى ذلك، أراه في جانبكما معا.
5: إن كنا في معسكر واحد وإن افترقنا يكون دائما في فريقه.
4: أنا سعيدة بذلك.
6: أبدا، أنا فقط في جانب الحق.
7: لكنك متعصب لمي عم ياسين.
6: وهو كذلك، ما دمتم اتفقتم على ذلك أعترف، نعم أنا متعصب لمي.
5: لا بل وتناصرها في الحق والباطل.
6: أبدا، أناصرها في الحق فقط.
4: لا أقول أو أعمل باطلا ليناصرني فيه العم ياسين.
8: لنعد إلى استفسارك يا مي.
7: أجل المناوشات العائلية لوقت آخر.
4: تكلمنا عن الأقلوم الثاني كالابن، وهذا مفهوم مسيحي، وماذا عن الكلمة؟
5: المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته.
6: وهل الكلمة كلمة الله مفهوم غير مسيحي؟
8: بل مسيحي، يقول الوحي المقدس في إنجيل يوحنا الأصحاح الأول:
7: في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله.
4: فعلا، هنا فعلا الكلمة مفهوم مسيحي أيضا.
5: كلمات مباشرة، كانت الكلمة في البدء عند الله.
8: لا، لم يقل الوحي كانت الكلمة، بل قال في البدء كان الكلمة، وكان الكلمة عند الله، وكان الكلمة الله.
5: وهل أخطأت في القول؟
7: لم تخطئ، لكنك جعلت المذكر مؤنث.
4: الكلمة مؤنث،
8: هنا نجدها مذكر، ويقول أيضا هذا كان في البدء عند الله. كل شيء به، أترون؟ به، كل شيء به، كل شيء به كان، وبغيره لم يكن شيء مما كان. فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس.
4: فعلا، كله بصيغة المذكر.
6: لعل السبب أنه أقنوم والأقنوم مذكر.
5: لم ألاحظ ذلك من قبل.
7: كثيرون لا يلاحظون، أو يلاحظون ولا يهتمون ولا يفهمون،
8: أو يلاحظون ويفهمون ويكابرون. الكلمة هو الأقنوم الثاني، الله الإبن.

0: فالكلمة مفهوم مسيحي أيضا.
1: يبدو ذلك.
2: لا يبدو فقط، بل هو ذلك.
3: هكذا قرأنا في إنجيل يوحنا.
4: وفي سفر الرؤيا يصور يوحنا الرائي المسيح، ثم يدعوه بأنه يدعى اسمه كلمة الله، المسيح كلمة الله.
0: والكلمة لسان حال صاحبها، وهي المعنى القائم في نفس الإنسان.
1: فعلا، الكلمة هي معنى قائم في نفس الإنسان، يحولها الموسيقي إلى صوت، والكاتب إلى حروف مكتوبة، والرسام إلى صورة مرسومة. كل ذلك تعبير عن المعنى الذي في ذات الإنسان.
2: هذا عين الحكمة، شرحت الكلمة بقدرة يا ياسر.
0: وتقولون أنه متعصب لي.
2: لتصدقوني، أفصحت فعلا يا ياسر.
3: فعلا، الكلمة وهي معنى في نفس الإنسان تظهر بالشكل الذي يفهمه المخاطب.
4: لكن الكلمة في الكتاب المقدس ليس اللفظ أو القول أو الحروف، ليس كذلك.
1: فما هي الكلمة في الكتاب المقدس؟
4: الكلمة في الكتاب المقدس هو، لا هي. الكلمة الله معلنا، الأقنوم المعلن لله، الكلمة الله.
0: اللغة

0: العربية جعلتنا ننطقها بصيغة المؤنث.
1: الكتاب المقدس لم يكتب باللغة العربية، لغته الأصلية اليونانية.
2: لم يكتب كله باللغة اليونانية يا مريم.
1: أقصد العهد الجديد يا عم ياسين، إنجيل يوحنا والرؤيا كتب باللغة اليونانية.
3: وماذا في ذلك؟
4: الأقنوم الكلمة في اللغة اليونانية هو لوغوس أو لوغوس.
3: وماذا في ذلك أيضا؟
4: الكلمة التي ترادف الكلمة في العربية والتي تعبر عن القول العادي لها لفظ آخر هي لكسس.
0: وما معنى لوغوس إذن؟
4: يراد بهذا اللفظ هو العقل الإلهي المنفذ لمشيئة الله.
0: كل هذا معنى كلمة لوغوس؟
1: نعم، المعبر عن الله، هذا معنى الكلمة، الأقنوم، اللوغوس.

0: الكلمة قوة، خصوصا إذا كانت كلمة الله.
1: طبعا الكلمة تحمل شخصية صاحبها، وكلمة الله تحمل كل الله.
2: يقولون كلام الملوك ملوك الكلام.
3: فعلا كلمة العظيم عظيمة، هي صورة يقف وراءها العظيم نفسه.
4: وكلمة الله العظيم هي عظمة الله نفسه وذاته.
0: الكلمة اسم انفرد به المسيح، هو وحده الكلمة،
2: ولا واحد غيره من الأنبياء أطلق عليه لفظ كلمة.
1: موسى النبي كليم الله،
3: تكلم معه الله وجها لوجه،
4: لكنه لم يكن كلمة الله.
2: وداود النبي،
3: داود النبي كان نبي الله،
4: لم يكن داود النبي كلمة الله.
1: إبراهيم عليه السلام أبو المؤمنين،
0: إبراهيم خليل الله،
3: ليس كلمة الله.
2: فعلا لم يدع أحد بكلمة الله غير المسيح.
4: حتى آدم الذي خلق بكلمة من الله
2: لم يدع آدم بكلمة الله.
0: الكلمة ليس لقبا للمسيح، بل اسمه الشخصي. لو سمعنا من يقول كلمة الله نفهم أنه يقصد المسيح.
3: كل شيء خلق بكلمة من الله يمكن أن يدعى كلمة الله.
2: تعني أن المسيح خلق بكلمة الله لذلك دعي كلمة الله؟
1: آدم خلق بكلمة من الله ولم يدعى كلمة الله.
4: كل المخلوقات خلقت بكلمة من الله ولم يدعى غير المسيح بكلمة الله.
0: هناك فرق بين كلمة الله وأثر كلمة الله.
2: فالمخلوقات ليست كلمة الله، بل هي أثر ونتيجة لكلمة الله.
1: لا يمكن أن نقول أن كل ما خلق بكلمة الله يكون هو كلمة الله. هو ماذا عن الحيوان والجماد والأفلاك والبحر والطيور والأسماك؟ غير معقول.
4: لا يقول الكتاب المقدس عن الخليقة أنها كلمة الله، بل أنها خلقت بكلمة من الله.
3: أما كان يكفي أن الله يتكلم إلى أنبيائه باللفظ والقول، لماذا نحمل الكلمة كلمة الله أكثر من ذلك فنقول إن كلمة الله هي المسيح؟
2: سؤال عظيم يا ياسر. فعلا ألم يكن يكفي أن يتكلم الله؟
1: ما قولك يا قاسم في ذلك؟
0: لو اقتصر إعلان الله عن ذاته بواسطة كلامه المنزل على الأنبياء لكنا اقتصرنا في معرفة الله على صفاته،
4: ولكانت تلك المعرفة محدودة ومقصورة بدرجة قبولنا لكلامه تعالى المنزل على أولئك الأنبياء.
0: لكن لنعرف الله، الله ذاته لا صفاته فقط، نحتاج لأن تكون لنا علاقة معه.
3: علاقة معه؟ أي علاقة هذه؟
2: علاقة عن قرب يا ياسر، علاقة شركة ومعرفة وتآلف.
3: شركة ومعرفة وتآلف، ما هذا؟
1: ماذا تقصد بالعلاقة يا قاسم؟
0: لا يمكن أن أعرفك يا ياسين بالسماع عنك من ياسر ومي مثلا. لو اكتفيت بالسماع عنك لعرفت عنك لا عرفتك. لأعرفك لابد أن أتصل بك وتتصل بي، تكون لنا علاقة معا.
2: وكيف تكون لنا علاقة مع الله سبحانه وتعالى؟
4: في المسيح يسوع، نختبر الله في المسيح يسوع، نعرف الله في المسيح يسوع.
0: الله أعلن لنا ذاته بكلمته المسيح. تنازل الله تعالى وأعلن لنا ذاته في هيئة، في صورة له، هي المسيح.
4: هيئة وصورة نقترب منها ونتآلف معها ومعه في كلمته، كلمة الله.
3: شركة وعلاقة وتآلف مع الله، غريب.
0: لو كان الله قد قال لنا أنه يحبنا
2: في كتبه المقدسة مثلا وبواسطة أنبيائه.
1: هو قال ذلك لنا بوسائل متعددة.
4: مهما قال ومهما سمعنا وقرأنا لم نكن ندرك عظم محبته تلك.
3: البعض لا بد يصدق، والذي لا يصدق هو حر.
0: حتى الذين صدقوا هل عرفوا عظم هذه المحبة ومقدارها؟
3: بعضهم عرف، طبعا كان هناك تفاوت في المعرفة،
2: كل حسب فهمه وحسب درجة إيمانه.
0: هذا صحيح، لكن لو تجسدت محبة الله في شكل شخص ماذا تكون درجة معرفتنا؟
1: أظن تكون قوية وعميقة. طبعا
4: المسيح أظهر وأعلن لنا محبة الله عمليا على الأرض، وهو يشفي المرضى ويقيم الموتى ويشبع الجياع ويعطف على المساكين ويغفر خطايا المذنبين. هذه هي محبة الله.
0: بل هذا هو محبة الله، لا كلاما بل كلمة، هو كلمة الله.
3: فهمت يا عم قاسم.

0: أرجو مستمعي الكريم أن تكون قد تابعت جيداً ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: ما معنى الكلمة في الكتاب المقدس؟ ما معنى الكلمة في الكتاب المقدس؟
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.
3: مش خايف على نفسي معاك

بيقولك 80% من الناس مدمنين مع اختلاف الإدمان، في مدمن مخدرات وفي مدمن شرابات وغيره يعني. وبيقولك بقى 60% من الستات ما يعرفوش يطبخوا، و43 و3/10 من الشباب مش عجباهم الثورة، و13% بس من رجالة مصر بتحب الأكل المسلوق، و70% من الشعب المصري نفسه يهاجر. بص كل النسب اللي قلتها لك دي ولا واحدة صح. المهم ان احنا بنمشي نهرتل كده في الأرقام، ولو زنقتك بسؤال جبت الأرقام دي منين، هتلاقيها من موسوعة نفسك الخاصة، وتفضل الأرقام كده رايحة جاية بين إيدينا كأنها لعبة. أبوس الأيادي، ما تقولش رقم إلا لو أنت متأكد منه، لأن اللي سيادتك ما تعرفوش هو أن الناس بتتزرع جواها أفكار ومعتقدات ساعات كمان تتحول لمبادئ وسلوك يومي بسبب أرقام حضرتك. من فضلك بطل تشتغل شغلانة رجل الإحصائيات، وبطل تقول أرقام غير لو أنت متأكد منها وكان ليها مناسبة أصلاً في كلامك.

تحدثني عمن تحب وكيف تحب، أقول لك من أنت. والحب الذي أقصده هنا ليس هو حب العائلة رغم أنه ما أغلاه، وليس هو حب الزوج لزوجته رغم أنه ما أقدسه، ولست كذلك أقصد حب الصداقة رغم أنه ما أروعه. لكن الحب الذي يطلبه منا الرب هو من نوع الحب الذي به أحبنا، والمسيح في حبه يشتاق لأن يدخل قلبك ليغيره ويخلقه من جديد. إنه يقول لك: ها أنا ذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. عزيزي، ما هو نوع حبك للرب؟ هل هو حب الكلمات أو المشاعر التي تختفي وتنتفي كالندى الماضي باكرا مع شمس الأيام وتجارب الحياة؟ هل تحبه فعلا وحقا، لا بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق، حتى تجد معنا: رب إني لا أهبك باقي حب من بشر، أنت من أشبعت نفسي، كيف أعطيك الكسر؟

0: وادي الشاي.
1: طب استني بقى سمعك حتة طقطوقة.
0: طب ينفع تستنى بقى ثواني اروح اقفل على النار واجي لك على طول؟
1: يا ستي استني هقرالك اللي كتبته، ده مش هياخد اكتر من دقيقة.
0: وانا بقى هاخد نص دقيقة عشان اجي، بس اللي على النار ساعتها هيكون اتحرق.
1: طيب
0: واحنا جعانين.
1: طيب وانت جاية بقى هاتي الريموت بتاع التلفزيون عشان اوطي شوية.
2: مصادر اكتر
3: تمام، يعني دي حاجه فنيه في القانون علشان يقدر هو يمشي اجراءاته.
2: بالنسبه للصداقات بين الابطياء
0: وديني جيت اهو في الاول، يعني ايه بقى طقطوقه؟
1: طقطوقه دي يا ستي عباره عن لون شعري غنائي، يعني هو تقريبا انقرض خلاص.
0: وانت كاتبه لمين بقى يا باشا يلي مالكش غير في المنقرض؟
1: لاي حد بس اللي يسمع.
0: طب سمعني.

0: والأقرب للحقيقة كل صورة وراها حدث وشعارات ما تفرقش، والمذيعين يجيبوا ناس تتكلم منين أرجوك ما تسألش. طبقك فوق السطح فاضي لكنه تحت قدامك ما شاء الله مليان ما بيخلص، والكل قدامه قاعد ومبحلق وساكت، وكل اللي جوا الشاشة هات يا رغي ما بيبطلش. ايه عجبتك؟
1: اه كويسة جدا، بس هي الساعة كام بقى دلوقتي؟
0: ليه؟
1: عشان بس في ميعاد برنامج متابعة في التلفزيون.
0: برنامج متابعة في التلفزيون؟ يعني انت بتسقفيلي واخداني على قد عقلي واللي في مخك في مخك؟
1: يا سامح ده برنامج ديني، يعني مش حاجة هلس يعني.
0: وفاضل كام على ميعاد البرنامج ده يا هانم؟
1: هو وصل.
0: انا بصراحة صدعت من كتر الكلام بتاع الدش ده، انا قوم اقرالي حاجة وخليك انت قدام الكلام. ما انتوا صدق اللي قال ما بتشبعوش من الكلام.
2: سيد الله انكرون محبوب القلب الرب يسوع المسيح. فجار دينونة غضب.
1: واضح انه معاك حق يا سامح.
0: اكيد، بس في ايه؟
1: في العك اللي في التلفزيون ده.
0: عك؟ انت يا بنتي مش قلت برنامج ديني؟
1: معرفش الناس حصل لها ايه.
0: خير مالك؟ حد من المذيعين شتم المشاهدين في البرنامج ولا حاجة؟
1: بالظبط ده اللي كان فاضل.
0: طيب فهميني في ايه؟
1: جايبين واحد كل كلامه عبارة عن ادعاءات يحسسك انه خبير مثلا في البلالة، وهو اصلا مش عارف الالف من كوز الدرة.
0: ما هو ده هو وامثاله اللي خانا كده متخبطين في امورنا العادية، تحس ان كلامه على طول صح لابس توب الشرعية.
1: يا عم ده ولا شرعية ولا حاجة، هم بتسندوا على نص من هنا هم داخلة من هناك.
0: طب انت عارفة المشكلة؟ المشكلة ان الوعظ مرات تحس انه رايح ناحية التحريض والفتن.
1: ايوة الكل عامل عالم والكل فاهم انه هو لوحده اللي شايف، هو بس اللي عارف السكة. لا ومن حقه كمان يجر كل اللي وراه للي هو مقتنع بيه.
0: علشان كده الفوضى دي خلتنا متشتتين، مش قادرين نميز بين الصح والغلط، نصدق مين ونكذب مين.
1: انا مش فاهمة، يعني الواحد برضو يسيب الديني؟
0: لا طبعا. طب انا يمكن لو سألتك أحسن وعش شفتيه أو سمعتيه في حياتك هيكون مين؟
1: محدش، كلهم بقوا شبه بعض.
0: طب يمكن كلهم إلا واحد.
1: واحد؟
0: المسيح يا دينا هو الوعظ الأول في التاريخ كله اللي قدر يسيطر على قلوب وعقول الناس.
1: آه لو كان موجود دلوقتي كانت كل الفضائيات نقلت كلامه كلمة بكلمة بدل الصداع والملل اللي شايفينه ده.
0: ما أعتقدش ده.
1: ليه بقى؟
0: لأنه ما كانش هيجري ناحية الكاميرات ولا الإضاءة ولا حتى وهو هنا ما حاولش يسجل تعليمه بنفسه، لكن تلاميذه هم اللي عملوا كل ده.
1: أي نعم ما سجلهاش في كتب، لكن كتب العالم كله ما تكفيش شرح كلامه.
0: ده حقيقي، أسلوبه كان بسيط فعلا لكن العمق اللي فيه ما حدش لحد دلوقتي قدر يعرف فين آخره.
1: طب ما تقولي كده إيه بقى اللي انت شايفه بالضبط في وعظ الرب يسوع عشان أي حد مش بيوعظ بطريقته ما اسمعوش وريح دماغي.
0: أقولك يا ستي، أول حاجة يا دينا تشوفيها إن المسيح كان بيوعظ بسلطان.
1: أيوة أنا فاكرة الآية دي اللي بتقول كان يعلم كمن له سلطان وليس ككتبة، بس اشرحها لي لو سمحت.
0: أقولك، مع إن المسيح كان مجرد معلم يهودي وملوش أي توجه حزبي أو سياسي وسط معلمين عصره، لكن كان كلامه من النوع اللي متعرفيش تجادليه أو حتى تغلطيه.
1: مع أنه طول الوقت ما منعش حد من كده، ياما ناس ناقشته وقطعته وسألته ورد عليهم بكل ترحيب.
0: لكن اللي أقصده في كلمة سلطان أنه كان بيعيش اللي بيقوله، فكان كلامه ليه مصداقية، الناس شايفاه عايشه مش دعاية ولكنه حقيقة.
1: الناس النهاردة كلها سهل انها تتكلم وتتفلسف وتكتب شعارات وتقولك حلول وتعمل حملات عشان مش عارف ايه، وعلى الهوى ده كله.
0: وعلى رأي المثل اسمع كلامك اصدقك اشوف افعالك استعجب. شوفي مثلا اللي كان بينادي بالرحمة عاش الرحمة ولا؟ طب واللي كان بيعلم بالغفران فعلا بيغفر لغيره ولا لا؟ يعني اللي عايز اوصلهولك انه كان اساس تعليم المسيح انك تعيش اللي بتتكلميه قبل ما تعلمه.
2: من يؤمن بي لن يعطش، مش ممكن. بيقول لك انا خبز الحياه وغذيك، اقول لك انا ما
1: مش لسه بنتكلم. اقفل الشباك يا عم.
0: طيب حاضر حاضر، هي خنقه.
1: لسه بنقول في وعظ المسيح كان بيوعظ بنعمه، وكلمه نعمه دي اللي بتيجي في الانجيل

0: معناها جماد.
1: ده حقيقي، كان وعظه بعيد تماما عن الوعظ الغليظ او التكشيره او حتى الوعظ اللي فيه تخويف.
0: تخيل وهو بيأنب اللي حواليه على رياءهم او قسوه قلوبهم، كان كلامه معاهم مش ذم في شخصيتهم على قد ما كان فتح للعيب اللي مش عاجبه فيهم.
1: بص كده على اللي بيسمعوه، شوفوا هم قاعدين مستغربين ازاي من كلامه الجميل المليان نعمه طالعه منه.
0: وهو ده غريب، مش هو برضو المليان بالنعمه والاناء بينضح بما فيه؟ يا سلام، كانك بتحكي عن وعاظ النهارده بس بالعكس.
1: معاكي حق، فيهم اللي قاعد يجرح في الناس ويحرجهم بكلامه الناشف اللي خالي تماما من اي نعمه. دي حتى كلامه الجميل بتاع المسيح يخلي العاصي يتشد الجمال الحياه معاه.
0: لكن عشان الكلام ما ياخدناش في سكة واحدة بس، ما تنساش ان في نوع تاني من الوعاظ بس عكسهم تماما، بيحاولوا يريحوا ويخدروا ضماير الناس ويسهلوا المسائل بالنسبة لهم وضيعوا قيم ربنا عشان يرضوا أذواق المستمعين.
2: فسحبوا منك إجازتك والرب شفاكي من المرض الليلة.
3: أمين.
4: أثناء دخولها إلى هنا لم تخبرك بذلك.
1: انت شفتي دي؟
0: الناس كلها بتتفرج، هو في ايه؟ ايه ده؟
1: دي معجزة، ربنا ليه كل المجد. انت شايفة الكلام ده؟ واحد معاه عكاز واضح ان ما كانش قادر يمشي خالص على رجليه، دلوقتي واقف قدام الكاميرا ورافع عكازه.
0: لسه في معجزات بتحصل يا سامح، ليك المجد يا رب.
1: عارفة دي بقى كانت طبيعي جدا اثناء وعظ المسيح.
0: حقيقي وعظه مش بس كان مؤثر في قلوب الناس من جوه، لكن كمان كان متأيد بعلامة في حياتهم من بره.
1: طب انت فاكرة في مرة دخل المسيح يوعظ في المجمع اليهودي، لقى واحدة ظهرها محني، ومحني دي يعني عندها مشكلة في الفقرات، وقف وعظ ونادى عليها وشفى ظهرها.
0: ولا نسيت انه كمان في مرة تاني واحد كانت ايده مشلولة برضو بكلمة منه خلاه يحرك ايده.
1: العجيب ان القوة اللي كانت في كلام يسوع مش بتأثر بس في الواحد عاطفيا أو فكريا، لكن كانت كلها بتنقل قوة خاصة كده تشوفيها في حياته بعد كده، في جسمه وفي سمعته وفي بيته. وعظ المسيح كان بيركز أكتر عن الحياة الأبدية، وكان بيستخدم حياة الناس ويضرب منها أمثلة عشان يوريهم مفروض يعيشوا إزاي.
0: عشان كده والناس رغم فقرها وجهلها شافت في كلامه الحياة الأبدية، فسابت شباكها وبيوتها وفلوسها ومشي وراه وقالوا له نروح لمين يا رب وكلام الحياة الأبدية عندك؟
1: كلامك صحيح، الوعظ اللي بيهتم بطريقة الحياة وينسى يقولك إيه معنى الحياة ده ما بقاش وعظ قوي.
0: ولا كمان الوعظ اللي بيتكلم كتير عن الظروف اللي بتحصل من حوالينا من غير ما يقولك إيه معناها في الصورة الكبيرة مش وعظ أبدي.
1: علشان كده لو تأثرنا بيه في الأول هنعصر فيه بعد كده.

0: ده بقى كتاب عن علم الوعظ.
1: جميل، بيقدم جديد بقى؟
0: بيقول كتير، كلام حلو، فكر صافي.
1: يا ترى المسيح درس كام كتاب زي كده؟
0: ياه، أعظم وأحكم واعظ، مش بس فيلسوف.
1: مش برضو الإنجيل سجل لنا إن الفلاسفة اليونان راحوا يقابلوا المسيح من كتر اللي سمعوه عنه؟
0: الفلاسفة اليونان اللي قروا اللي كتبوا أفلاطون واللي قالوا أرسطو، محدش فيهم قدر ببساطة يوصل بكلامه الصياد، مع ذلك يجبر علماء اليهود ويرد عليهم بسلطان ويفهم تجار الدين.
1: أصل حكمة المسيح إنه ما بصش مرة واحدة على العرض، لكن ميز فين مكان المرض،
0: وعارفة بعد كده كشف عن الحالة وقدم العلاج.
1: هل حكمة إنك تتكلم عن مشكلة الإنسان كده من غير ما تقدم حلول ربنا للمشكلة؟
0: وهل من الحكمة إنك تدور على علاج وتتعب نفسك من غير أي ضمان إنك هتصحى؟
1: عشان كده كان وعظ المسيح يقيني،
0: صحيح، ما فيهوش أي احتمالات.
1: كان مشهور بعبارة الحق الحق أقول لكم.
0: تعبنا يدينا من كتر من سمعنا مواعظ دورنا فيها على نسبة اليقين،
1: وفي الآخر يقولك يا ريت اللي بقوله يكون صح.
0: لما أنت اللي بتوعظني مش متأكد من صحة كلامك 100%.
1: وكم واحد لو سألته عن تأكده من صحة تعليمه يقدر يأكد لك إنه صح من خلال حياته؟ ممكن يا سامح أطلب منك طلب؟
0: اتفضلي.
1: بدل الطقطوقة اللي انت كاتبها دي تزم في الإعلام والدش واللغبطة بتاعته، ممكن تكتب لنا طقطوقة تاني عن وعظ المسيح؟

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: إن يسوع قد أتانا وهو الآن معنا وسيأتي ثانية إلينا. إن حلوله الأول مقدمة لظهوره الأكمل، ووجوده الحالي برهان لمجيئه الثاني. إنه الحاضر الغائب، الموجود غير المنظور، فهو قريب منا بعيد عنا. لا نبصره بعيوننا، لكننا نراه بعمق بصيرتنا. ومهما طال الليل أو أطبق، فلابد لشمس البر أن تشرق، لكن بعد أن يأتي الدهر إلى منتهى، هناك نمتع عيوننا بمرآة، ونشبع من رؤيا سناه، ونبتهج بمجد بهاه، وننشد إلى أبد الدهر هللوا يا

حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع eBay تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزايدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.

بص ورقة وقلم واكتب ورايا. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا. وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

0: بعد شوية حلقة جديدة من حلقات عزة على الجبل.
1: Welcome to C'est la vie radio.

0: الموعظة على الجبل.
1: سياق الموعظة على الجبل، نظرة عامة، الجزء الأول، متى 5:6-7. بعد إخبارنا عن هؤلاء الناس الذين كانوا عند أسفل الجبل مع مشاكلهم وكيفية معالجة يسوع لتلك المشاكل وشفاء هؤلاء الناس من كل مرض جسدي ونفسي وعقلي وروحي، يخبرنا مرقس أن يسوع صعد إلى قمة الجبل قرب بحر الجليل ودعا بعضا من تلاميذه لينضموا إليه هناك. لكن بعد ذلك لا ينقل لنا مرقس التعليم الوارد في الإصحاح 5 و6 و7 من إنجيل متى، فهو يخبرنا أن نتيجة لما فعله يسوع على قمة الجبل عين 12 تلميذا ليبقوا معه ومن ثم يرسلهم ليكرزوا، ثم ذكر أسماء الرسل 12. أما متى فكتب لنا كل ما حدث هناك، وهو أيضا وصف هؤلاء الناس مع مشاكلهم. لقد ذكر في العدد الأول من الإصحاح 5 ما يلي: ولما رأى الجموع صعد إلى الجبل، فلما جلس تقدم إليه تلاميذه ففتح فاه وعلمهم قائلا، وبدأ يعطينا التعليم الذي قدمه على قمة الجبل. وفي نهاية هذا التعليم، أي بدءا من العدد 13 من الإصحاح 7، رأينا في حلقتنا الماضية أن يسوع ختم هذا الانسحاب بدعوة، وكانت الدعوة على الشكل الآتي: هل أنتم من بين الكثيرين أم القليلين؟ هل أنتم من بين المزيفين أم الأصيلين؟ وهل أنتم من بين الذين يقولون أم من بين الذين يفعلون؟ يا لها من دعوة رائعة. وعندما تفهمون سياق هذا التعليم العظيم، يواجهكم يسوع بالسؤال التالي: هل أنتم جزء من المشكلة أم جزء من الحل؟ قد يعني حضوركم في الكنيسة أنكم تريدون أن تكونوا جزءا من الحل والجواب، وهذا الأمر يقسم الناس إلى قسمين: الذين يشكلون جزءا من المشكلة، والآخرون الذين يشكلون جزءا من الحل. نتمنى أن يكون كل الناس الذين هم في كنائس يسوع المسيح جزءا من الحل، وبالتالي تكمن المشاكل في الناس الذين لا يعرفون المسيح أو لا يعرفون إنجيل الرب يسوع المسيح. لكن الطريقة التي انتهى فيها هذا التعليم تظهر لنا أن ذلك ليس بالضرورة صحيحا. يبدأ التعليم بالتحدي الذي يتألف من الأسئلة التالية: أين أنتم؟ هل أنتم عند أسفل الجبل تشكلون جزء من المشكلة؟ هل أنتم علامة استفهام أخرى كبيرة؟ أم أنكم على قمة الجبل مع يسوع وقد تدربتم وتعلمتم لتصبحوا جزء من الحل؟ وإذا كنتم على قمة الجبل مع يسوع، أي إذا كنتم في كنيسة يسوع المسيح وادعيتم أنكم جزء من الحل وجزء من الجواب، فالتحدي يكمن فيما يلي: أي نوع من الحل أنتم؟ أي نوع من الأجوبة أنتم؟ أي نوع من التلاميذ أنتم؟ هل أنتم من بين الكثيرين الذين يعتقدون أن ثمة طريقة سهلة لإتمام هذه الأمور؟ أم أنكم من بين القليلين؟ هل أنتم من بين المزيفين كما في مثل القمح والزوان؟ هل أنتم من بين الزوان؟ أم أنكم أصلين وتشكلون حبوبا نقية من القمح؟ أخيرا، تجدون أن الدعوة كانت التالية: هل أنتم من بين الذين يقولون أم من بين الذين يفعلون؟ هكذا كان سياق العظة على الجبل. أما الآن فسندرس المضمون. ما هو المضمون؟ ما الذي علمه يسوع حقا في ذلك الانسحاب الأول؟ في أولى حلقاتي شرحت ما قصدته عندما أطلقت على هذا التعليم اسم الانسحاب المسيحي الأول أو الخلوة المسيحية الأولى. إن الانسحاب هو مدة يبتعد فيها المؤمنون عن الناس لينعشوا أنفسهم روحيا، وسوف أستعمل هذا الفعل كثيرا أثناء وصفي للعظة على الجبل. في الجيش تعني كلمة انسحاب هروب، لكن على الصعيد الروحي تعني هذه الكلمة الابتعاد عن الناس لإيجاد العزلة والوقت للصلاة والتأمل. وهذا ما أقصده عندما أتحدث عن العظة على الجبل كأول انسحاب مسيحي. سوف نرى أن ما قدمه يسوع على قمة ذلك الجبل لم يكن عظة وإنما كان تعليما. ففتح فاه وعلمهم قائلا، هكذا بدأ التعليم وقد انتهى كما يلي: بهتت الجموع من تعليمه لأنه كان يعلمهم كمن له سلطان وليس كالكتبة. كل ذلك كان تعليما بدأ وانتهى بوصف لما حدث على الجبل. وأول أمر علمه يسوع كان يتعلق بالمواقف الحسنة ونسميها أيضا التطويبات. هناك 8 تطويبات وهي التالية: طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السموات، طوبى للحزانة لأنهم يتعزون، طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض، طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون، طوبى للرحماء لأنهم يرحمون، طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعينون الله، طوبى لصانعي السلام لأنهم أبناء الله يدعون، طوبى للمطردين من أجل البر لأن لهم ملكوت السموات. لقد بدأ يسوع تعليمه في ذلك الانسحاب الأول، حيث اختار الحلول والأجوبة، أي الرسل 12 الذين هم تلاميذه ومفوضوه أيضا. بدأ تعليمه بالتحدث عن التصرفات الحسنة. ذات مرة سمعت قصيصا يطرح عبر الإذاعة السؤالين التاليين: هل تم إرباككم وتزعزعكم؟ هل تحتاجون إلى تنظيم؟ أظن أنهما سؤالان ممتازان وعظة ممتازة، وذكر أن كتابه يمنحنا تنظيما، فإذا أردنا أن نكون حل يسوع وجوابه علينا الخضوع إلى تنظيم والحصول على مواقف حسنة. في وقت لاحق وبالتحديد في منتصف هذا التعليم يقول يسوع إنكم تستطيعون الحصول على جسد مليء بالنور أو جسد مليء بالظلمة. بتعبير آخر يمكنكم أن تكونوا في غاية الفرح أو في غاية التعاسة والإحباط. ويكمن الفرق في نقطة واحدة هي الآتية: كيف ترون الأمور؟ لقد فسر يسوع الأمر على الشكل التالي: سراج الجسد هو العين، فإن كانت عينك بسيطة فجسدك كله يكون نيرا، وإن كانت عينك شريرة فجسدك كله يكون مظلما، فإن كان النور الذي فيك ظلاما فالظلام كم يكون؟ يقول يسوع هنا إن الفرق بين السعادة والتعاسة هو السؤال الآتي: كيف ترون الأمور؟ لقد استعملت العين بشكل رمزي في الكتاب المقدس للدلالة على طريقة التفكير أو وجهة النظر، وهذا يصنع الفرق بين النور والظلمة وبين السعادة والتعاسة. فماذا تعنون عندما تطرحون هذا السؤال: كيف ترون الأمور؟ بشكل عام نتكلم هنا عن المواقف والآراء. منذ زمن قيل إن بعض الناس عانى من تصلب الشرايين والبعض الآخر عانى من تصلب المواقف، فأصبحوا تعيسين وسلبيين ومتشائمين. هذه هي الطريقة التي بدأ فيها يسوع هذا التعليم. إن دارسي الكتاب الذين يدرسون الموعظة على الجبل يقولون إنكم إذا أردتم فحص السياق أو الإطار الذي قدم فيه هذا التعليم ترون الأزمة التي تكمن في أن تصبحوا مسيحيين. لكن ما هي هذه الأزمة؟ يجيب العديد من الناس عن ذلك السؤال بطرق عديدة ومختلفة، لكن يشدد إنجيل يوحنا على الإيمان. فإذا آمنتم، يقول إنجيل يوحنا، إنكم تحصلون على الحياة الأبدية. لذا يخبرنا من هو يسوع وما هو الإيمان وما هي الحياة الأبدية. هذه هي الطريقة التي يجيب فيها يوحنا. أما متى فيجيب بطريقة أخرى، هو يعرف عن يسوع كملك لديه مملكة، وهذه الأخيرة هي عالم يحكمه ملك. يخبرنا متى أن يسوع هو ملك، وكملك الملوك ورب الأرباب كان يسوع يعين أتباعا لمملكته. أما المسألة الكبيرة التي تواجهونها في بداية إنجيل متى ولسيما في بداية هذا الانسحاب فتكمن فيما يلي: هل تهدفون إلى أن تكونوا أحد أتباع يسوع؟ وذلك ليس لأجل ما تحصلون عليه بل لأجل ما يحصل هو عليه. ونصل إلى التساؤلات التالية: على ما أحصل إذا أصبحت مؤمنا بالمسيح؟ هل ذلك يعني أني سأذهب إلى السماء عندما سأموت؟ هل ذلك يعني أنني سأكون سعيدا؟ هل ذلك يعني أنني سأحصل على أفضل العالمين؟ على ما سأحصل؟ نحن نضع أنفسنا دائما في المحور ونفسر الأمر بهذه الطريقة، لكن متى لا يفسر الأمر هكذا. هو يقدم الأزمة في أن نصبح مسيحيين على الشكل الآتي: هل أنتم جزء من المشكلة أم جزء من الحل؟ هل أنتم جزء من الجواب أم أنكم مجرد علامة استفهام أخرى؟ هل أنتم جزء من حل يسوع؟ هل تودون أن تكونوا وكلاء أو مفوضين ليسوع كي يمرر من خلالكم حلوله وأجوبته لمشاكل هذا العالم؟ كما تلاحظون ليست الطريقة عينها التي تحدث فيها يوحنا عن الموضوع. إذن نرى هنا في هذا السياق الذي قدم فيه هذا التعليم الأزمة في أن نصبح مسيحيين. وفي هذه التطويبات الجميلة لدينا نظرة عامة عن طابع الإنسان المسيحي. إذا أردتم أن تكونوا جزءا من حل يسوع ومن جوابه، فسوف تكونون ما يريدكم أن تكونوه بنعمته. ولاحقا يقول يسوع إنكم إذا كنتم تتمتعون بهذه التطويبات في حياتكم، فأنتم ملح الأرض ونور العالم. لاحظوا أنه لا يقول ستحصلون على هذا الملح وتستطيعون النزول إلى أسفل الجبل وذره على هؤلاء الناس الذين يعانون من كل تلك المشاكل، كما أنه لا يقول خذوا النور وانزلوا إلى أسفل الجبل وأضيئوه في الأماكن المظلمة. هو لا يقول ذلك، إنما يذكر ما يلي. اسمعوا، إنه أمر تتمتعون به. يذكر بعض دارسي الكتاب المقدس أن تلك التطويبات الجميلة تشكل العظة على الجبل، أي التعليم الذي قدمه يسوع، أما الباقي فهو التطبيق. لذا فمن الأهمية بمكان أن نرى في هذه التطويبات الجميلة الطابع الذي يتمتع به الإنسان المسيحي، أي الطابع الذي يجعلنا ملح الأرض ونور العالم وجزءا من حل يسوع وجوابه. وفقا لهم، بعد أن ذكر يسوع التطويبات أعطى تطبيقا عليها يبدأ بأربعة أمثلة تمتد من العدد 13 حتى 16. أنتم ملح الأرض، ولكن إن فسد الملح فبماذا يملح؟ لا يصلح بعد لشيء إلا لأن يطرح خارجا ويداسى من الناس. أنتم نور العالم، لا يمكن أن تخفى مدينة موضوعة على جبل، ولا يوقدون سراجا ويضعونه تحت المكيال بل على المنارة فيضيء لجميع الذين في البيت. فليضئ نوركم هكذا قدام الناس لكي يروا أعمالكم الحسنة ويمجدوا أباكم الذي في السماوات. يخبرنا دارسو الكتاب المقدس هؤلاء أن في هذه الأمثلة الأربعة وفيما تبقى من الموعظة على الجبل ترون تحديا عندما يصدم هذا الطابع المسيحي حضارة وثنية. عندما تدرسون سياق هذا التعليم ومضمونه ترون الأمور الثلاثة التالية: أولا، الأزمة في أن تكونوا مسيحيين، فهل أنتم جزء من المشكلة أم جزء من الحل؟ ثانيا، الطابع المسيحي أي التطويبات. ثالثا، ومع بداية تطبيق التطويبات فيما تبقى من التعليم ترون التحدي عندما يصدم الطابع المسيحي حضارة وثنية. إنها طريقة جيدة كبداية للقيام بنظرة شاملة لمضمون هذا التعليم الذي هو الموعظة على الجبل. وثمة طريقة أخرى للقيام بنظرة شاملة لهذا التعليم، وهي النظر إلى حياتنا. تجعلنا التطويبات ننظر إلى حياتنا، لذا سندرس كل تطويبة من التطويبات الثماني على حدة، وستكتشفون أن هذه التطويبات ستجعلكم تنظرون إلى حياتكم لتروا ما إذا كنتم تتمتعون بهذه المواقف في حياتكم بنعمة الله. إذن ترغمنا التطويبات على النظر إلى حياتنا من خلال الموعظة على الجبل. لقد ذكرت أننا عندما ندرس سياق هذا التعليم ومضمونه نرى الأمور الثلاثة التالية: أولا، الأزمة في أن نكون مسيحيين، فهل نحن جزء من المشكلة أم جزء من الحل؟ ثانيا، الطابع المسيحي أي التطويبات. ثالثا، ومع بداية تطبيق التطويبات فيما تبقى من التعليم ترون التحدي عندما يصدم الطابع المسيحي حضارة وثنية. إنها طريقة جيدة كبداية للقيام بنظرة شاملة لمضمون هذا التعليم الذي هو الموعظة على الجبل. وثمة طريقة أخرى للقيام بنظرة شاملة لهذا التعليم، وهي النظر إلى حياتنا الشخصية. تجعلنا التطويبات ننظر إلى حياتنا، لذا سندرس كل تطويبة من التطويبات الثماني على حدة، وستكتشفون أن هذه التطويبات ستجعلكم تنظرون إلى حياتكم لتروا ما إذا كنتم تتمتعون بهذه المواقف في حياتكم بنعمة الله. إذن ترغمنا التطويبات على النظر إلى حياتنا الشخصية. وفي القسم الباقي من الإصحاح الخامس من إنجيل متى، أي القسم الممتد من العدد 13 حتى العدد 48، سيتحداكم يسوع للنظر حولكم، لأن هذا القسم الكبير من الإصحاح الخامس من إنجيل متى يتعلق بالعلاقات بين الناس. إنه قسم تطبيقي، ويقول يسوع إنكم بحسب الطريقة الواردة في هذا التعليم يجب أن تنظموا مواقفكم في علاقاتكم مع الآخرين وفي علاقاتكم مع إخوتكم والجنس الآخر وأعدائكم. عندما تنتهون من دراسة ما قاله يسوع عن العلاقات ستلاحظون أنه يتحداكم لتنظروا حولكم. إن التطويبات تجعلنا ننظر إلى أنفسنا، أما باقي الإصحاح الخامس فيجعلنا ننظر من حولنا. عندما ننتهي من دراسة ما يقوله يسوع عن العلاقات وكيف يفترض بها أن تكون، سنكون جاهزين لدراسة الإصحاح السادس لأنه يجعلنا ننظر إلى فوق. ومع وصولكم إلى نهاية الإصحاح الخامس ستلاحظون أنكم تحتاجون إلى النظر إلى فوق، لأن ما يخبرنا إياه يسوع لنفعله في الإصحاح الخامس من إنجيل متى هو أمر مستحيل إلا إذا ساعدنا الله في فعله. لذا يتكلم في الإصحاح السادس عن الآداب الروحية مثل الصوم وتقديم العطايا والصلاة. وقدم يسوع تعليما عظيما حول الصلاة في القسم الأول من الإصحاح السادس. أما في القسم الثاني من الإصحاح السادس من إنجيل متى فيتكلم يسوع عن قيم الله، أي القيم السماوية والروحية، ويطلب منا النظر إلى فوق حيث نرى قيم الله. بصراحة يجب أن نرى كل ما يقوله يسوع في مضمون هذه العظة على ضوء السياق أو الإطار الذي قدمت فيه الموعظة على الجبل. لا تنسوا أنكم على قمة الجبل تنظرون إلى هؤلاء الذين يعانون من كل تلك المشاكل المستعصية عند سفح الجبل أو أسفله. وعندما يقول لنا يسوع أن ننظر إلى أنفسنا ومن حولنا وإلى فوق، فهذا الأمر هو لمصلحة هؤلاء الناس الموجودين عند أسفل الجبل. يبدو أن يسوع يقول هنا ما يلي: هل ترون هؤلاء الناس عند أسفل الجبل؟ أحد أسباب تعاستهم وضياعهم هو أنهم لا يتمتعون بالمواقف الصحيحة. وإذا كنتم تملكون المواقف الحسنة والصحيحة بنعمة الله، ستستطيعون النزول إليهم والكرازة إليهم وعليهم والإظهار لهم ما هي المواقف الصحيحة من خلال عيشكم، وكيف أن هذه المشاكل هي أفضل بكثير من المواقف التي كانت تحبط هؤلاء الناس. وتابع يسوع قاصدا ما يلي: انظروا إلى أسفل الجبل، هل ترون هؤلاء الناس؟ بعضهم إخوتكم والبعض الآخر أعداؤكم، بعضهم هو نصفكم الآخر من الجنس الآخر وبعضهم أعداؤكم. انظروا إلى أسفل الجبل وإلى هؤلاء الناس. ما أريدكم أن تقوموا به هو التمتع بالمواقف الصحيحة، وبذلك تستطيعون النزول إليهم وتطبيق هذه المواقف على علاقاتكم مع كل هؤلاء الناس بطريقة تكونون فيها ملح الأرض ونور العالم، وهكذا تصبحون أيضا مدينة موضوعة على رأس جبل لا يمكن إخفاؤها وشمعة مضيئة لمنفعة هؤلاء الذين يتخبطون في الظلمة. نحن نقوم الآن بنظرة عامة على مضمون ما علمه يسوع في الموعظة على الجبل. وحين تصلون إلى نهاية الإصحاح السادس من إنجيل متى تجدون أنه يطلب منكم النظر إلى أنفسكم والنظر حولكم والنظر إلى فوق. انظروا إلى فوق كي تحصلوا على الآداب الروحية، أي القيم الروحية. وفي بداية الإصحاح السابع لاحظوا أن يسوع يحول كل هذا التعليم إلى حكم، ويطلب منكم أن تتعهدوا بالنظر إلى أنفسكم. ثم يعطي مثلا عظيما حول القضاء والخشبة في عين كل شخص. كل واحد منا لديه خشبة في عينه، ويشعر أن مهمته في الحياة هي إخراج القضاء من عين الآخر. كان يسوع يتمتع بروح الفكاهة فقال: يا مرائي. ثم طرح السؤالين التاليين: لماذا تفعلون هذا الأمر المضحك؟ كيف تأملون أن تكونوا فعالين؟ إنهما سؤالان عميقان جدا. بالطبع يهدف هذا التعليم أولا إلى إخراج الخشبة من عيونكم، وعندئذ ترون بوضوح هؤلاء الناس الذين يعانون وجود قضا في أعينهم. لكن ما يقوله يسوع حقا في بداية الإصحاح السابع هو أن تتعهدوا بالنظر إلى أنفسكم. أخرجوا أولا الخشبة من عينكم، فتستطيعون عندها أن تكونوا جزءا من الحل وجزءا من الجواب الذي يريد يسوع أن يقدمه لهؤلاء الناس الذين يعانون من مشاكل متنوعة. في القسم التالي من الإصحاح السابع من إنجيل متى يدعوكم يسوع إلى التعهد بالنظر إلى فوق. حقا انظروا إلى فوق من كل قلبكم، فهو يقول: اسألوا واطلبوا واقرعوا باستمرار وبلجاجة وبدون توقف. فالسؤال هو الطلب بلجاجة، والقرع هو السؤال بلجاجة. ومن ثم يعدنا بما يلي: إذا تعهدتم بالنظر إلى فوق وسألتم باستمرار وواظبتم على سؤالكم وطلبكم وقرعكم، فتجدوا وتعطوا ويفتح الباب لكم. وفي التعليم الشهير الذي يدعى القاعدة الذهبية الوارد في العدد 12 من الإصحاح 7 من إنجيل متى، قال يسوع: فكل ما تريدون أن يفعل الناس بكم فعلوا هكذا أنتم أيضا بهم، لأن هذا هو الناموس والأنبياء. في هذه القاعدة العظيمة، وقبل أن ينزل يسوع مع تلاميذه من على قمة الجبل، وقبل انتهاء الخلوة أو الانسحاب، قال لهم أن يتعهدوا بالنظر حولهم. ثم منحنا أعظم تعليم للنظر حولنا ولبناء علاقات لم يعرفها العالم من قبل. وقصد يسوع ما يلي: انظروا إلى أسفل الجبل، هل ترون هؤلاء الناس؟ أول أمر عليكم فعله هو وضع أنفسكم مكانهم. فإذا كنتم بيض البشرة ورأيتم أناسا سود البشرة، دعوا أنفسكم مكانهم واطرحوا السؤال التالي: إذا كنت رجلا أسود البشرة، ماذا كنت أريد أن يفعله بي تلميذ أبيض البشرة تابعا ليسوع؟ وعندما تحصلون على جواب على ذلك السؤال، يطلب منكم يسوع أن تطبقوا ذلك الجواب على أنفسكم وعلى حياتكم. هذا الأمر يلخص الكتاب المقدس بكامله، لذلك دعيت هذه القاعدة أو هذه الوصية بالقاعدة الذهبية. ويمكنكم أيضا أن تضعوا أنفسكم مكان الجنس الآخر. فإذا كنت امرأة، ماذا تريدين أن يفعله بك رجل من تلاميذ يسوع المسيح؟ عندما تعرفين الجواب على ذلك السؤال طبقيه. وثمة أناس فقراء ومعوقون بين هؤلاء الناس الجالسين والمتألمين عند أسفل الجبل، وقد لا تكونون معوقين، أنتم من بين تلاميذ يسوع وحاصلين على امتيازات كثيرة، وأنتم قد تكونون من بين المباركين ماديا وروحيا. ولكن إذا كنتم من بين المعوقين والفقراء، ماذا تريدون أن يفعله بكم تلميذ يسوع الحاصل على امتيازات وبركات روحية ومادية؟ وعندما تحصلون على الجواب طبقوه على أنفسكم. كما تلاحظون، يقدم يسوع القاعدة الذهبية للعلاقات العرقية والدولية وللنظر حولنا، فهو يقول: تعهدوا بالنظر حولكم. ثم أعلن يسوع هذه الدعوة الرائعة: هل أنتم من بين الكثيرين أم من بين القليلين؟ وهل أنتم من بين المزيفين أم من بين التلاميذ الأصيلين الحقيقيين؟ هل أنتم من بين الذين يقولون ويكتفون بمجرد الكلام والكلام؟ أم أنتم من بين الذين يفعلون ويصرون على العمل والتطبيق والفعل بوصايا الرب يسوع المسيح؟ كانت هذه نظرة عامة لمضمون الموعظة على الجبل. هذا ما علمه يسوع في الخلوة أو الانسحاب المسيحي الأول. وبعد أن رأينا سياق هذا التعليم وقمنا بنظرة عامة له، أود أن نبدأ في الحلقة المقبلة بالتطويبة الأولى، وسوف ندرس التطويبات الثماني الواحدة تلو الأخرى. يذكر بعض دارسي الكتاب المقدس أن تلك التطويبات الجميلة تشكل الموعظة على الجبل، أي التعليم الذي قدمه يسوع، أما الباقي فهو التطبيق لهذه المبادئ أو التطويبات الأولى. وسندرس التطويبات الثماني كلها، وبعد ذلك سننتقل من عدد إلى آخر من الإصحاح 5 و6 و7 من إنجيل متى، وسندرس سياق العظة على الجبل ومضمونها وفقا للعديد من الناس. هذه العظة هي التعليم الذي يجعلكم ويجعلني جزءا من حل يسوع ومن جوابه للمشاكل التي اختبرها مليارات الناس في هذا العالم. لذلك أشجعك مستمع الكريم أن تقرأ موعظة الرب يسوع المسيح على الجبل كما تجدها في إنجيل متى الإصحاحات 5 و6 و7. اقرأ هذه الموعظة على الجبل بالتتالي وبدون توقف مرة ومرتين وأكثر من ذلك. واطلب من الرب يسوع أن يكلمك شخصيا، واطلب من الروح القدس أن ينير ذهنك وعقلك وروحك لكي تفهم ماذا كان قصد يسوع النهائي والأساسي من تعليمه لهذه الموعظة على الجبل لتلاميذه 12 الذين اختارهم ليكونوا له خداما في هذا العالم. وإن كنت قد اختبرت يسوع مخلصا وربا على حياتك، وإن كنت تريد أن تعيش حياة التلمذة ليسوع، عليك أن تتبنى هذه الموعظة على الجبل لكي تكون دستورا لحياتك ولخدمتك ولعلاقاتك مع الناس.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال تقدر تبعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

السكر بيكون بحقائق علمية وتحاليل واهتمام بنصائح الدكتور، وأهم حاجة الثقة في الدكتور المعالج وطاعته. وزي ما بنتعامل مع مرض السكر مش بمشاعرنا لكن من خلال حقائق علمية وتحاليل ونصائح الدكتور، نفس الحكاية تعاملنا في علاقتنا مع الله. للأسف إحنا الستات عندنا مشكلة إنه من طبيعتنا إن إحنا نحكم على الأمور وعلاقتنا بالناس بمشاعرنا وإحساسنا، فنقول كده أنا حاسة إنها بتكرهني، أنا حاسة إنها مش بتحبني، أنا حاسة إنها متضايقة مني، أنا بيتهيألي إنها زعلانة في حاجة. والمشكلة بقى الأساسية إن لما بنتعامل معاها أو مع الشخصية اللي إحنا حاسين إنها زعلانة مننا بنتعامل من خلال مشاعرنا دي. والأمر بقى الأصعب إنه مش بس مشاعرنا بتدخل في علاقتنا مع الناس، لكن كمان دي بقت تدخل في علاقتنا مع الله، بنعتمد على مشاعرنا. لو تمر بمشكلة على طول تقولي إيه؟ أنا حاسة إن الله بعيد عني، أنا شعر إن الله مش بيحبني. والمشكلة إنه من الخطورة جداً إنك تعتمدي على مشاعرك في علاقتك بربنا، فالمشاعر دي مجرد إدراك كده مهزوز من غير دليل، وهي متغيرة طبعاً يوم بعد يوم. يعني لو حياتك كويسة وحلوة يبقى ربنا كويس وبيحبني وأنا شعر بكده، لو حياتك فيها مشكلة يبقى أنا بشعر إن الله بعيد عني. مش هي دي العلاقة اللي المفروض تكون بينك وبين الله. دلوقتي هنروح فاصل ونرجع لك تاني، خليكي معانا.

ورجعنا لك تاني بعد الفاصل وبرنامجك جمالك في كلمة. في عبرانيين 11 وعدد 1 بيقول كده: وأما الإيمان فهو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى. يعني حياتك مع الله بيحكمها الإيمان والثقة في الله وفي وعوده ليكي، مش بتحكمها المشاعر. وفي رومية 8:38-39 بتقول كده: فإني متيقن أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع ربنا. يعني إيه؟ يعني وعده أنه مفيش حاجة تفصلني عن محبة المسيح، لا دي ولا شدة ولا ظروف صعبة. في كل ده أنا عندي يقين وإيمان إن الله مشتركني وغمرني بمحبته، وهو ده الإيمان الثابت. واللي واثق في إله لا يتغير، هو هو أمس اليوم إلى الأبد. عزيزتي، لو من خلال تأمل النهاردة اكتشفت إنك عايشة مع الله بمشاعرك، ياريت تغير الاتجاه ده وعيش معاه بالإيمان اللي واثق في محبة الله مهما كانت ظروفك، وإن في كل وقت محبته لك ثابتة. وإن كنتي بتمر بظروف صعبة، هو معاكي وبيبين محبته لك أكتر وأكتر، وكمان شايلك. الوقت الوحيد اللي ممكن يكون فيه بعيد شوية عنك هو لما بتبقى فيه خطية في حياتك. وعلى فكرة ده مش لأنه بيكرهك، لكن لأنه بيكره الخطية وما يقدرش يكون هو القدوس والخطية في مكان واحد. عيشي مع الله باليقين والثقة ومش بمشاعرك، فمشاعرنا متقلبة، يوم حلو ويوم مر. صلي معايا وقولي له كده: يا رب أنا محتاجة تساعدني علشان أعيش معاك حياة الثقة في محبتك مهما كانت ظروفي صعبة. آمين. لو عندك أي سؤال بخصوص حلقة النهاردة، من فضلك

0: تتردديش إنك ترسلينا على العنوان والتليفون اللي هتسمعيه في آخر الحلقة. كان معاكي النهاردة معدة ومقدمة البرنامج هايدي حنة، مهندس الصوت أندرو يوسف، والمخرج أيمن زكري. نتقابل الحلقة الجاية من جمالك في كلمة.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلا في راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلا في راديو. ولو عندك أي سؤال تقدر تبعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

الحياة العظيمة في المسيحية تألفات دقيقة ورقيقة، كلمات وديعة لعظات بليغة، أعمال أمينة لا منجزات مبهرة. لذا تجنب الثعالب الصغيرة، فهي هفوات بسيطة، حماقات تافهة، شهوات أو سهوات عابرة لكنها مدمرة. فالحياة في المسيح عظيمة لأنها تآلفات دقيقة ورقيقة.

إن أبي وأمي قد تركاني والرب يضمني، كما يترأف الآب على البنين يترأف الرب على خائفيه. كإنسان تعزيه أمه هكذا أعزيكم أنا

0: نفسي أبقى دكتور مشهور.
1: أنا بقى عايز يبقى عندي أكبر مطعم. بحلم أكون عازف جيتار مشهور. نفسي جدا أبقى مذيعة مشهورة قوي زي أوبرا. بحلم أكون مهندس معماري قوي. نفسي جدا أكون مصممة أزياء عالمية. وإيه بقى؟ كل اللي نفسه في حاجة يقولها وما يكبتش، وتيجي تسأل الواحد من دول تقوله طب عملت إيه يا حبيبي عشان توصل لحلمك ده؟ يبقى مش فاهم حتى سؤالك. لو بتحلم يبقى لازم تبدأ بخطوة في حلمك، وافتكر إن أول ما تنطق كلمة بحلم فلازم معاها ترسم خطوات محددة. الحلم لما بيتساب بيموت أو بيتسرق. وديني نبهتك.

0: عزيزي المستمع، أهلا وسهلا بيك معنا في برنامجك كلام من القلب. النهاردة القراية بتاعتنا هتكون من سفر التكوين أصحاح 28 وبداية من آية 10. خلونا نسمع مع بعض كلمة ربنا.
1: فخرج يعقوب من بئر سبع وذهب نحو حاران، وصادف مكانا وبات هناك لأن الشمس كانت قد غابت، وأخذ من حجارة المكان ووضعه تحت رأسه، فاتجع في ذلك المكان ورأى حلما، وإذ سلم منصوبة على الأرض ورأسها يمس السماء، وهوذا ملائكة الله صاعدة ونادلة عليها، وهوذا الرب واقف عليها. فقال: أنا الرب إله إبراهيم أبيك وإله إسحاق، الأرض التي أنت مضطجع عليها أعطيها لك ولنسلك، ويكون نسلك كتراب الأرض وتمتد غربا وشرقا وشمالا وجنوبا، ويتبارك فيك وفي نسلك جميع قبائل الأرض. وها أنا معك وأحفظك حيثما تذهب، وأردك إلى هذه الأرض، لأني لا أتركك حتى أفعل ما كلمتك به.
0: عزيزي المستمع، بيتقال أنه لما الناس بتبقى نايمة بالليل وبتحلم، إن في أربع أنواع من الأحلام بيسموها الأحلام النمطية. حلم نمطي معناه ببساطة إنه حلم كل الناس ممكن تحلمه بشكل أو بآخر، بس هو موجود في ذهن كل الناس وفي ضمير أو وعي كل الناس. من ضمن الأحلام النمطية اللي علم النفس قال عليها إنه لما بتبقى قلقان قوي بتحلم إنك زي ما تكون طالع على سلم عالي جدا، أو أنت أصلا تكون في مكان مرتفع جدا، وحاجة بتاخدك وبتقع بيك لتحت، بتنزل بيك بشكل سريع جدا، تهوي بيك لتحت. وبيقولوا إن الحلم ده بيعبر كتير عن حالة من القلق الغير عادي اللي أنت ممكن تكون فيها في عقلك الواعي. حد من علماء النفس حذر وقال إنه ممكن لو أنت مصحتش من النوم قبل ما تسقط على الأرض أو تنهار أو توصل للقاع في المكان اللي أنت بتقع فيه، ممكن تموت وانت نايم بسبب الصدمة النفسية اللي تحصل لك. عشان كده بيقولك لازم الواحد بيصحى من النوم قبل ما يقع علشان ما يموتش، لأنه ممكن صدمة زي كده جوه الحلم تموتك. طبعا كلام يفهم فيه أكتر علماء النفس، لكن هو ممكن يكون حصل معاك أو حصل معايا بشكل أو بآخر. حلمت إن حاجة بتقع بيك، بتنهار، بيت عالي، مكان مرتفع، برج معين وحد بيزقك منه، كلها حاجات بتعبر عن نفس المعنى، السقوط من مكان مرتفع. لكن الغريبة إن القصة اللي قرناها النهاردة يعقوب كان في حالة من التوتر الغير عادي. خلي بالك معايا، هو طالع من بيت أبوه وسايب وراه مصيبة، سايب أخ منفعل جداً شاعر بغدر من يعقوب وبيطرده، ما معهوش غير حتة عصاية، ماشي بيجري بيلهث علشان خاطر يلحق يوصل لخاله لبان اللي كان مش عارف فين برضو، لأن واضح أن يعقوب من خلال حياته الأولى ما كانش طلع كتير من بيت أبوه، كان قاعد جنب أمه بيعرف يطبخ كويس ويعمل كده. وده الكتاب المقدس قال أنه كبر هو وعيسو أخوه، كان إنسان كامل بيسكن الخيام. فواحد مش متعود على السفر، واحد مطارد من أخوه، واحد مكروه من أبوه، واحد أمه الوحيدة اللي وقفت جنبه لا حيلة لها ولا قدرة أنها تساعده، فيلقى نفسه في أول ليلة نايم على حجر، حاطط حجر تحت راسه ونايم وما عندوش أي غطاء، وما فيش أي حاجة تقدر تحميه من الأسود والضباع والسكان البرية، الحيوانات المفترسة اللي في البرية. أي حلم ممكن يحلمه واحد بالانطباع ده. انا ما اعرفش انت لو وقفت بعربيتك على الطريق الصحراوي في عز الليل، رغم انه طرقنا نشكر ربنا فيها بعض الاداره وفي بعض عربيات رايحه وجايه، بس لو حصلت معاك موقف زي كده وانت على الطريق الصحراوي تخاف، لان منظر الليل ومنظر الوحده شيء مرعب. فكم وكم يعقوب اللي كان في ليله وحده، مفيش طريق، مفيش اسفلت، مفيش اشاره من بعيد، مفيش اضاءه، مفيش كهرباء، يشعر بايه؟ كان اكيد لو هيحلم حلم هيحلم الحلم بتاع السقوط من فوق السلم. لكن الغريب النهاردة ان احنا هنشوف ان الراجل ده حلم اعجب من كده بكتير. حلم بسلم فعلا، وهو كان تحت السلم ومحدش رماه من فوق، وان اللي فوق السلم هو ربنا، وربنا كان بيتقابل معاه علشان يشجعه، وده اللي هنسمعه بعد الفاصل اللي جاي. خليك معانا.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: ورجعنا تاني عزيزي المستمع علشان نشوف حلم السلم. حلم السلم الحلم اللي بيشجعني ويشجعك النهاردة إن الله موجود في أي حتة أنت ممكن تكون موجود فيها رغم كل اللي بتعدي فيه من خوف أو قلق أو تعب. لما أقول سلم يبقى أنا بتكلم عن ثلاث حاجات: عن اللي تحت السلم، عن السلم نفسه، عن اللي فوق السلم. مين تحت السلم؟ اللي تحت السلم ببساطة كان يعقوب. مين فوق السلم؟ اللي فوق السلم بكل وضوح هو الله. مين هو السلم؟ دي المفاجأة اللي هختم بيها معاك الحديث بتاعي النهاردة في برنامج كلام من القلب. تعال نبص في الأول على حالة يعقوب. حالة يعقوب كانت حالة مزرية جدا، حالة بتمثل ناس كتير جدا. ممكن تكون أنت واحد من الناس دول اللي بتمثل الحالة دي. أولا يعقوب لما تبص عليه تحت السلم كان حاجة مليانة بالخوف، كان حد مليان بالخوف، كان شخص مليان بالخوف. يعقوب أولا كان مليان خوف، مليان خوف. نعم، خايف منين؟ أكيد خايف من الوحوش، أكيد خايف من المستقبل، أكيد شاعر بالخطر الشديد في كل حتة وما يعرفش يدافع عن نفسه. ويمكن النهاردة في ناس مش محتاجة تشوف سلم وربنا فوق السلم، بس بتشارك يعقوب تحت في نفس الحالة. ويمكن النهاردة ما عندناش وحوش، يعني أسد ونمر وحوش برية، لكن البشر نفسهم كأنهم تحولوا لوحوش. كم أحداث القلق اللي بنشوفها ونسمعها، كم الأخبار المزعجة، كم أحداث القتل والعنف، كم أحداث التفجيرات خلتنا نحس رغم أننا في وسط بشرية ووسط مدني طبيعي وفي مؤسسات دولة، بس ما زالت الناس جواها طبيعة متوحشة. يمكن لو شافك بعيد عن وجود قانون أو رقابة ممكن يقتلك لأتفه سبب من الأسباب. يعقوب كان حاسس بكده من وحوش البرية اللي حواليه. بس مش بس يعقوب كان خايف، لكن كمان يعقوب كان تايه. يعقوب كان تايه ليه؟ لأن يعقوب كان في صحراء في الليلة دي. يعقوب كان في صحراء، الصحراء ممتدة على كل الأطراف، مفيش أي علامة، مفيش عمود إضاءة، مفيش إشارة مرور، مفيش أي حد يقدر يدله على أي حاجة، وهو لوحده بطوله تايه. ويمكن النهاردة ما تكونش تايه لأن الشوارع بتاعتنا بقت معروفة وانت مشيت فيها عشرات المرات، بس ممكن تكون تايه لأنك ما انتش عارف مكانك من قرارات مصيرية، تايه لأن مفيش إشارة داخلية جواك بتقولك تروح شمال ولا يمين، تقول آه ولا تقول لأ. نفس الإحساس المتاهة بتاع يعقوب زمان وهو نايم تحت السلم، مش عارف يكمل مشواره إزاي، مش عارف إيه الطريق اللي يمشيه ولا يسلكه. إحساس بالمتاهة، وهو بيقول كده لما صحي من النوم بعد الحلم ده، إن ربنا اللي جابني المكان ده، إن ربنا اللي قادني للحتة دي، أنا ما كنتش عارف أنا ماشي إزاي. وناس كتيرة جدا نفسها حقيقي في حد حقيقي فاهم الطريق، حقيقي عارف ينصحها، عارف ياخد بإيديها، لكن مش بس كان خايف وتايه. لكن لما تسأل يعقوب قبل ما ينام يا ترى بكرة في إيه، يقولك بلاش لو سمحت تفكرني بكرة، بلاش أرجوك تفكرني إن بكرة بينتظرني، أنا مش عايز أعرف إيه اللي هيحصل بكرة، كفاية الرعب اللي أنا فيه دلوقتي في عز الليل ده. يعقوب كان قلقان جدا من المستقبل، عشان كده حتى لما ربنا ظهر له وكلمه تلقى اللغة بتاعته نفسها مليانة بالخوف، وبيقول له يا رب لو كنت معايا ولو حفظتني ولو اديتني ثياب لألبس وأكل طعام لأكل هعمل وأعمل وأعمل. أنت لسه قلقان يا يعقوب رغم أن ربنا كلمك؟ قال بصراحة شكل المستقبل صعب، شكل الأيام مش جاية معايا على المزاج بتاعي، وشكل الأحداث مش متوافقة مع الخطط اللي أنا بخططها. أنا ما كنتش متخيل أبداً إن أنا بعد ما أخد البركة من أبو إسحاق يحصل فيا كل ده، كنتش متخيل بعد مرة واحدة فيها شعرت أني اقتنصت شيء مش بتاعي أن كل نتاج المرة دي تحصل، أن ترمي الرمية دي، أن ممكن أموت في الصحراء ومحدش يضربي. لكن مش بس يعقوب كان خايف وقلقان وتايه، لكن أختم وأقول لك كمان يعقوب تحت السلم كان فقير جدا. هو نفسه بعد 20 سنة بيحكي القصة، بيقول يا رب أنا مش ناسي إني بعصاي عبرت هذا الأردن، ما كانش حيلتي غير العصاية، ما كانش معايا حاجة تسند عليها، ما كانش معايا مستلزمات الحياة الطبيعية ولا حتى الضرورية. كنت خايف من إن أنا ممكن ملحقش أوصل لبيت خالي لأني مش معايا أكل، مش معايا مية، مش معايا زاد، مش معايا غير العصاية. بس يعقوب قال لربنا رغم اني عديت الأردن ده بالعصايا بتاعتي لكنك وقفت جنبي. وعايز اقول النهاردة يمكن عندك تلبس وعندك تاكل بس عندك متطلبات تاني نفسيا مش موجودة، مش موجود عندك التشجيع اللي يخليك تكمل حياتك، مش موجود عندك التحفيز اللي يمشيك مشوار يوصلك بالسلامة للمكان الآمن اللي انت عايز تروح. عشان كده النهاردة يعقوب تحت السلم ده بيحكي قصة ناس كتير خايفة وتايهة وقلقانة وفقيرة. يا ترى الله فوق السلم عمل ايه معاه؟ ده اللي هنسمعه بعد الفاصل. خليك معايا.

0: You're now listening to C'est La Vie Radio.
1: ورجعنا أعزائي المستمعين مع حلم السلم. حلم السلم اللي حكينا فيه من شوية عن يعقوب اللي كان تايه وكان ضايع تحت السلم والدنيا عتمة وليل، لكن حاجة غريبة جدا، الله في نفس اللحظة ينصب سلم. الله في نفس اللحظة يقول ليعقوب أنا موجود. على فكرة الدنيا فاضية حواليك تحت، بس الدنيا مليانة حواليك ملايكة أنت مش شايفهم. عشان كده الكتاب المقدس يقول إن السلم كانت عليه ملايكة صاعدة ونازلة. صاعدة ليه؟ هي كانت تحت؟ أيوة هي تحت. يعقوب سامع يكون وهو نايم، بدأت عينيه تتفتح ويشوف حاجة عينيه العادية في الأوقات الطبيعية ما بتشوفهاش. أنا عايز أقولك النهاردة يمكن المشهد حواليك بقى موحش جدا، بس يمكن في لحظة ربنا يفتح عينيك فتكتشف إن المشهد مليان بحضوره، مليان بتعزياته، مليان بوجوده، مليان بإحسانه. يا ترى الله فوق السلم كان عاوز يقول إيه ليعقوب؟ أول حاجة لما تمسك القصة وتقرأ النص تاني معايا بيقول: وهوذا الرب واقف عليها فقال: أنا الرب إله إبراهيم أبيك وإله إسحاق، الأرض التي أنت مضطجع عليها أعطيها لك ولنسلك. مش بس الملائكة اللي تعز يعقوب، مش بس إحساسنا أن ربنا مالي المكان بهيبته وبحضوره ومانع الحيوانات المفترسة والبشر المتوحشين أنهم يقتربوا مننا، لا، لكن كان الله عايز يقول ليعقوب أنا هنا، أنا هنا يا يعقوب. البرية صعبة جدا، المتاهة بشعة، الصورة ملهاش ملامح، بس أنا هنا، أنا هنا، أنا في المكان اللي أنت ما انتش متوقع إنك تشوفني فيه، أنا في الحتة اللي أنت ممكن تكون آخر حاجة تتخيل إن أنا أوصل لك فيها. أنا هنا في الأتون أيها الفتية الثلاثة، أنا هنا في جب الأسود قبل ما تنزل أنا مرتب كل حاجة، أنا هنا على الجبل، أنا هنا قدام القبر، أنا هنا في الحتة اللي يمكن تكون علمت عليا فيها علامة إكس وقلت غاب، ما حضرش، ما تحركش، ما تصرفش إطلاقا. أنا عايز أطمنك إنه الأمر مش محتاج غير بس إن عينين تانية جواك في قلبك تتفتح وتعرف إنه هنا. مش بس الله بيقول ليعقوب أنا هنا، لكن كمان يقول له أنا معاك. ممكن تكون حاسس إن الله موجود، مين فينا ما بيحسش إن الله موجود، بس مش معاك. يمكن تكون حاسس إنه موجود علشان يصفي حساباته، يمكن تكون حاسس إنه موجود عشان يخليك تحصد اللي زرعته. في ناس حاسة إن الله موجود عشان يراقبها ويفضحها ويسجل لها أفلام تدينها بالصوت والصورة، بس ربنا قال ليعقوب أنا مش هنا علشان أحاسبك. يعقوب في الفترة دي كان عامل أعمال سودة، بس الله لما قال ليعقوب أنا هنا كأنه بيقول له مش أنا هنا عشان أدينك أستفرد بيك في البرية وخلص طار أخوك عيسو، لا، أنا معاك، أنا وياك، أنا مش هسيبك، أنا حاطط إيدي في ظهرك، أنا ساند ضعفك. لكن مش بس أنا هنا ومش بس أنا معاك، لكن كمان أنا هباركك. الأرض اللي أنت نايم عليها دي بتاعتك وبتاعت نسلك. أنا مستغرب من الكلام ده عزيزي المستمع، نسل مين؟ هو لسه يعقوب كان وصل لبيت خاله عشان يتجوز عشان يجيب نسل؟ إيه يا رب الاستعجال ده؟ ده كلام بدري عن وقته. قال بالعكس، أنا عايز أقول ليعقوب إن في يوم من الأيام هيبقى عنده الولاد اللي يمتلكوا الأرض اللي هو نايم عليها، فبالتالي ما تخافش إنك مش هتوصل، هتوصل، وما تخافش إنك مش هتتجوز، هتتجوز وهتتبارك، لأني هنا ولأني معاك في أي حتة هتروحها فأنا ضامن إنك هتتبارك. يمكن فينا حد دلوقتي يقول كلام ده كلام حلو قوي، بس كلام ده كلام مخدر، كلام مسكن موضعي. ليه يعني؟ هو ربنا يعني مش هيحاسب يعقوب؟ هيحاسب يعقوب، وكل حاجة يعقوب غلط عملها ربنا يحاسبه عليها، بس ربنا ما بيستفردش بواحد فينا في وقت الضعف وينتقم منه. ده اللي عايزك تفهمه النهاردة. أول ما تبتدي تصرخ حتى لو كنت شكيت فيه، حتى لو كان صراخك بسبب عيوبك، الله مش هيجي ينتقم منك وقت ضعفك. لما تجيله وانت تعبان من الكورة البعيدة هيرحب بيك، وبعد ما يرحب بيك وبيحاسبك. أنا هنا يا يعقوب، أنا هنا عزيزي المستمع. الله بيقولك أنا معاك، أنا مش هسيبك، لكن كمان أنا هباركك، وأخيرا أنا هواصل المشوار. يقول له في آخر كلام كده: ها أنا معك وأحفظك حيثما تذهب وأردك إلى هذه الأرض، لأني لا أتركك حتى أفعل ما كلمتك به. يا سلام، الله بيعمل النهاردة زي ما يكون تعهد ليعقوب، تعهد شيك على بياض، وبيقول ليعقوب ما مش هسيبك، أنا اخترتك يا يعقوب قبل ما تتحط في الأزمة، قبل ما تتقفل عليك الخية، أنا حاطط عيني عليك من بدري، من قبل ما تتولد. أنت ما تعرفش أنت غالي علي قد إيه. أحبائي، يمكن بعض الظروف، يمكن بعض المفاجآت، يمكن بعض الأمور الصعبة أوحت لينا إن الله نسينا، أوحت لينا إن الله انسحب من المشهد، لكن الله بيقول أنا هنا، أنا معاك، أنا هباركك، وأخيرا أنا مش هسيبك وهواصل القصة. السلم مين؟ السلم قاله الرب يسوع المسيح لما اتكلم في العهد الجديد في إنجيل يوحنا أصح 1 في آية 47، بيقول ورأى يسوع نثنائيل مقبلا إليه فقال عنه هوذا إسرائيلي حقا لغش فيه. القصة بتنتهي في آية 51 وهو بيقول الحق الحق أقول لكم من الآن ترون السماوات مفتوحة وملائكة الله يصعدون وينزلون على ابن الإنسان. يبقى مين اللي كان الوسطة بين الآب وبين يعقوب؟ مين كان الوسطة بين السماء والأرض؟ مين اللي كانت الملائكة صعدة ونزل عليه؟ الرب يسوع المسيح. يعقوب شاف رؤية وشاف سلم، بس انت النهاردة حظك أعظم بكتير من يعقوب. انت النهاردة ما عندكش مجرد رؤية، مجرد صورة، مجرد حلم يتنسي، انت عندك شفيع حقيقي واقف طول الوقت عشان يفتح لك السماء، عشان وقت ما تشعر انك خايف او قلقان او تايه او فقير او مرعوب من المستقبل، تروح على السلم ده وتقول له طلعني للآب، عايز اتكلم معاه. وهو بيقول لك ليه مش بتطلب باسمي؟ كل اللي تطلبه باسمي يكون ليك ويجاب ليك. لينا النهاردة سلم إلهي، مش مجرد رؤية زي ما كنت بقول، لكن سلم حقيقي لما تحط نفسك عليه ياخد بإيدك ويطلع بيك لغاية ما توصل للآب، وتنزل من هناك مرتاح جدا وانت عارض شكواك قدام الله وانت واخد استجابة منه. عزيزي المستمع، أنا كنت مبسوط جدا أكون معاك النهاردة، وبصلي جدا من قلبي أن الرب يدي لك وقت تركز جدا قد إيه المشهد من السماء يختلف تماما عن المشهد في الأرض، وربي يباركك. كان معاك من قدام الميكروفون وفيق رمزي، وإلى أن نلتقي في حلقة قادمة لك مني أغلى تحية، والرب معك.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: إطلاق المسميات على مجموعات من الناس يدفعهم للتصرف بناء على هذا المسمى. تم إجراء مقابلات مع مواطنين بخصوص المشاركة في الانتخابات، وبناء على إجاباتهم للأسئلة المطروحة عليهم تم تقسيم نصفهم إلى مجموعة أطلق عليها اسم المرشحون لأن ينتخبوا. في يوم إجراء الانتخابات شارك هذا النصف بنسبة زادت 15% عن النصف الآخر الذي لم يطلق عليه أي مسمى، إذ شعروا بأن انتمائهم لهذا اللقب يملي عليهم أن ينتخبوا. هذا الأمر ينطبق على الموظفين وعلى الأطفال. أظهر هؤلاء الأطفال اهتماماً أكبر بالتدريب على حسن الكتابة وانعكس عليهم إيجابياً. نجاح هذه الطريقة يعتمد على أن يكون المسمى في محله، الصفة متحققة، المهارة موجودة، وإلا فلن تؤتي ثمارها. ومن الملاحظ أن إطلاق مسميات سلبية تؤدي لزيادة الصفة أو المهارة السلبية،

إن يسوع قد أتانا وهو الآن معنا وسيأتي ثانية إلينا. إن حلوله الأول مقدمة لظهوره الأكمل، ووجوده الحالي برهان لمجيئه الثاني. إنه الحاضر الغائب، الموجود غير المنظور، فهو قريب منا بعيد عنا. لا نبصره بعيوننا، لكننا نراه بعمق بصيرتنا. ومهما طال الليل أو أطبق، فلابد لشمس البر أن تشرق، لكن بعد أن يأتي الدهر إلى منتهى، هناك نمتع عيوننا بمرآة، ونشبع من رؤيا سنا، ونبتهج بمجد بهاء، وننشد إلى أبد الدهر هللوا يا

ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبل لك 100 خناقة في البيت مع أبوك وأمك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتشي أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم يعني الغالي تمنه فيه والقماشة بتفرق برضو ما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من أي أماكن تانية. وبعدين انت بتوريه لمين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش أهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. رأيه صدقني.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

مرحبتين بكم أخوتي المستمعين في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم أنوار كاشفة، واللي بدينا فيه في الحلقات الماضية بالكلام على أمثال المخلص يسوع المسيح والمقارنات ما بين طبعا بالأمثال ما بين الأشياء المألوفة للناس والأشياء الثانية غير مألوفة عندهم، وذلك لإيضاح حقائق حب أو يبي صاحب المثل اللي هو المسيح المخلص إنه وصلها للناس. والمسيح استخدم أمثلة واجدة باش يوضح الحقائق الروحية وباش يكشف الهدف اللي جاء عشانه أو من أجله للعالم تاعنا. وكنا تكلمنا في الحلقة الماضية إذا حضرتوها مثل الفريسي والعشار اللي هو جمع الضرائب، وكيف صلى الفريسي بافتخار مفتخر بنفسه، والعشار صلى وطلب رحمة الله على الخطايا متاعه فقبل الله صلاته ومشى الحوش مبرر من ذنوبه. وينحكى ويحكوا ان في التاريخ ان الاسكندر المقدوني لما مات وصى ثلاث وصايا. الوصايا الاولى ان ما يشيلش النعش متاعه يوم الدفن الا الاطباء والدكاترة متاعه، لأنه هو اسكندر المقدوني كان قائد عظيم طبعا كما نعرفه من التاريخ، وكان عنده أطباء وعنده خدم وعنده يعني سلطان. فالناش ما يشيلوش إلى الأطباء متاعه. والوصية الثانية أن تنثر يعني تطرطش أو يطرطشوا في الجنازة متاعه قطع الذهب والفضة والأحجار الكريمة اللي كانت عنده واللي جمعها طول عمره، يعني الثروة متاعه. هو ماشي القبر خلاص مش حيشيل مع شيء، فالثروة متاعه توزع هكي تطرطش على

قال لهم لما ترفعوني على النعش طلعوا يدي من الكفن وخلوهم يعني يدي برا من الكفن وخلوهم معلقات برا وهم مفتوحات باش يعرفوا الناس ان نحن جينا لهذه الدنيا ايدينا فاضيه وحنطلع منها ايدينا فاضيه ما نشيلوش معنا شيء للقبر. طبعا مزبوط هذه حكمه عمليه اكتشفها القائد اليوناني هذاك اللي هو اسكندر المقدوني لما قرب كبر في العمر وقرب على الموت. لما جاء واحد للمخلص المسيح طلب منه ان يقول الخوه ان يتقاسم معه الميراث متاع ابوهم، جاوب المسيح وقال له يا انسان من حطني عليك مقاضي والله مقسم في الميراث وكذا؟ فقال له من حطني عليك مقاضي او مقسم؟ وقال لهم شوفوا وتحفظوا يعني ابتعدوا من الطمع. فراهو لما متى كان الحد شيء واجد فما هيش حياته من امواله. وضرب لهم المسيح مثل وقال انسان غني ان اختصبت الكورتة يعني اختصبوا من الاملاك متاعه والورث متاعه، ففكر في نفسه وقال شنو ندير لان ما عنديش مكان ثاني نجمع فيه الاثمار متاعي، وقال ندير هكي خير نهدم المخازن متاعي ونبني بني اعظم ونجمع غادي كل الغله والخيرات متاعي ونقول لنفسي يا نفس لك خيرات واجده موضوعه سنين واجده استريحي وكولي واشربي وافرحي. فقال الله يا غبي هذه الليله تطلب نفسك منك، فهذه اللي وتيتها المن تكون. وهنا علق المسيح وقال هكي اللي كنز او يكنز لنفسه وما هوش غني الا الله. طبعا الايات هذه موجوده في انجيل لوقا الاصحاح 12 من الايه 113 الايه 121، وحنشوفوا تفصيل او شرح للمثل هذا بعد الفاصل الموسيقي القصير.

أخوتي المستمعين، كيف ما سمعنا قبل الفاصل الآيات اللي وردت في إنجيل لوقا في الإصحاح 12، طبعا حط أو وضع المخلص المسيح صبعة على الحقيقة لما قال شوفوا تحفظوا من الطمع، فراهوا أمتى كان الحد واجد، فما هيش حياته من أمواله، راي حياة الإنسان ما تحتمدش في أساسها على اللي يجمع من مال وثروة، لكن العكس تنبنى عليه القيم الروحية الصحيحة والمنهج السليم. لهذا ما كانش غريب أن حذرنا المخلص المسيح من الطمع والجري وراء جمع الفلوس، راه المال هو وسيلة للعيش بس ما هوش غاية، لكن لما يصبح المال هو الهدف يصبح مدمر لحياتنا، لأن ما فيش علاقة للحياة الصالحة بالثروة. يعني المال والجري وراء المال حيبعدك على الحاجات الصالحة، حتلقى وراء غاطس في الرذيلة والخطيئة. يعني للشيء هذا علينا أن نكون حذرين خد مستمعين من الطمع، وأن ما يكونش هدفنا بس هو جمع المال وبأي وسيلة كانت. بعدين استرسل وكمل المسيح فتكلم بمثل عليه رجل غني اختصبت كورتا، ولما حب أن يجمع الأثمار متاعه اكتشف أن المخازن ما توسعش لكل الغلات متاع الأثمار، فقرر أن يهدمها ويبني مخازن أكبر يجمع فيها الخيرات متاعه. هن نفسه هذا الغني وقال يا نفس لك خيرات واجدة موضوعة سنين واجدة، استريحي وكولي واشربي وافرحي. يعني خلاص هو جنى الثمر بتاعه حطهم في المخازن اللي بناه جديد عباهن، وقعد يعني يصرف منهن يبيع وياكل ويشرب منهن ونايم ويعني فرحان. ما كانش خطر الراجل هذا طبعا الغني انه قرر بناء مخازن اكبر، هذا يعني التوسع، هذا واحد يبني بيت اكبر يبني مخزن اكبر يوسع في رزقه عادي مش مشكله، لكن هو ظن ان الثروه هذه حتوفر له حياة سعيدة والسنين طويلة، وتجاهل أن حياة الإنسان ما تعتمدش على الثروة اللي يملكها، لكن تعتمد على علاقته الحية مع الله الخالق وعليه القيم الروحية الصحيحة اللي لازم أنه يتحلى بها الإنسان. لهذا لقاء الغني نفسه في هذا المثل قدام أو في وجه نهاية مؤلمة أو نهاية حزينة كما نقوله، لما قال الله يا غبي الليلة هذه تطلب نفسك منك، فهذه اللي وتيتها المن تكون. المفهوم أن الله قال له يا غبي في الليلة هذه، يعني حنرفع روحك، يعني حيموت الراجل، فهل الأكداس المكدسة من الخيرات اللي جمعها حتكون المن؟ وهنا علق المسيح وقال على الشيء هذا هكي اللي يكنز لنفسه وما هوش غني لله، يعني تنسى الله وتبدأ لاهي في روحك في أملاكك طبعا حتخسر. فمن المهم أن يكون إنسان غني لله أولا بيش تكون حياته مبنية على أساس متين وواثق. ننتقل أخوتي المستمعين إلى استراحة قصيرة وبعدين نرجع نكمل موضوعنا.

قوي قلبك يا إنسان من المحنة وتشكاك. لو تعرف ذاك اليوم يوم المجد السلطان يوم لقاء المسيح كيف قالوا ناس زمان دير النية والثقة. يا ومحبة يسوع يسوع المختار محبة قلبه للفقير المحتاج حنة قلبه للخاطئ والضال. يا مهموم ومحتار غير السور راه تلقى وغير الدق يفتح لك لو تسلب راه تلقى. يا وتفكير ورا تفكير تفكير في اللي فات مصيره ومحسوم يوم على يوم في عشرة إبليس عمرها ما تدوم يحطم في حياتك يطيح من شهانك. قدام الله قدام الله عليك النادي ونصيح راح تلقى في المسيح.

أخوتي المستمعين، كما شفنا أو كما قلنا قبل الفاصل على قصة الغني هذا اللي مات أو الله طلب روحه قبل ما يستفيد من الخيرات اللي جمعها. أخوتي المستمعين، هل تعرفوا أن حب المال والجري باش تجمع ثروة هم من أقوى الإغراءات اللي تجذب الإنسان؟ ولما يصبح هدف الإنسان في الحياة هو بس الجري باش أو السعي باش يصبح غني، ولو على حساب الآخرين واستغلالهم وعلى حساب القيم الروحية، يفقد إدراك المعنى حقيقي للحياة. يعني كمثال، واحد تاجر غني، المفروض واحد يمشي يصلي مثلا، يعني صلاة جماعية كما نقوله، أو يمشي الحوش باش يصلي، تلقاه مش حيلتزم بالصلاة، ممكن لما يروح الحوش يصلي مرة واحدة، لكن مش حيسيب الشغل، يقول لك والله مشغول تو، انا عندي صفقه، جايني واحد جايب لي بضاعه، بنمشي نشيل البضاعه، ومش حنسيبه ونمشي نصلي. مع الايام في ناس يعني اتقياء ويصلوا وخافوا الله، لكن مع الايام حتنفقد الشيء هذا، ويفقد الانسان علاقته مع الله، ويبدا الفصل هو نفسه مش الله، لكن هو يفصل ما بينه وبين الله وعلاقته الحيه بالله. لهذا الشيء لقى الإنسان الغني اللي ضربنا به المثل في وجه الحقيقة، لما جمع نساء الله وبدأ يجمع في الثروة وفي خيراته، وبعدين لما جهز كل شيء قال للناس خلاص فرحت توانا لأن عندي كل شيء، واو بناكل ونشرب وننبسط ونفرشك كما نقوله. لكن في هذه اللحظة قال الله أنت غبي لأن بناخذ روحك، فهو ما يعلمش الغيب طبعا، فما دارش حساب اليوم هذا إنه حيموت قبل ما حتى يستفيد من الخيرات متاعه. لو نحن رجعنا لوصية القائد اليوناني هذا اسكندر المقدوني اللي اكتشف الحقيقة عند ساعة الموت، رأوا لقينا أن الرسول بولس واللي هو من الرسل المسيحية الأولين نبهنا الأمر هذا بالذات، لما قال في رسالته الأولى تيموثاوس إصحاح 6 من الآية 7-10، قال لأن ما خشيناش العالم بشيء، يعني خشينا فاضين العالم، وواضح أن ما نقدروش أن نخرجوا منه بشيء، فإن كان لنا قوت وكسوة فنكتفوا بهم. وبعدها حذرنا الرسول بولس من الجري وراء جمع المال في نفس الإصحاح هذا والآيات اللي بعدها على طول، فقال وأما اللي يبوا أن يكونوا أغنياء فهيتيحوا في تجربة وفخ وشهوات واجدة غبية ومضرة تغرق الناس في العطب والهلاك، لأن محبة المال أصل الكل الشرور، اللي إذا ابتغاه قوم ظلوا على الإيمان وطعنوا أرواحهم بوجع واجدة. إذن محبة المال والسعي أو الجري باش نجمعوه هم من الأمور اللي تفسد الإنسان وتفسد أخلاق الإنسان وعلاقته الروحية مع الله، والطيحة في حاجات واجدة مضرة وتشيل الطريق الهلاك، بالضبط كيف ما صار مع هذا الرجل الغني الغبي في المثل متاع المخلص المسيح. لكن الرسول بولس نصحنا وقال وأما التقوى مع القناعة فهي تجارة عظيمة في رسالة الأولى تيموثاوس الإصحاح 6 الآية 6. طبعا هنا في الآية 7-10 تكلم عليه عواقب الجري وراء المال، لكن في الآية اللي قبل منها الآية 6 قال التقوى مع القناعة فهي تجارة عظيمة. يعني إنسان علاقته لازم تكون مع الإله خالقنا 100-100، علاقته الروحية مع الله في السليم، ويكون قنوع بالحاجات اللي هي الدنيوية، هذه هي التجارة العظيمة اللي حتوصله في النهاية للفردوس الأبدي أو للحياة الأبدية كما نقوله. طبعا نعم، القناعة هي عكس الطمع، يا أما تكون قنوع يا أما طمع، يا أما تكون مغرور يا أما تكون متواضع، يا أما تكون جاهل يا أما تكون عالم. طبعا هذه مترادفات الحياة، هذه صفات الإنسان، يتكون كتوم يا متكلم، يتكون حزين يا فرحان، يتكون راقد يا نائض. يعني هذه كل شيء له مرادف أو له كما نقول له مقابل عكس له. طبعا هذه علاقة عكسية بتاع الحياة اللي هي ما فيش ثالث لهما، كل شخصية فيها حاجتين،
يا من مغرور يا من متواضع. كلا واحد تلقى إنسان مغرور في نفس الوقت متواضع ما عمرها صارت. واحد يضحك ويبكي يعني فرحان وزعلان في نفس الوقت، جوعان وفي نفس الوقت شبعان، عطشان ومرتوي في نفس الوقت، مش ممكن. هذه قوانين ثابتة أبدية أزلية من الله الخالق. فالتقوى مع القناعة هي التجارة العظيمة. وقلنا قناعة هي عكس الطمع. فلما يكون إنسان قنوع ويتحلى بالغنى الإلهي طبعا اللي هي التقوى، يقدر أن يضمن النفس حياة سعيدة هنا على الأرض، لأنه يكون شيء بديهي يعني حكون مرتاح نفسيا، ما عنده عليش يخمم، لا فلوس يعد ولا شيء، عايش واللي مقسمه لا ربي، مرة يخش عليه شوية ومرة يخش عليه واجد. يعني الخلاصة أنه ما يخمونش في الدنيا، همه كله في علاقته مع الله، لذلك يكون من أسعد الناس على الأرض. وفي المستقبل طبعا غير أن حياته سعيدة على الأرض، في المستقبل ضمان الحياة الأبدية. والقناعة ما تعنيش أن يتخلى الإنسان على الطموح والأمال متاعه ورغباته لأنه يبي يحقق، لكن يبتعد عن الطمع وحب المال. يعني واحد يبي حالته ميسورة، ما يبيش يحب له كل واجد، يحب يلبس كويس، يعني ما يبيش يبدأ متبادل وجيعان، يبي فلوس يمشي يشتغل أوكي، لكن حاط في مخك أنك تقعد مليونير وكذا، هذه هي اللي غلط، هذه اللي توصل طبعا للهلاك الأبدي مش للحياة الأبدية. وكذا ما قلنا أن لازم يبتعد باش يضمن الحياة الأبدية، لازم يبتعد عن الطمع وحب المال. أخوتي المستمعين، سؤالنا بتاع الليلة، هل عندكم رغبة أنكم تكونوا أغنياء لله؟ يعني من ناحية الروحية تكونوا أغنياء، من ناحية المادية عادي، هذه الغنى لله. وإن التحلو أو عندك صفة القناعة اللي هي قناعة كنز لا يفنى، وإن تبتعد عن الطمع وحب المال. الحل والطريق الوحيد ما هوش إلا عليك من أنتو، وهذه فرصتكم اليوم قبل بكرة، أنكم تجو لله بالتوبة والإيمان بالمخلص يسوع المسيح اللي بروحه يقدر يحرك من عبودية حب المال والطمع، وأن خليك التحلى بالقناعة اللي هي كنز اللي يفنى وكل الصفات الإيجابية البناءة. خوتي المستمعين، فكروا كويس بعدين قرروا. خاتمة حلقتنا خوتي المستمعين، إذا كان عندكم أي سؤال أو استفسار على حلقة اليوم وحلقات الماضية، رسلونا على عنواننا اللي هو

www.radioclv.org أو بعتولنا على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. مستنين مكالماتكم ورسائلكم على الواتساب والفايبر على الرقم 0020 12 12 31 6 14.

أنا بستمتع جدا لما بتفرج على فريق الكورة اللي أنا بشجعه، بشجع فريق كبير، بستمتع جدا لما بيكسب، وبتضايق قوي لما بيتعادل، مش بس لما بيتغلب، لما بيتعادل، لمجرد ما يتعادل بتضايق قوي، بستمتع قوي لما بشرب قهوة وخصوصا البن التركي، البن الغامق، بستمتع قوي لما بسمع موسيقى، بستمتع قوي لما باكل أسماك بجميع أنواعها، كل واحد فينا بيستمتع بحاجة معينة، في ناس بتستمتع بأنها تقعد قاعدة هادية، في ناس بتستمتع أنها تعمل شوبينج، تعمل مشتريات، في ناس بتستمتع أنها تقعد مع أصحابها، في ناس بتستمتع بالخروجات، في ناس بتستمتع لما ترسم، أنماط كتيرة جدا من الاستمتاع بنعيشها في حياتنا، وديت بيسموها البليجرز أو المتعة، وديت بتبقى محدودة جدا لأنه لما بتنتهي وقت الفعل أو الاستمتاع دوت بيزول المتعة بعد وقت. في مستوى تاني أعلى اسمه الباشون أو الشغف، ودوت على فكرة مستوى أعلى من البليجر، أعلى من المتعة المؤقتة، بيخليني سعيد ومستمتع لوقت أطول. زي مثلا أو أنا فاكر أول مرة سافرت فيها للخارج، يعني ابتديت أجهز الشنطة بتاعتي قبلها بأسبوعين، لدرجة أن والدتي كانت تقول لي أنت مسافر إمتى، من كتر ما شايفاني حطت الشنطة وكل شوية بحط فيها حاجة، أقول لها مسافر بعد أسبوعين يا ماما، فكانت تستغرب جدا لأن عندي شغف إن أنا أسافر. صدقوني بعد 5 أو 6 أيام ابتدى الشغف ده يحصل له إيه، ينزل. لما بيبقى عندك داخل على شغل جديد، داخل على عمل جديد، داخل على ارتباط، داخل على أي حاجة جديدة، بيبقى عندك الشغف دوت. لكن في حاجة مستوى أعلى اسمه البيربوز أو الغرض. احنا قلنا المتعة الوقتية، الشغف، وبعد كده في الغرض. الغرض دوت هو اللي بيخليني مستمتع طول الوقت رغم ان في صعاب، ورغم ان في ألم، ورغم ان في فرح. على فكرة الغرض او الهدف الكبير دوت بيبقى فيه شغف وبيبقى فيه متعة مؤقتة. تخيلوا كده لو انا حصرت كل استمتاعي في الحاجات الصغيرة، في جهاز، في تليفون، في ماتش كورة، في أكلة معينة، تخيلوا لما يبقى الاستمتاع بتاعي او انا عايش بس عشان اعمل دول، هيبقى دايما فوق وتحت، دايما فوق وتحت، دايما مزاجي في السماء ومزاجي في الأرض. المود بتاعي بيبقى متغير ومختلف بسبب ان المتعة مش مكملة معايا. حتى الشغف بيبقى في البداية وبعد كده بيحصل ملل، لكن اكتر حاجة تخليني مستمتع ان انا رايح اعمل حاجة، انا عايش عشان هدف، عشان عايش عشان غرض، ده بيخليني مستمتع. واحنا ماشيين في السكة بتاعتنا، واحنا بنحقق الغرض من حياتنا، بنحقق الاهداف الكبيرة من حياتنا، احنا بنواجه صعوبات ونواجه رفض. على فكرة عايز اقول لكم على حاجة بالمناسبة، مش دايما بتترفض لانك مش كويس ولانك مش صح، اوقات بتترفض من الناس عشان انت كويس وعشان انت صح، واوقات بتترفض عشان تبقى كويس وعشان تبقى صح. عشان كده احنا محتاجين نتعامل حتى مع الرفض واحنا ماشيين في السكة بتاعتنا بطريقة ايجابية، بطريقة ما فيهاش احباط. اوقات كتيرة جدا بسبب الهدف بتاعي بقابل عوائق، بقابل صعوبات، بقابل رفض، بقابل مقاومة، ده مش معناته ان انا غلط. على فكرة اوقات ده بيخليني يديني دافع اكتر ان انا اصحح المسار بتاعي، او حتى بيبقى احيانا مقياس ان انا صح مش غلط. عشان كده انا محتاج اركز على الغرض بتاعي ودوس وكمل فيه مهما كانت الصعوبات. على فكرة اللي بيحقق الهدف ده بيبقى اكتر الناس استمتاعا في الحياة. هشجعك انه ما يكونش الاستمتاع بتاعك متوقف على مظهر معين او حاجة مادية معينة، لكن الاستمتاع بتاعك اكبر من كده بكتير. الاستمتاع بتاعك يبقى هدف انت عايش عشانه. هنكمل مع بعض في الحلقات الجاية ازاي نكون بنستمتع بحياتنا واحنا بنأثر تأثير ايجابي في الناس. كان معاكم إيهاب ثروت، برنامج كاريزما.

0: كتابة المتفق عليه تزيد من معدلات الالتزام به. تم تقسيم مجموعة من المتبرعين لفريقين. الفريق الأول وافق على المشاركة في عمل تطوعي بالقول فقط، في حين تم توزيع نموذج مكتوب لكي يكتب فيه كل عضو في الفريق الثاني موافقته على المشاركة. في اليوم المتفق عليه حضر 17% من الفريق الأول، في حين حضر 49% من أعضاء الفريق الثاني. حين طلبت عيادات الأطباء من المرضى ملء نموذج حجز موعد لدى الطبيب بأنفسهم، زادت معدلات حضور هذه المواعيد. حين يطلب مدير المبيعات من العاملين معه كتابة أهدافهم بأنفسهم، سيجد معدلات الالتزام بهذه الأهداف تزيد. حين يكتب كل موظف يحضر اجتماعاً ما الأهداف المطلوبة منه في هذا الاجتماع، ستزيد نسبة تحقيقها. حين طلبت المتاجر من العملاء ملء نماذج ما بأنفسهم، مثل الاشتراك في مراسلات المتجر أو تقسيط مدفوعاتهم بدلا من ترك موظفي المتجر يملؤوها بأنفسهم، زاد هذا من التزام العملاء ومن ولائهم لهذا المتجر. حين تتفق مع أولادك على فعل شيء ما وتؤكد على هذا الاتفاق بكتابته على ورق ما، فهذا سيزيد من نسبة التزام أولادك بهذا الاتفاق.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: من لنا بتلك الحياة التي خرجت من يد الله، عظيمة بسيطة، هادئة نشيطة، تحمل نسيم الأصيل وشذى الندى العليل وبسمة الفجر وغنى الخير، يوم قال الله وكان مساء وكان صباح يوما واحدا. آهما لنا بتلك الحياة التي قال الله عنها إنها حسنة، حسنة جدا، يوم خلق الله الأرض والسماء والماء، النور والنهار والأنهار، الشجر والثمر، الشمس والقمر، يوم كانت مطالع الصباح والمساء تبتهج وتتنطق الآكام بالبهجة، وكان مساء وكان صباح يوما جديدا. آهما لنا بتلك الحياة التي خرج الزمن فيها ربيعا يحبو على صفحة التاريخ بين يدي الأزل والأبد، وليدا لم يسمع، لم يرى، ولم يتكلم، ولكن الصورة تشوهت، والبهجة يابست، والعظمة ضاعت، والقوة ضعفت، والأشواك خرجت، فأطبق الضباب وعاد الإنسان إلى التراب. وردة الحياة ذبلت وانحسمت، الزهرة ماتت وانتهت، وبكينا القصة التي كانت، وبلا وداع رحلت الترنيمة التي ترنمت، وبلا استئذان مضت.

ألام، نزيف، عطش، دوار، وغصة وتسليم الروح، وأخيرا وقعت حبة الحنطة بإرادتها وماتت. الآن عرفت معنى المحبة ومعنى الغلب عن العالم. أقدم لك يا سيدي قوتي إكراما لجروحك النازفة، وصحتي وشبابي أضعهما تحت قدميك الداميتين، ومالي أضعه في يديك المجروحتين. سأصوم إكراما لعطشك، سأبذل حياتي لذكرى موتك، سأبذلها في الخفاء وعند الضرورة في العلن.

كتير قوي اتكلموا في الموضوع ده، وخدني كده معاهم من نفسي يعني هقولها لك والسلام. اركن الموبايل من ايدك وانت قاعد مع اهلك او اصحابك او ولادك او اي عفريت احمر. اقول لك سر، انت على فكرة بتقول اجابات في غاية الكوميديا وانت باصص فيه ومش مركز مع اللي بيتقالك. واقول لك حاجة كمان، جمل في منتهى التفكك بتطلع منك وانت بتجاوب على سؤال مش مركز عليه عشان ماسك الموبايل، وبتبقى فاقد السمع والنظر وانت ماسكه وحد بيوريك اي حاجة جايبها. عارف انت يعني بتبقى تقريبا كده مش موجود. بجد عارفة انها صعبة وغلسة ومتعبة ومش متعودين عليها في الاول، لكن كمان ليها جانب مشرق جميل مش هتجربه ولا هتشوفه غير لما تتعود تعملها. سيب الحديدة اللي في ايدك وركز مع البشر، هتلاقيهم مليانين جواهم وفي حكاهم بحاجات افضل واحسن واصدق من اللي بتشوفه على الموبايل. جرب كده

أقول ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبه، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

0: ذاك الذي يمسك العالم بقبضته.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. إذا أردت عاما من الرخاء والثراء ازرع حبوبا، إذا أردت 10 سنوات من الرخاء ازرع أشجارا، إذا أردت 100 السنوات من الرخاء ازرع أناسا. المال والأرباح تأتي وتزول بسرعة، أما الأشخاص المتعلمون المثقفون المدربون المحترفون، هؤلاء تتعب في إعدادهم لكنك ترتاح بعدها طويلا وتربح كثيرا. حكم صيني للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني.

أهلا بيكم في فقرتنا كل الفرق من برنامجكم بنويت. المرة اللي فاتت كنا بنتكلم إنه في أوقات ناس بتعتقد إنها بتنصحني لكن في الواقع هي بتعجزني، فاكرة إن هي بالتشخيص بتاعها ليا هتحسن لكن في الواقع أنا عايزة حد يخليني أقدر أعمل اللي نفسي فيه، مش يشخصني، مش يقولي يا إما بالتريقة يا إما بأمثلة ما تنطبقش على ظروفي يا إما بالانتقاد الجامد جدا واللاذع. طب الناس دي أنا مش هقدر أخليها تختفي من حياتي، المفروض أتصرف إزاي ناحية السخرية، ناحية الاتهامات أو ناحية النصايح اللي مش بتنطبق على حياتي أو مش عارفة أنفذها خالص. في يوم من الأيام اتفرجت على فيلم كان فيه ضابطة بوليس، وضابطة البوليس دي كانت لابسة بدلة واقية من الرصاص، وأنا كنت فاكرة أنه البدلة دي بتخلي الشخص يتحمي من الرصاص، يعني ما بيجرالوش أي حاجة بسبب الرصاصة اللي خبطت فيه. بس لما روحت البيت رفعت البدلة شوية فبصيت لقيت في جسمها كدمة لونها كحلي بسبب الرصاصة اللي اتضربت، واستغربت أوي يوميها أنه حتى البدل الواقية للرصاص بتسيب كدمات. أنا بالظبط بحس أنه الفرق بين تأثير كلام الناس، انتقاد الناس، سخرية الناس عني، هو الفرق بين رصاصة بتخترق جسمي ورصاصة بتسيب كدمة. أكيد الكلام بيوجع، بس في فرق بين كلام بيخترقني وكلام بيأثر فيا. هنعرف الفرق ده إزاي بيحصل وإيه البدلة اللي أنا بلبسها اللي اسمها واقية للرصاص في الحالة دي بعد الفاصل.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: رجعنا تاني بعد الفاصل، وكنا قبل الفاصل بنتكلم عن الفرق بين كلام الناس وسخرية الناس وآراء الناس اللاذعة اللي بتخترقني واللي ببقى لابسلها بدلة واقية من الرصاص. ساعات كتير أنا بشعر إنه الكلام بيخترقنا لأننا ما حسمناش القضايا دي جوانا. أنا نفسي مش عارفة الكلام ده حقيقي ولا لأ. ممكن حد يتهمني إن أنا مصرفة في الفلوس وأنا ما وصلتش خلاص لقناعة هو أنا مصرفة ولا مش مصرفة.

انه ليه علاج لو انا رحت لحد يساعدني في المشوره. يمكن انا بتكلم كتير عشان تعبانه، يمكن انا بتكلم كتير عشان ما عنديش ضبط نفسي فاطلب من ربنا انه يضبط لي لساني زي ما مكتوب في يعقوب. المهم ان انا هعرف انا فين. فانا بحس انه لو انا حسمت حاجات كتير جوايا، بعد كده لو اترمت عليا تهم مش هتخترقني، بس يمكن توجعني، يمكن تسيب كدمه، لكن مش هتخترقني وتقتلني. وهو ده اللي بيعمل كل الفرق. ونتقابل مره تاني وفقرتنا كل الفرق في برنامجكم بنوي.

0: حين تطلب معروفا من الآخرين فهذا يجعلهم راغبين في مساعدتك أكثر. حين تطلب مساعدة من الآخرين ويقدموها لك هذا يجعلهم يفكرون لماذا لا أساعد هذا الشخص؟ لابد أن لديه خصالا جيدة جعلتني أساعده. هذه نتيجة تجعل الآخرين مستعدين لمساعدتك أكثر والموافقة على طلباتك التالية. تم تقسيم مجموعة من الناس لفريقين. وقف الباحث أمام الفريق الأول وطرح أسئلة مسابقة كافأ من أجاب عليها بمبلغ من المال. الفريق الثاني جرى معه الشيء ذاته. بعد نهاية الأسئلة طلب الباحث على سبيل المساعدة وعمل المعروف من كل فرد في الفريق الأول أن يرد مبلغ الجائزة التي حصل عليها، معللا السبب بأن هذا المال جاء من جيب الباحث نفسه، والذي اكتشف أن المال المتبقي معه قليل جدا. وافق أغلب أعضاء الفريق الأول على رد المال. بعدها بفترة تم إجراء استقصاء على جميع المشاركين عن رأيهم في شخصية هذا الباحث الذي أدار المسابقة. جاءت نسبة رضا الفريق الأول الذي رد المال أعلى من الفريق الثاني الذي لم يرد المال.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: الفنان العظيم والمشهور والكاتب الصحفي المحترم والمخرج المغني والمدير الرسام والمؤلف المنتج المصور والواعظ المشهور الممثل المهندس والعازف الجامد المنتج والملحن الموزع الرهيب المدرس الفظيع الناظر الموجه الكبير المذيع اللميع وسيادة الطبيب. أبوس إيدك، انزل في أرضنا هنا، عيش مع باقي الكائنات اللي شبهك وشبههم. لو سمحت بطل تنطيط وفزلكة وانزل من على السلم لا تقع تتكسر. اخواتك هنا من نفس الطينة والعجينة بتاعتك، خف علينا شوية وارحمنا ابوس ايديك. لا عندك ايد زيادة ولا رجل مني ناقصة، وعيش عيشتنا الهي يسترك. وده اخر كلام عندي بقى.

إن سؤالنا لا يزال يتردد مرة أخرى: ما هي الحياة؟ يقول البعض إن الحياة هي المال، وأنا أقول لهم إن المال يميل. يقول البعض الآخر هي الفضة، وأنا أقول لهم إن الفضة تفض. يقول آخرون إن الحياة هي الذهب، وأنا أقول لهم إن الذهب يذهب. وغيرهم يقول إن الحياة هي الشهرة، أو هي الشهوة، هي السلطة، أو القوة، أو اللذة، أو هي المتعة. ولهؤلاء جميعا يقول فيلسوف مسيحي روماني تخرج في جامعة طرسوس: لأن لي الحياة هي المسيح. نعم، بقربك ربي تلذ للحياة، فأنت فادي الخطى، أنت الرفيق، وأنت الإله. وعندك سأجد كل السلام، وأمشي معك للأمام، ترشدني ربي إلى التمام.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الإمبراطور غني للغاية، لكنه لا يستطيع شراء عام إضافي. المال والأرباح والنجاح ليسوا أهم شيء في هذه الدنيا. يجب أن تعيش حياتك الاجتماعية وتثري نفسك وقلبك بالمشاعر الإنسانية والعلاقات الأسرية. المال ليس كل شيء، هو هام لا شك، لكنه لا يشتري لك كل شيء.

0: التفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.
1: لو انت شابة وبتدوري على زوج المناسب تعالي اشتري مني وهقولك شوية نصايح مهمين جدا. اول حاجة ادخلي على لستة اصحابك الولاد من الفيسبوك والانستجرام، شوفي مين فيهم كده ينفع يبقى الزوج المناسب، بعتي شوية قلوب، زودي لايكات، اي حاجة يكتبها على الفيسبوك او اي بوست يحطه على الانستجرام لازم تكوني اول واحدة تعمله لايك او لا، واعرفي هو بيحب ايه واعمليه ولمحيله من بعيد لبعيد لغاية ما توقعي الزوج المناسب. طب لو ما نفعتش الحكاية دي يبقى ادخلي على لستة اصحابك البنات، اكيد في منهم ليها اخ ابن عم ابن خال، المهم شوفي مين فيهم عنده زوج مناسب ليك. طب ولو الطريقه دي ما نفعتش خالص يبقى انت مضطره تعملي زي زمان، تروحي لطنطات صاحبات مامتك وتكلميهم يخليهم يدوروا معاكي على العريس من جيرانهم من اصحابهم ابنهم ابن عمهم، المهم ان هم يساعدوكي علشان تلاقي عريس. لو كل الحاجات دي ما نفعتش وانت برضو لسه ما لقيتيش الزوج المناسب ما تقلقيش، انبسطي، عيشي، كوني صداقات جديده، عيشي حياتك بالطريقه اللي تريحك، واكيد في السكه هتتكعبلي بالزوج المناسب لان الحب كده بيجي زي القضاء المستعجل واحنا مش داريين. اشتري مني بس وانت هتكسبي.

0: بتفاصيل مذهلة، الكتاب المقدس بيتنبأ بالوضع السياسي العالمي في اليوم الأول اللي هيجي فيه يسوع. في ظهوره العالم هيحكمه حاكم اسمه ضد المسيح تحت سيطرة الشيطان بالكامل، والراجل ده بيمثل نقيض المسيح. وزي ما المادة والمادة المضادة ما ينفعش يجتمعوا مع بعض، ضد المسيح هيلاقي ابن الله بيهزمه. خليكم معنا النهاردة، بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرجد حتى الفوز مع دكتور إيروين لوزو، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة هنكمل سلسلة بعنوان الملك جاي، والنهاردة في الحلقة الرابعة من 10 حلقات هنركز على الوقت اللي فيه الملك هيصبر على عدوه.
1: دلوقتي في النقطة دي أنا لازم أقدم لك حاجة تانية. في آية 11 مكتوب: ثم رأيت وحشا آخر طالعا من الأرض وكان له قرنان شبه خروف. وهكذا تقدر تقرأ دي لوحدك، لكن ده أكيد هيخلينا نندهش تاني، نندهش من جرأة الشيطان. فكر معايا، الله هو الثالوث ودلوقتي الشيطان عنده ثالوث. خلينا نوضح، الشيطان نفسه التنين هو ضد الله الآب. الوحش اللي كنا بنتكلم عنه في بداية الإصحاح هو ضد المسيح. الوحش اللي جاي بيقابل الروح القدس، هو بياخد العمل اللي بيعمله الروح القدس وبيعمل نفس الحاجة للوحش. ايه اللي بيعمله الروح القدس؟ الكتاب المقدس بيقول ان الروح القدس بيسكب. ليه؟ هو دايما بيمجد يسوع، بيخلي الناس ما يبصوش لنفسهم لكن دايما بيوجهنا ناحية يسوع. ده اللي بيعلمه لنا العهد الجديد، وده بالظبط اللي بيعمله الوحش ده. الوحش التاني ملتزم جدا، هو مش مهتم بشهرته على قد اهتمامه انه يخلي الناس تعبد الوحش الاول. ده اللي بتقوله الآية، هتلاحظ انه مكتوب: ثم رأيت وحشا اخر طالعا من الارض وكان له قرنان شبه خروف وكان يتكلم كتنين ويعمل بكل سلطان الوحش الاول امامه ويجعل الارض والساكنين فيها يسجدون للوحش الاول الذي شفي جرحه المميت. تاني، يوحنا اللي كتب الوحي ده كان لازم يحط الجملة دي علشان مهمة جدا. المعجزة دي هي اللي خلت الناس يؤمنوا. انت عارف انه في تسالونيكي التانية لما بتتكلم عن ضد المسيح بتقول انه بيعمل آيات وعجائب ومعجزات، ثلاث كلمات وصفوا اللي بيعمله، والثلاث كلمات دول برضو وصفوا آيات وعجائب ومعجزات يسوع. انا اقصد فكر في اللي يقدر يعمله الشيطان. وبعدين نروح لآية 15، هنلاحظ أنه حط صورة للوحش أنه ممكن يتكلم تاني. من الأرجح أن الوحش مش هيدي حياة حقيقية، لكن هيبقى فيه خدعة في الموضوع، وده هيخلي بعض الناس اللي مش هيسجدوا لصورة الوحش أنهم يتقتلوا. لو ما سجدتش للوحش فأنت ميت، وهيحط علامة على الإيد اليمين أو الجبهة. الفكرة هنا هي ختم أو علامة على الجلد، نوع من أنواع الوشم. على الكل، الصغير والكبير، الغني والفقير، الحر والعبد، علشان محدش يقدر يشتري أو يبيع غير لو كانت العلامة دي موجودة عليه، اللي هي اسم الوحش أو رقم اسمه. هنا الحكمة: من له فهم فليحسب عدد الوحش، فإنه عدد إنسان وعدده 666. دلوقتي أكيد الموضوع محتاج حكمة. عبر التاريخ اتعملت كل أنواع التفسيرات لرقم 666. الناس فضلوا يلعبوا بالأسماء ويربطوا الأسماء بأرقام ويخلوا الاسم يبقى رقمه 66. أنا مش هتوقع، علشان لو محتاج حكمة كبيرة في النقطة دي فأنا نصيبي في الحكمة قليل، ولا مش هحاول اكتشف رقم 666 غير أنه رقم راجل إحنا عارفينه من الكتاب المقدس. هنا النقطة المهمة، علامة على الجبهة أو على الإيد سهل انك تفهمها النهاردة، فكر فيها شوية. مثلا في شريحة كمبيوتر، وفكر قد ايه مدهش ان يكون عندك مجتمع من غير فلوس. بص، علشان دي الطريقة اللي بتعمل بيها صفقات المخدرات، الناس بتدي لبعض الفلوس من تحت الترابيزة، ناس مختلفة بتاخد الفلوس. تخيل لو عندك عملة موحدة للعالم وكل الناس عندهم شريحة كمبيوتر. لو انت اشتغلت في مكان وفلوسك اتحطت في بنك الكمبيوتر ده وبعدين اتخصمت منك لو كنت في محل البقالة او في اي مكان انت عايز تشتري او تبيع فيه، وكل المعاملات طبعا هتكون معروفة، يقدروا بكل بساطة انهم يتأكدوا من اللي بيقولوا الكمبيوتر انك اشتريت او بعت. ولو ما اخدتش العلامة دي فأنت بتتحدى الوحش وهتتقتل. ده اللي بتقوله الآية، بتقول إن كل اللي ما عندوش علامة الوحش يتقتل. وبكده اللي عندنا هنا هو سيطرة متشددة. في حاجات كتيرة قوي ممكن تتعمل بالسيطرة. هتلر ما كانش يحلم بالسيطرة الموجودة دلوقتي، لكن طبعا التكنولوجيا زادت وتقدر تفهم إزاي بقى من السهل جدا إن الكلام ده يتفهم النهاردة أكتر من 30 أو 40 سنة فاتت. لازم نوضح إزاي الوحش هينتهي قبل ما ننهي العظة ونتكلم عن ليه حياتنا لازم تتغير للأبد علشان قرينا النص ده. لازم نعرف إزاي هتنتهي مسيرته. هقولك إزاي هتنتهي. خد كتابك المقدس، وأنا بطلب منك تروح لرؤية 19 اللي بتوضح مجيء يسوع. مش مفاجأة ليكم إن العظة اللي جاية في السلسلة دي هتكون عن مجيء يسوع. إحنا تكلمنا عن الاختطاف، لكن دلوقتي إحنا هنتكلم عن مجيء يسوع المسيح مع قديسيه. إحنا هنتكلم عن إيه معنى لما البرق يخرج من مكان في السماء لمكان تاني، ومعناه إيه لما يسوع يجي على الحصان الأبيض. لكن لاحظ الطريقة اللي هينتهي بيها ضد المسيح. أنا هروح بسرعة على رؤية 19-19. ورأيت الوحش وملوك الأرض وأجنادهم مجتمعين ليصنعوا حربا مع الجالس على الفرس ومع جنده. أنا لازم أوقف هنا. لما توصل لنهاية فترة الضيقة، لما تحصل معركة هيرمجدون، هنكتشف المرة اللي جاية كجزء من الرسالة إن كل قوات العالم هيتجمعوا حوالين أورشليم وهيحاربوا بعض علشان المعارضة ضد المسيح هتظهر، وكل مشاكل أورشليم لازم تتحل. واللي هيحصل في الوقت ده هو ظهور يسوع على جبل الزيتون. ده نص من النصوص الرئيسية في المرة اللي جاية. فجأة كلهم هيقولوا لنفسهم، بصوا له، احنا كنا بنحارب بعض، لكن خلينا نبطل نحارب بعض وخلينا نحارب يسوع. عشان كده كل جيوش الارض هتقول هو ده العدو الحقيقي. ده اللي بيحصل هنا. ورأيت الوحش وملوك الارض واجنادهم مجتمعين ليصنعوا حربا مع الجالس على الفرس ومع جنده. ده يسوع زي ما احنا شايفين في السياق. فقبض على الوحش والنبي الكذاب معه الصانع قدامه الآيات التي بها أضل الذين قبلوا سمة الوحش والذين سجدوا لصورته، وطرح الاثنان حيين إلى بحيرة النار المتقدة بالكبريت، والباقون قتلوا بسيف الجالس على الفرس. أنا بحذركم دلوقتي إن الموضوع بقى دموي. والباقون قتلوا بسيف الجالس على الفرس الخارج من فمه، وجميع الطيور شبعت من لحومهم. واو، اتبع الوحش ونهايتك هتكون في الجحيم، البحيرة المتقدة بالنار والكبريت. بالمناسبة في جزء من السلسلة هتكلم فيه عن الدينونة الأخيرة، هتكون واحدة من العظات الأخيرة. وهم في الحقيقة غلبوا الشيطان ورموه في بحيرة النار، علشان الشيطان في إصحاح 20 مش موجود في بحيرة النار لسه، هو بيكون مربوط لمدة 1000 سنة. أنا هنا بتكلم برضو عن ملكوت الملك الألفي. في الفترة الزمنية دي بيكون مربوط ومطروح في بحيرة النار. هتلاحظ في آية 10 إن الوحش والنبي موجودين فعلا في بحيرة النار قبل قائدهم، لكن هيروح هناك هو كمان، وهو عارف ده. الشيطان عارف هو هيروح فين. هو يقدر يقرأ سفر الرؤيا زي ما احنا بنقدر نقراه. عشان كده مكتوب في إصحاح 12 إنه لما يطرد من السماء هيبقى غضبان جدا، علشان عارف إنه وقته قصير. هو عارف إنه ما عندوش وقت كتير. لما بفكر في دروس تغيير الحياة هنا، في دروس كتير بتخرج لي من النص. أنا بقرأ حاجة زي دي وعلى طول بشوف حاجات كتير بتجيلي. خليني أديلكوا 3 دروس منهم. هقول لكم كلمة سريعة قبل ما نوصل للكلمتين اللي في الآخر، وهو موضوع التمييز وحقيقة إن الأرض هتكون مستعدة إنها تستقبل المعجزات اللي هي معجزات كاذبة. النهاردة الناس بيشوفوا معجزات ومش بيكون عندهم أي فكرة إزاي يفرقوا بين المعجزات الكاذبة والمعجزات الحقيقية لما يشوفوها على التلفزيون. وأوقات إحنا مش بنعرف نفرق. أنا بعترف بكده، لكن أوقات بيكون فيها علامات واضحة، خاصة بخصوص اللي بيقوله الواعظ واللي بيؤمن بيه. لكن احنا بنربي جيل من الناس ببساطة مش موجود عنده اي تمييز روحي. مش عارفين مثلا انك لو رحت جلسة تحضير ارواح، او لو سألت ساحر واتكلمت مع الموتى، فانت مش بتتكلم مع الموتى، انت في الحقيقة بتتكلم مع ارواح شريرة اللي بيكونوا عارفين الموتى، ارواح عرافة. هم حتى ما يعرفوش ده، هم بيتخبطوا في الحياة ويقولوا أوه دي حاجة مدهشة وشكلها حاجة كويسة، عشان كده العالم هيكون جاهز لخدعة كبيرة جدا. حاجتين تانيين عايزك تحفظهم كويس. أول حاجة عن سلطان الله. ممكن تقولي طيب شكل ربنا كان في أجازة لما كل ده حصل. هو مش بياخد أجازة أبدا. انت لاحظت انه بيقول ان الوحش كان قادر انه يحكم لمدة 42 شهر. انا اقصد مين اللي حدد المدة دي؟ لو الله بيحدد وقت حكم الوحش انه يكون 42 شهر، فكل قوى الجحيم متجمعة مع بعض ما تقدرش تخليها 43 شهر، علشان الله هو الله وحتى الشيطان هو شيطان تحت سلطان الله.
0: صديقي، نتمنى انك ترتاح في سلطان الله وفي حقيقة اننا في النهاية كمؤمنين احنا بين ايديه، حتى لو احنا مطروحين في ايدين الشيطان فاحنا لسه بين ايدين الله. مكتوب في سفر ايوب ان الله قال انا هسلمك للشيطان، ومع ذلك في نفس الوقت احنا عارفين ان ايوب كان في ايدين الله، علشان كده اتشجع النهاردة. لو انت عمرك ما قابلت المسيح كمخلص، عايزين نفكرك النهاردة ان الخلاص هو عطية مجانية بتعطى للي بيؤمن. تابعنا المرة اللي جاية وإحنا بنكمل سلسلة العظات دي عن النبوات. نتمنى نكون مع بعض مرة تاني هنا. النهاردة سمعنا جزء تالت من عظة بعنوان الملك صابر على عدوه، وهي رابع عظة من 10 عظات بعنوان الملك جاي. الوحش هيكون عنده قوة ونفوذ مرعبين جدا، لكن القوة هتتبدل وتتحول لعدم لما يجي يسوع الحقيقي. خليك معانا المرة اللي جاية في الرد حتى الفوز، علشان نعرف دروس نقدر ناخدها معانا البيت في دراستنا عن مجيء ضد المسيح. شكرا للاستماع.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: سر الحياة في الحرفين دول حب. الحب هو سر الحياة السعيدة أو سرها الكئيب. الحب هو مفتاح الأمل أو القفل اللي بضبه ومفتاح عليه. الحب يا الحاجة اللي بتفرفشك يا المود المقلوب وضارب بوز. الحب هو الكلام الجميل أو هو الهدوء المستفز. الحب هو الفعل المفيد أو العجز الأكيد. الحب هو اللمة أو هو الفرقة. الحب هو الوحدة أو هو الانقسام. الحب هو الإيمان بحاجة مش شايفها أو هو العمل كامل. الحب هو إنك تخاف على الناس أو إنك تخاف منهم. الحب هو الرقي أو هو الانحطاط. الحب هو النجاح أو السر السريع للفشل. الحب هو الحياة أو هو نهايتها. ولو بتسألني أختار لك إنك تحب فتعرف تعيشها.

إن يسوع قد أتانا وهو الآن معنا وسيأتي ثانية إلينا. إن حلوله الأول مقدمة لظهوره الأكمل، ووجوده الحالي برهان لمجيئه الثاني. إنه الحاضر الغائب، الموجود غير المنظور، فهو قريب منا بعيد عنا. لا نبصره بعيوننا، لكننا نراه بعمق بصيرتنا. ومهما طال الليل أو أطبق، فلابد لشمس البر أن تشرق، لكن بعد أن يأتي الدهر إلى منتهى، هناك نمتع عيوننا بمرآة، ونشبع من رؤيا سنا، ونبتهج بمجد بها، وننشد إلى أبد الدهر هللوا يا

0: حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع eBay تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزايدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.
1: إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

0: أفبالحقيقة قالد وأنا قد شخت؟ كل فرحة في العمر وليها وقتها، ولما تيجي الفرحة بعد ما يعدي وقتها بتبقى عاملة زي الأكل اللي فقد طعمه ونكهته. ده اللي ممكن تقوله قبل ما تسمع قصة النهاردة. ماجد شاب صعيدي ممتاز جدا، لما قرر انه يرتبط كان سنه مناسب وامكانياته كمان مناسبة. اتعرف بواحدة حلوة عجبته وراح مفتاحها في الموضوع بعد ما سأل طبعا عليها واتطمن من ناحيتها. قالت له انا ما بفكرش في حد، لكن لما خلص تعليمي في الاول. كان فضلها سنتين، فمن كتر اعجابه بيها انتظرها سنتين كاملين. كان في وقتها مش بيتصل طبعا بيها خالص حسب ما اتفقوا مع بعض، لكنه كان بيسأل عن اخبارها من بعيد لبعيد. وبعد ما خلصت تعليمها على طول راح متقدم لها في البيت، بس للأسف كان رد أبوها:
1: يا ابني لسوء الحظ إن أختها الكبيرة اللي كانت مخطوبة من سنة فكت من أسبوع، وإحنا ما نقدرش نفتح الموضوع ده علشان أختها ما تتضايقش، فيعني لغاية ما ربنا كده يوفق أختها الكبيرة استنانا سنة.
0: ومرت السنة والأخت الكبيرة ما حصلش عندها شيء جديد، لكن حصل شيء مش كويس، مات الأب. وفي الصعيد لما الأب بيموت تبقى فيه فترة حداد كبيرة ما يكونش فيها أي أفراح لمدة سنة، وسنة ورا سنة طبعا ماجد أصيب باليأس، مش قادر يدور على حد تاني، مش بيحب غير البنت دي، لكنه أخيرا ارتبط بيها. وقبل فرحه بأسبوع قابلته بالصدفة، شفت فيه ملامح كده أثار فرحة قديمة مسحتها ومسختها السنين. قلت له مبروك، فرد عليا وقال لي:
2: بعد إيه؟
0: يمكن ده كان شعور سارة مرات أبونا إبراهيم بعد ما دخلت في السن اليأس اللي ما ينفعش تسمع فيه كلمة ماما من أي طفل. جي ربنا وقال لها السنة الجاية يكون ليكي نسل. ومرات كتيرة قوي بنسأل إيه هدف ربنا من الانتظار الطويل قبل ما يدينا العطية؟ إيه هدفه إن الفرحة تموت قبل ما تتولد، وإن بريق الحياة ينطفئ قبل ما يلمع؟ يمكن ما فيش إجابة واضحة عندنا، لكن الرد اللي لازم نقوله هنا: زمن ربنا مفهوش شيخوخة، ربنا يقدر وقت الشيخوخة يدي القدرة. فالشيخوخة الحقيقية مش سن، الشيخوخة دي حالة. ياما شباب شاب قبل الشيبة، وياما الشيوخ لسه في قلبهم شباب. واللي يرجع الزمن ويلمع الأمل ويدي القدرة مش ربنا لوحده، لكن الكتاب بيقول: بالإيمان أخذت سارة قدرة على إنشاء نسل. الناس اللي ربنا بيديه مش مجرد واحدة بتولد، لكنه إنشاء إلهي. البركة اللي بتيجي في دورها زي كل البركات ممكن ما تحسش بيها، لكن البركة اللي ممكن تتأخر وتيجي بعد وقتها ترجع صاحبها للزمن بتاعها. الزمن بيتحسب بالبركات اللي فيه، ولما توصل بركة الشباب في زمن الشيبة يبقى ما تصدقش الشيبة، صدق الشباب. بس إيه السر اللي ممكن يخلينا نصرف بركات زمان دلوقتي بأثر رجعي؟ الإجابة هي كلمة ربنا لينا وإيمانك بيها. وعلى كل حال الكلمة هي اللي بتنشئ فيك الإيمان اللي ربنا بيكافئه وقت ما بتوصلك البركة.

قد يتحول كل شيء ضدك ويبقى الله معك، فكن مع الله يكن لك كل شيء. إذا أغلقت الشتاء أبواب بيتك وحصرتك تلال الجليد من كل مكان، فانتظر قدوم الربيع وافتح نوافذك لنسمات الهواء النقي، وانظر بعيدا فسوف ترى أسراب

0: الطيور وقد عادت تغني، وسوف ترى الشمس وهي تلقي خيوطها الذهبية فوق أغصان الشجر لتصنع لك عمرا جديدا وحلما جديدا وقلبا جديدا. أنا متشائم بسبب الذكاء، ولكني متفائل بسبب العزيمة. لماذا الخوف؟ والشمس لا تظلم في ناحية إلا وتضيء في ناحية أخرى. إذا فقدت مالك فقد ضاع منك شيء له قيمة، وإذا فقدت شرفك فقد ضاع منك شيء لا يقدر بقيمة، وإذا فقدت الأمل فقد ضاع منك كل شيء. العقل القوي دائم الأمل، ولديه دائما ما يبعث على الأمل.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: بيقولك 80% من الناس مدمنين، مع اختلاف الإدمان، في مدمن مخدرات وفي مدمن شرابات وغيره يعني. وبيقولك بقى 60% من الستات ما يعرفوش يطبخوا، و43 و3 من 10 من الشباب مش عجباهم الثورة، و13% بس من رجالة مصر بتحب الأكل المسلوق، و70% من الشعب المصري نفسه يهاجر. بص، كل النسب اللي قلتها لك دي ولا واحدة صح. المهم ان احنا بنمشي نهرتل كده في الأرقام، ولو زنقتك بسؤال جبت الأرقام دي منين، هتلاقيها من موسوعة نفسك الخاصة، وتفضل الأرقام كده رايحة جاية بين إيدينا كأنها لعبة. أبوس الأيادي، ما تقولش رقم إلا لو أنت متأكد منه، لأن اللي سيادتك ما تعرفوش هو أن الناس بتتزرع جواها أفكار ومعتقدات ساعات كمان تتحول لمبادئ وسلوك يومي بسبب أرقام حضرتك. من فضلك بطل تشتغل شغلانة رجل الإحصائيات، وبطل تقول أرقام غير لو أنت متأكد منها وكان ليها مناسبة أصلاً في كلامك.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. إذا أردت عاما من الرخاء والثراء ازرع حبوبا، إذا أردت 10 سنوات من الرخاء ازرع أشجارا، إذا أردت 100 السنوات من الرخاء ازرع أناسا. المال والأرباح تأتي وتزول بسرعة، أما الأشخاص المتعلمون المثقفون المدربون المحترفون، هؤلاء تتعب في إعدادهم لكنك ترتاح بعدها طويلا وتربح كثيرا. حكم صيني للتفاؤل والتحفيز. تقديم

إطلاق المسميات على مجموعات من الناس يدفعهم للتصرف بناء على هذا المسمى. تم إجراء مقابلات مع مواطنين بخصوص المشاركة في الانتخابات، وبناء على إجاباتهم للأسئلة المطروحة عليهم تم تقسيم نصفهم إلى مجموعة أطلق عليها اسم المرشحون لأن ينتخبوا. في يوم إجراء الانتخابات شارك هذا النصف بنسبة زادت 15% عن النصف الآخر الذي لم يطلق عليه أي مسمى، إذ شعروا بأن انتمائهم لهذا اللقب يملي عليهم أن ينتخبوا. هذا الأمر ينطبق على الموظفين وعلى الأطفال. أظهر هؤلاء الأطفال اهتماما أكبر بالتدريب على حسن الكتابة وانعكس عليهم إيجابيا. نجاح هذه الطريقة يعتمد على أن يكون المسمى في محله، الصفة متحققة، المهارة موجودة، وإلا فلن تؤتي ثمارها. ومن الملاحظ أن إطلاق مسميات سلبية تؤدي لزيادة الصفة أو المهارة السلبية.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

لتفتح يا رب أبواب بيتك أمام وجهي، ولتهيئ قلبي مسكنا لك، حتى أنعم بالسكنى في أحضانك أبديا. من يقدر أن يسكن في بيتك المقدس؟ هبني ذاتك برا وحقا وحبا، فألبس ثوب العرس وأسكن معك. كلمتك هي فضتي وكنزي، هب لي أن أقتنيها في داخلي، ولا أقرضها بالمديح الباطل كربا ضائعا. قمص تدرس يعقوب ملطي.

0: الصخرة للإعلام تقدم برنامج نظرة جديدة مع الدكتور القس إكرام لمعي.
1: عزيزي المستمع، أهلا بك في حلقة من برنامج نظرة جديدة. معكم الدكتور القس إكرام لمعي. كان في مجموعة من اللاهوتيين بيتكلموا عن استجابة الصلاة، وكانوا بيقولوا طيب لو في واحد مثلا اتأخر على القطر وصلى لربنا إنه يدبر له كرسي، لأنه سأل برضو فقالوا له إن القطر كله مليان، وهو قرر إنه يروح وصلى وقال إن ربنا هيدبر لي كرسي، وراح ولقى فعلا كرسي فاضي فقعد عليه. فواحد قال له طيب أنت عارف الراجل اللي كان حاجز الكرسي ده حصل له إيه؟ هل هو مرض؟ هل هو مات؟ إيه اللي حصل له بالظبط عشان ربنا يعمل معجزة على حسابه عشان يدي الكرسي للي صلى؟ واحد قال مثل آخر عن إن واحد في الامتحان، هو بيمتحن إن ربنا ينجحه في الامتحان، وهو ما كانش مذاكر كويس فربنا نجحه في الامتحان، فهل ده كان على حساب شخص تاني كان مذاكر كويس ولم ينجح؟ إلى آخر هذه الأسئلة. فواحد قال لهم قصة، قال لهم في رجل نهضات ركب القطر ورايح نهضة في قرية، جيلكم ساري ورد تذكرة فقال له أنا بعتذر لحضرتك لأن القطر ده مش هيقف على هذه البلدة لأن القطر سريع. قال له لا هيقف، وأخذ منه التذكرة وصلى وقال يا رب خلي القطر يقف. الملاك اللي بياخد الطلبات المستعجلة خدها ودخل لربنا وقال له الرجل النهضات اللي احنا بنستجيب صلاته عايز القطر يقف وغلط في القطر، فقال له وقف له القطر. قال له ازاي؟ قال له مثلا بقرة تقف وش القطر، أو الراجل يغلط بتاع السيمفور ويعمل الإشارة حمراء بدل ما هي خضرة. فقال له طب ما هدي مشكلة عند الموظف ومشكلة لو حصلت حادثة للقطر، فقال له اتصرف. بعد كده جه عند المحطة وقف القطر فجأة، ورجل النهضات اتبسط قوي ان ربنا وقف له القطر. بعد ما نزل راح الكنيسة اللي هيعمل فيها النهضة وخد النهضة واتكلم كويس قوي والناس اتعزت قوي، وبعدين الراجل اللي قدمه قال احنا كنا نحب ان القسيس يبقى معانا النهاردة، لكن هو راح ينتظر حضرة المبشر الخادم اللي جاي عندنا اللي وعظنا النهاردة عند القطر، والقطر خبطه ومات. ودي كانت طبعا مفاجأة، انه هل ربنا عشان يستجيب الصلاة يوقف القطر يموت القسيس بتاع الكنيسة؟ طبعا اللي قاعدين ضحكوا، والناس بعد لما اتنشرت القصة دي في مجلة دينية كان في احتجاجات كتيرة جدا. النظرة الجديدة اللي أنا عايز أقولها لكم إن إحنا لما نطلب من ربنا حاجة ويحققها لنا لازم نفكر هل هو حققها لنا على حساب حد تاني ولا الله عادل مش ممكن يحقق لنا صلاة على حساب شخص أضير أو تألم أو تعب. كنتم مع حلقة من برنامج نظرة جديدة، كان معكم إكرام لمعي.

0: شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: لتفتح يا رب أبواب بيتك أمام وجهي، ولتهيئ قلبي مسكنا لك، حتى أنعم بالسكنى في أحضانك أبديا. من يقدر أن يسكن في بيتك المقدس؟ هبني ذاتك برا وحقا وحبا، فألبس ثوب العرس وأسكن معك. كلمتك هي فضتي وكنزي، هب لي أن أقتنيها في داخلي، ولا أقرضها بالمديح الباطل كربا ضائعا. قمص تدرس يعقوب ملطي.

أحب خاصته الذين في العالم، أحبهم إلى المنتهى. هكذا كتب يوحنا صاحب قلم الشخص الوحيد الذي اتكأ على صدر يسوع وسمع دقات ذلك القلب العجيب. لقد أحبنا قبل تأسيس العالم، لقد أحبنا عندما دعانا واختارنا لنكون له وفتح عيوننا على معرفته والإيمان به. لقد أحبنا رغم كل ما فينا من عداوة وقساوة وخطية. لقد أحبنا وفينا الخائن والجبان والمنكر. أحبنا وهو يعرف فساد جبلتنا ونجاسة قلوبنا ودناسة تفكيرنا وسلوكنا. بعض الناس لا يعبؤون بحبه، وآخرون يتشككون في محبته، وغيرهم يبادلون حبه بالحقد، لكنه لا يزال يحب لأن محبته لا تسقط أبدا. لذا جاز له أن يسأل سؤاله العظيم: أتحبني؟

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. إذا أردت عاما من الرخاء والثراء ازرع حبوبا، إذا أردت 10 سنوات من الرخاء ازرع أشجارا، إذا أردت 100 السنوات من الرخاء ازرع أناسا. المال والأرباح تأتي وتزول بسرعة، أما الأشخاص المتعلمون المثقفون المدربون المحترفون، هؤلاء تتعب في إعدادهم لكنك ترتاح بعدها طويلا وتربح كثيرا. حكم صيني للتفاؤل والتحفيز. تقديم

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا، أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

بص ورقة وقلم واكتب ورايا. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا، وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
3: أو هو ابن الله؟
5: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
6: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
5: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
5: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
4: قل لنا يا عم قاسم.
7: هنا الحياة يقدم قل لنا يا عم قاسم.
8: عندي استفسار يا عم قاسم.
9: ها أنت تعترضين مثلي.
8: أقول استفسارا يا ياسر.
9: سميت الاعتراض استفسارا من قبل يا مي.
8: ها يبدو أنك تتصيد لي الأخطاء.
10: هو لا يتصيد بل يختلق.
11: عم ياسين تشعللها هكذا؟
10: ليس إلى درجة الاشتعال، يكفي أنني أحميها.
11: ولماذا تحميها هكذا؟
9: هكذا أبي، دائما في جانب مي علي.
12: لا لا أرى ذلك، أراه في جانبكما معا.
9: إن كنا في معسكر واحد وإن افترقنا يكون دائما في فريقه.
8: أنا سعيدة بذلك.
10: أبدا، أنا فقط في جانب الحق.
11: لكنك متعصب لمي يا عم ياسين.
10: وهو كذلك، ما دمتم اتفقتم على ذلك أعترف، نعم أنا متعصب لمي.
9: لا بل وتناصرها في الحق والباطل.
10: أبدا، أناصرها في الحق فقط.
8: لا أقول أو أعمل باطلا ليناصرني فيه العم ياسين.
12: لنعد إلى استفسارك يا مي.
11: أجل المناوشات العائلية لوقت آخر.
8: تكلمنا عن الأقلوم الثاني كالابن، وهذا مفهوم مسيحي، وماذا عن الكلمة؟
9: المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته.
10: وهل الكلمة كلمة الله مفهوم غير مسيحي؟
12: بل مسيحي. يقول الوحي المقدس في إنجيل يوحنا الأصحاح الأول:
11: في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله.
8: فعلا، هنا فعلا الكلمة مفهوم مسيحي أيضا.
9: كلمات مباشرة، كانت الكلمة في البدء عند الله.
12: لا، لم يقل الوحي كانت الكلمة، بل قال في البدء كان الكلمة، وكان الكلمة عند الله، وكان الكلمة الله.
9: وهل أخطأت في القول؟
11: لم تخطئ، لكنك جعلت المذكر مؤنث.
8: الكلمة مؤنث،
12: هنا نجدها مذكر. ويقول أيضا: هذا كان في البدء عند الله. كل شيء به، أترون؟ به، كل شيء به، كل شيء به كان، وبغيره لم يكن شيء مما كان. فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس.
8: فعلا، كله بصيغة المذكر.
10: لعل السبب أنه أقنوم والأقنوم مذكر.
9: لم ألاحظ ذلك من قبل.
11: كثيرون لا يلاحظون أو يلاحظون ولا

0: يصور يوحنا الرائي المسيح ثم يدعوه بأنه يدعى اسمه كلمة الله، المسيح كلمة الله.
1: والكلمة لسان حال صاحبها، وهي المعنى القائم في نفس الإنسان.
2: فعلا الكلمة هي معنى قائم في نفس الإنسان، يحولها الموسيقي إلى صوت، والكاتب إلى حروف مكتوبة، والرسام إلى صورة مرسومة. كل ذلك تعبير عن المعنى الذي في ذات الإنسان.
3: هذا عين الحكمة، شرحت الكلمة بقدرة يا ياسر.
1: وتقولون أنه متعصب لي.
3: لتصدقوني، أفصحت فعلا يا ياسر.
4: فعلا الكلمة وهي معنى في نفس الإنسان تظهر بالشكل الذي يفهمه المخاطب.
0: لكن الكلمة في الكتاب المقدس ليس اللفظ أو القول أو الحروف، ليس كذلك.
2: فما هي الكلمة في الكتاب المقدس؟
0: الكلمة في الكتاب المقدس هو، لا هي. الكلمة الله معلنا، الأقنوم المعلن لله، الكلمة الله.
1: اللغة العربية جعلتنا ننطقها بصيغة المؤنث.
4: الكتاب المقدس لم يكتب باللغة العربية، لغته الأصلية اليونانية.
3: لم يكتب كله باللغة اليونانية يا مريم.
4: أقصد العهد الجديد يا عم ياسين، إنجيل يوحنا والرؤيا كتب باللغة اليونانية.
2: وماذا في ذلك؟
0: الأقنوم الكلمة في اللغة اليونانية هو لوغوس أو لوغوس.
2: وماذا في ذلك أيضا؟
0: الكلمة التي ترادف الكلمة في العربية والتي تعبر عن القول العادي لها لفظ آخر، هي لكسس.
1: وما معنى لوغوس إذن؟
0: يراد بهذا اللفظ هو العقل الإلهي المنفذ لمشيئة الله.
1: كل هذا معنى كلمة لوغوس؟
4: نعم، المعبر عن الله، هذا معنى الكلمة، الأقنوم، اللوغوس.

0: الكلمة قوة، خصوصا إذا كانت كلمة الله.
1: طبعا الكلمة تحمل شخصية صاحبها، وكلمة الله تحمل كل الله.
2: يقولون كلام الملوك ملوك الكلام.
3: فعلا كلمة العظيم عظيمة، هي صورة يقف وراءها العظيم نفسه.
4: وكلمة الله العظيم هي عظمة الله نفسه وذاته.
0: الكلمة اسم انفرد به المسيح، هو وحده الكلمة،
2: ولا واحد غيره من الأنبياء أطلق عليه لفظ كلمة.
1: موسى النبي كليم الله،
3: تكلم معه الله وجها لوجه،
4: لكنه لم يكن كلمة الله.
2: وداود النبي،
3: داود النبي كان نبي الله،
4: لم يكن داود النبي كلمة الله.
1: إبراهيم عليه السلام أبو المؤمنين،
0: إبراهيم خليل الله،
3: ليس كلمة الله.
2: فعلا لم يدع أحد بكلمة الله غير المسيح.
4: حتى آدم الذي خلق بكلمة من الله،
2: لم يدع آدم بكلمة الله.
0: الكلمة ليس لقبا للمسيح، بل اسمه الشخصي. لو سمعنا من يقول كلمة الله نفهم أنه يقصد المسيح.
3: كل شيء خلق بكلمة من الله يمكن أن يدعى كلمة الله.
2: تعني أن المسيح خلق بكلمة الله لذلك دعي كلمة الله؟
1: آدم خلق بكلمة من الله ولم يدعى كلمة الله.
4: كل المخلوقات خلقت بكلمة من الله، ولم يدعى غير المسيح بكلمة الله.
0: هناك فرق بين كلمة الله وأثر كلمة الله.
2: فالمخلوقات ليست كلمة الله، بل هي أثر ونتيجة لكلمة الله.
1: لا يمكن أن نقول أن كل ما خلق بكلمة الله يكون هو كلمة الله. هو ماذا عن الحيوان والجماد والأفلاك والبحر والطيور والأسماك؟ غير معقول.
4: لا يقول الكتاب المقدس عن الخليقة أنها كلمة الله، بل أنها خلقت بكلمة من الله.

0: أما كان يكفي أن الله يتكلم إلى أنبيائه باللفظ والقول، لماذا نحمل الكلمة كلمة الله أكثر من ذلك فنقول إن كلمة الله هي المسيح؟
1: سؤال عظيم يا ياسر. فعلا، ألم يكن يكفي أن يتكلم الله؟
2: ما قولك يا قاسم في ذلك؟
3: لو اقتصر إعلان الله عن ذاته بواسطة كلامه المنزل على الأنبياء لكنا اقتصرنا في معرفة الله على صفاته،
4: ولكانت تلك المعرفة محدودة ومقصورة بدرجة قبولنا لكلامه تعالى المنزل على أولئك الأنبياء.
3: لكن لنعرف الله، الله ذاته لا صفاته فقط، نحتاج لأن تكون لنا علاقة معه.
0: علاقة معه؟ أي علاقة هذه؟
1: علاقة عن قرب يا ياسر، علاقة شركة ومعرفة وتآلف.
0: شركة ومعرفة وتآلف؟ ما هذا؟
2: ماذا تقصد بالعلاقة يا قاسم؟
3: لا يمكن أن أعرفك يا ياسين بالسماع عنك من ياسر ومي مثلا. لو اكتفيت بالسماع عنك لعرفت عنك لا عرفتك. لأعرفك لابد أن أتصل بك وتتصل بي، تكون لنا علاقة معا.
1: وكيف تكون لنا علاقة مع الله سبحانه وتعالى؟
4: في المسيح يسوع، نختبر الله في المسيح يسوع، نعرف الله في المسيح يسوع.
3: الله أعلن لنا ذاته بكلمته المسيح، تنازل الله تعالى وأعلن لنا ذاته في هيئة، في صورة له، هي المسيح.
4: هيئة وصورة نقترب منها ونتآلف معها ومعه في كلمته، كلمة الله.
0: شركة وعلاقة وتآلف مع الله؟ غريب.
3: لو كان الله قد قال لنا أنه يحبنا
1: في كتبه المقدسة مثلا وبواسطة أنبيائه،
2: هو قال ذلك لنا بوسائل متعددة.
4: مهما قال ومهما سمعنا وقرأنا لم نكن ندرك عظم محبته تلك.
0: البعض لا بد يصدق، والذي لا يصدق هو حر.
3: حتى الذين صدقوا هل عرفوا عظم هذه المحبة ومقدارها؟
0: بعضهم عارف، طبعا كان هناك تفاوت في المعرفة،
1: كل حسب فهمه وحسب درجة إيمانه.
3: هذا صحيح، لكن لو تجسدت محبة الله في شكل شخص ماذا تكون درجة معرفتنا؟
2: أظن تكون قوية وعميقة. طبعا
4: المسيح أظهر وأعلن لنا محبة الله عمليا على الأرض، وهو يشفي المرضى ويقيم الموتى ويشبع الجياع ويعطف على المساكين ويغفر خطايا المذنبين. هذه هي محبة الله.
3: بل هذا هو محبة الله، لا كلاما بل كلمة، هو كلمة الله.
0: فهمت يا عم قاسم.

0: أرجو مستمعي الكريم أن تكون قد تابعت جيداً ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: ما معنى الكلمة في الكتاب المقدس؟ ما معنى الكلمة في الكتاب المقدس؟
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: ابدأ بطلب صغير أولاً ثم اتبعه بالأكبر. طلب الباحثون من مجموعتين من أصحاب البيوت وضع لوحة كبيرة على مداخل بيوتهم تطلب من سائق السيارات القيادة بحفظ. جاءت استجابة المجموعة الأولى بنسبة 17%، بينما المجموعة الثانية استجاب 76% منها لهذا الطلب. فما الفرق؟ المجموعة الثانية طلب منها الباحثون قبلها بأسابيع وضع لوحة صغيرة تطلب من السائقين التمهل وخفض السرعة. هذا الطلب الصغير جعل أصحاب البيوت يعتبرون أنفسهم من أنصار القيادة الآمنة، ولذا حين طلب الباحثون منهم وضع لوحة أكبر تحمل المعنى ذاته تفاعل مع الطلب بشكل أفضل بكثير. في المبيعات أطلب من الجمهور شراء شيء بسيط، ثم بعدها أطلب منهم شراء ما هو أكبر. في التسويق أطلب من الناس الإجابة على سؤالين أو ثلاث، بعدها أترك بعض الوقت يمر ثم أطلب منهم الإجابة على أسئلة بحوث التسويق الكثيرة. مع الأطفال لا تطلب منهم حل واجبهم المدرسي كله، بل أطلب منهم إجابة السؤال الأول فقط، ثم بعدها أطلب منهم الإجابة على المزيد.
1: أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبه، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.
2: اقبل واستجيب، تعال وزور حياتي واملاها لهيب.
1: ذاك الذي يمسك العالم بقبضه

0: وادي الشاي.
1: طب استني بقى سمعك حتة طقطوقة.
0: طب ينفع تستنى بقى ثواني اروح اقفل على النار واجي لك على طول؟
1: يا ستي استني اقرا لك اللي كتبته، ده مش هياخد اكتر من دقيقه.
0: وانا بقى هاخد نص دقيقه عشان اجي، بس اللي على النار ساعتها هيكون اتحرق.
1: طيب
0: واحنا جعانين.
1: طيب وانت جايه بقى هاتي الريموت بتاع التلفزيون عشان اوطي شويه.
2: مصادر اكتر.
3: تمام، يعني دي حاجه فنيه في القانون علشان يقدر هو يمشي اجراءاته.
2: بالنسبه للصداقات بين الابطياء
0: وديني جيت اهو في الاول. يعني ايه بقى طقطوقه؟
1: طقطوقه دي يا ستي عباره عن لون شعري غنائي، يعني هو تقريبا انقرض خلاص.
0: وانت كاتبه لمين بقى يا باشا يلي مالكش غير في المنقرض؟
1: لاي حد بس اللي يسمع.
0: طب سمعني.
1: اسمعي بقى، بتكلم يا ستي عن التلفزيون وقنواته الكتيرة، وبقول رغي وكلام وكله مهم، وكله حوالين ودانك بيجن، والغريب ان انت اللي بتروح له مش هو اللي فرض نفسه عليك. جرس بابك بيرن، والمواضيع فيها مواضيع، والصورة فيها حواديت، والدوامة ما بتخلص، والقنوات شغالة للصبح ما بتقفلش، ومش هتقدر تغمض عينك، والأقرب للحقيقة كل صورة وراها حدث، وشعارات ما تفرقش، والمذيعين يجيبوا ناس تتكلم منين أرجوك ما تسألش، طبقك فوق السطح فاضي لكنه تحت قدامك ما شاء الله مليان ما بيخلص، والكل قدامه قاعد ومبحلق وساكت، وكل اللي جوه الشاشة هات يا رغي ما بيبطلش. ايه عجبتك؟
0: كويسة جدا، بس هي الساعة كام بقى دلوقتي؟
1: ليه؟
0: عشان بس في ميعاد برنامج متابعه في التلفزيون.
1: برنامج متابعه في التلفزيون؟ يعني انت بتسقفيلي واخداني على قد عقلي واللي في مخك في مخك؟
0: يا سامح ده برنامج ديني، يعني مش حاجة هلس يعني.
1: وفاضل كام على ميعاد البرنامج ده يا هانم؟
0: هو وصل.
1: انا بصراحة صدعت من كتر الكلام بتاع الدش ده، انا قوم اقرالي حاجة وخليك انت قدام الكلام. ما انتو صدق اللي قال ما بتشبعوش من الكلام.
4: سيد الله انكرون محبوب القلب الرب يسوع المسيح. فجار دينونة غضب.
0: واضح انه معاك حق يا سامح.
1: اكيد، بس في ايه؟
0: في العك اللي في التلفزيون ده.
1: عك؟ انت يا بنتي مش قلت برنامج ديني؟
0: معرفش الناس حصل لها ايه.
1: خير مالك؟ حد من المذيعين شتم المشاهدين في البرنامج ولا حاجة؟
0: بالظبط ده اللي كان فاضل.
1: طيب فهميني في ايه؟
0: جايبين واحد كل كلامه عبارة عن ادعاءات يحسسك انه خبير مثلا في البلالة، وهو اصلا مش عارف الالف من كوز الدرة.
1: ما هو ده هو وامثاله اللي خانا كده متخبطين في امورنا العادية، تحس ان كلامه على طول صح لابس توب الشرعية.
0: يا عم ده ولا شرعية ولا حاجة، هم بتسندوا على نص من هنا هم داخلة من هناك.
1: طب انت عارفة المشكلة؟ المشكلة ان الوعظ مرات تحس انه رايح ناحية التحريض والفتن.
0: أيوة، الكل عامل عالم والكل فاهم إنه هو الوحده اللي شايف، هو بس اللي عارف السكة. لأ، ومن حقه كمان يجر كل اللي وراه للي هو مقتنع بيه.
1: علشان كده الفوضى دي خلتنا متشتتين، مش قادرين نميز بين الصح والغلط، نصدق مين ونكذب مين.
0: أنا مش فاهمة، يعني الواحد برضو يسيب الديني؟
1: لا طبعا. طب أنا يمكن لو سألتك أحسن وعظ شفتيه أو سمعتيه في حياتك هيكون مين؟
0: محدش، كلهم بقوا شبه بعض.
1: طب يمكن كلهم إلا واحد.
0: واحد؟
1: المسيح يا دينا هو الوعظ الأول في التاريخ كله اللي قدر يسيطر على قلوب وعقول الناس.
0: لو كان موجود دلوقتي كانت كل الفضائيات نقلت كلامه كلمة بكلمة بدل الصداع والملل اللي شايفينه ده.
1: ما اعتقدش ده.
0: ليه بقى؟
1: لأنه ما كانش هيجري ناحية الكاميرات ولا الإضاءة، ولا حتى وهو هنا ما حاولش يسجل تعليمه بنفسه، لكن تلاميذه هم اللي عملوا كل ده.
0: اي نعم ما سجلهاش في كتب، لكن كتب

0: لكن كان كلامه من النوع اللي متعرفيش تجادليه أو حتى تغلطيه،
1: مع إنه طول الوقت ما منعش حد من كده. ياما ناس ناقشته وقطعته وسألته ورد عليهم بكل ترحيب.
0: لكن اللي أقصده في كلمة سلطان إنه كان بيعيش اللي بيقوله، فكان كلامه ليه مصداقية، الناس شايفاه عايشه مش دعاية ولكنه حقيقة.
1: الناس النهاردة كلها سهل إنها تتكلم وتتفلسف وتكتب شعارات وتقولك حلول وتعمل حملات عشان مش عارف إيه، وعلى الهوى ده كله.
0: وعلى رأي المثل، أسمع كلامك أصدقك أشوف أفعالك أستعجب. شوفي مثلا اللي كان بينادي بالرحمة عاش الرحمة ولا؟ طب واللي كان بيعلم بالغفران فعلا بيغفر لغيره ولا لأ؟ يعني اللي عايز أوصلهولك إنه كان أساس تعليم المسيح إنك تعيش اللي بتتكلميه قبل ما تعلمه.
2: من يؤمن بيه لن يعطش، مش ممكن. بيقولك أنا خبز الحياة وغذيك، بيقولك أنا ما.
1: مش لسه بنتكلم؟ اقفل الشباك يعني.
0: طيب حاضر حاضر، هي خناقة؟
1: لسه بنقول في وعظ المسيح كان بيوعظ بنعمة، وكلمة نعمة دي اللي بتيجي في الإنجيل معناها جمال.
0: ده حقيقي، كان وعظه بعيد تماما عن الوعظ الغليظ أو التكشيرة أو حتى الوعظ اللي فيه تخويف.
1: تخيل وهو بيأنب اللي حواليه على رياءهم أو قسوة قلوبهم، كان كلامه معاهم مش ذم في شخصيتهم على قد ما كان فتح للعيب اللي مش عاجبه فيهم.
0: بص كده على اللي بيسمعوه، شوفوا هم قاعدين مستغربين ازاي من كلامه الجميل المليان نعمة طالعة منه.
1: وهو ده غريب، مش هو برضو المليان بالنعمة والإناء بينضح بما فيه؟ يا سلام، كأنك بتحكي عن وعاظ النهاردة بس بالعكس.
0: معاك حق، فيهم اللي قاعد يجرح في الناس ويحرجهم بكلامه الناشف اللي خالي تماما من أي نعمة. دي حتى كلامه الجميل بتاع المسيح يخلي العاصي يتشد الجمال الحياة معاه.
1: لكن عشان الكلام ما ياخدناش في سكة واحدة بس، ما تنساش ان في نوع تاني من الوعاظ بس عكسهم تماما، بيحاولوا يريحوا ويخدروا ضماير الناس ويسهلوا المسائل بالنسبة لهم وضيعوا قيم ربنا عشان يرضوا أذواق المستمعين.
3: فسحبوا منك إجازتك والرب شفاكي من المرض الليلة.
4: أمين.
5: أثناء دخولها إلى هنا لم تخبرك بذلك.
0: أنت شفتي دي؟
1: الناس كلها بتتفرج، هو في إيه؟ إيه ده؟
0: دي معجزة، ربنا ليه كل المجد. أنت شايفة الكلام ده؟ واحد معاه عكاز واضح إن ما كانش قادر يمشي خالص على رجليه، دلوقتي واقف قدام الكاميرا ورفع عكازه.
1: لسه في معجزات بتحصل يا سامح، ليك المجد يا رب.
0: عارفة دي بقى كانت طبيعة جدا أثناء وعظ المسيح.
1: حقيقي وعظه مش بس كان مؤثر في قلوب الناس من جوه، لكن كمان كان متأيد بعلامة في حياتهم من بره.
0: طب انت فاكرة فمرة دخل المسيح يوعظ في المجمع اليهودي، لقى واحدة ظهرها محني، ومحني دي يعني عندها مشكلة في الفقرات، وقف وعظ ونادى عليها وشفى ظهرها.
1: ولا نسيت انه كمان في مرة تاني واحد كانت ايده مشلولة برضو بكلمة منه خلاه يحرك ايده.
0: العجيب ان القوة اللي كانت في كلام يسوع مش بتأثر بس في الواحد عاطفيا او فكريا، لكن كانت كلها بتنقل قوة خاصة كده تشوفيها في حياته بعد كده، في جسمه وفي سمعته وفي بيته. وعظ المسيح كان بيركز اكتر عن الحياة الابدية، وكان بيستخدم حياة الناس ويضرب منها أمثلة عشان يوريهم مفروض يعيشوا إزاي.
1: عشان كده والناس رغم فقرها وجهلها شافت في كلامه الحياة الأبدية، فسابت شباكها وبيوتها وفلوسها ومشي وراه، وقالوا له نروح لمين يا رب وكلام الحياة الأبدية عندك؟
0: كلامك صحيح، الوعظ اللي بيهتم بطريقة الحياة وينسى يقولك إيه معنى الحياة ده ما بقاش وعظ قوي.
1: ولا كمان الوعظ اللي بيتكلم كتير عن الظروف اللي بتحصل من حوالينا من غير ما يقولك ايه معناها في الصورة الكبيرة مش وعظ ابدي.
0: علشان كده لو اتأثرنا بيه في الاول هنعصر فيه بعد كده.

0: ده بقى كتاب عن علم الوعظ.
1: جميل، بيقدم جديد بقى؟
0: بيقول كتير، كلام حلو، فكر صافي.
1: يا ترى المسيح درس كام كتاب زي كده؟
0: ياه، أعظم وأحكم واعظ، مش بس فيلسوف.
1: مش برضو الإنجيل سجل لنا إن الفلاسفة اليونان راحوا يقابلوا المسيح من كتر اللي سمعوه عنه؟
0: الفلاسفة اليونان اللي قروا اللي كتبوا أفلاطون واللي قالوا أرسطو، محدش فيهم

0: قادر ببساطة يوصل بكلامه الصياد، مع ذلك يجبر علماء اليهود ويرد عليهم بسلطان ويفهم تجار الدين.
1: أصل حكمة المسيح إنه ما بصش مرة واحدة على العرض، لكن ميز فين مكان المرض،
0: وعارفة بعد كده كشف عن الحالة وقدم العلاج.
1: هل حكمة إنك تتكلم عن مشكلة الإنسان كده من غير ما تقدم حلول ربنا للمشكلة؟
0: وهل من الحكمة إنك تدور على العلاج وتتعب نفسك من غير أي ضمان إنك هتصحى؟
1: عشان كده كان وعظ المسيح يقيني،
0: صحيح ما فيهوش أي احتمالات.
1: كان مشهور بعبارة الحق الحق أقول لكم.
0: تعبنا يدينا من كتر من سمعنا مواعظ دورنا فيها على نسبة اليقين،
1: وفي الآخر يقول لك يا ريت اللي بقوله يكون صح.
0: لما أنت اللي بتوعظني مش متأكد من صحة كلامك 100%.
1: وكم واحد لو سألته عن تأكده من صحة تعليمه يقدر يأكد لك إنه صح من خلال حياته؟ ممكن يا سامح أطلب منك طلب؟
0: اتفضلي.
1: بدل الطقطوقة اللي انت كاتبها دي تذم في الإعلام والدش واللغبطة بتاعته، ممكن تكتب لنا طقطوقة تاني عن وعظ المسيح؟

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: نصيحة بعد الشعر الأبيض ما طلع وملى الراس، وازن بين الثلاث حاجات دول يا ابني: قعدتك مع ربنا، قعدتك مع نفسك، قعدتك مع الناس. ما تهتمش بواحدة وتركن على الرف التاني، ومش هقولك تعمل أنهي أكتر وأنهي أقل، عقلك في راسك تعرف خلاصك. بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه إنك تحافظ على الثلاث علاقات دول بكل اتزان. لو ما قعدتش مع ربنا لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم، ولو ما قعدتش مع نفسك فلا هتكبر ولا تتعلم، ولو ما قعدتش مع الناس فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.

اعتدنا أن يقصد المريض باب الطبيب، وأن يطرق الشحاذ باب الكرام، وأن يسأل الفقراء كرم الأسخياء والأغنياء. لكن العجب العجاب أن يقف يسوع أمام قلبك دون أن تحس، وأن يطرق دون أن تدرك، وأن يتكلم دون أن تسمع. وهو يفعل ذلك لا لكي يأخذ منك، بل لكي يعطيك ما دفعه لأجلك على صليب محبته لك. وهو يفعل ذلك رغم أنه السيد الذي يطرق باب العبيد، وهو طبيب الأطباء والمعطي بسخاء، بل هو ملك الملوك ورب الأرباب.

بمرور الوقت تزيد قيمة الهدية في عين مقدمها وتقل في عين متلقيها. جرت التجربة في بيئات عمل مختلفة، بأن طلب الباحثون من الموظفين تقديم مساعدات ومجاملات لآخرين بدون انتظار مقابل، ثم طلبوا من الطرفين مقدم المجاملة ومتلقي المجاملة تقييم هذه المجاملة. انتظر الباحثون عدة أسابيع ثم طلبوا من نفس الأشخاص تقييم المجاملة التي قدموها، وجاءت النتائج تفيد بأن من قدم المجاملة أعطاها تقييما أكبر من السابق، بينما من حصل على المجاملة أعطاها تقييما أقل مما أعطاها سابقاً.

عد يا إلهي وتطلع إلى كنيستك. هو ذا العدو كأسد يتربص ليفترسها، ينصب لها الشباك ليهلكها. قم أيها المخلص وأعن عروستك، يا من صرت لأجلي مسكينا تطلع إلى مسكنة قلبي. انزع عني حالة اليتم ولتفرح قلبي بأبوتك، لتتطلع عيناك إلي، لأن العدو يتفرس في ليلتهمني. القمص، تدرس يعقوب ملطي.

Hello, everyone. Welcome back to the Middle East Praise Hour. I'm Judy Michael, and I'll be your host for this hour. أهلا بيكو كلكو. معاكو جودي مايكل. هكون مذيعتكو في الميدل إيست Praise Hour. Hope إن كلكو are doing fine. زي ما أنا I'm doing fine. الأسبوع اللي فات عايز أشارككو حاجة صغننة. إن أنا الأسبوع اللي فات كان عيد جوازي. كملت سنة. سنة يا جماعة عدوا كأنهم مثلا 2 weeks or something. محدش نبهني على الموضوع ده. محدش قال لي إن السنة هتجري كده. قالوا لي على كل حاجة إلا دي. بس في خلال السنة دي كلها أنا تعلمت حاجات كتيرة قوي. وتعلمت إنه من الكتاب المقدس مش بس أقدر أعيش حياة بيني وبين ربنا كويسة، لكن منه بعرف أعيش في كل حاجة تاني كويسة، وأولهم بيتي، لأن بيتي هي الكنيسة الحقيقية اللي بجد اللي ببنيها أنا وجوزي وبنطلع بيها للناس بر. خلونا نسمع ترنيمة وارجع لكم بالverse of the day.

And today's verse is from Proverbs 4, verse 23. وأنا هقراها من الـ NIV, الـ New International Version. And it says, above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. وبالعربي فأمثال 4 آية 23 بتقول, فوق كل تحفظ احفظ قلبك لأن منه مخارج الحياة. أنا هقراها تاني وعايزاكم تسمعوها كويس وكأني أقولها زي تهدموها, digest it بقلبكو. بالإنجليش بتقول, above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. وبالعربي, فوق كل تحفظ احفظ قلبك لأن منه مخارج الحياة. نتكلم عنها أكتر بس نسمع ترنيمة وجلكو تاني.

Passion Radio Network Player تسمعوني في أي وقت في أي حتة، وتقدروا join our Facebook page باسم Passion Radio Network. تقدروا كمان تسمعونا على الويب سايت .org أو clv.org، وتقدروا تسمعونا من passionradio.org. إحنا موجودين كل يوم الساعة 3 a.m. MT time and 12 noon Cairo time، 1 p.m. Dubai time. ما تروحوش في أي حتة، هرجع لكم نتكلم عن verse of the day.

وكانت آية النهاردة من أمثال 4 آية 23 Proverbs 4 verse 23 وبتقول فوق كل تحفظ احفظ قلبك. الجملة دي الآية دي actually أنا بحسها نصين مهمين جدا. The first half of it إنه above all else, all else, all يا رب, كله, كل تحفظ, أي تحفظ تاني, أي حاجة أنت بتفكر فيها أو بتحبها أو you care about في الدنيا, دايما دايما دايما قبلهم كلهم guard your heart, احفظ قلبك, guard it بعنيك, guard it بأن أنت تمتحنه, guard it بأن أنت كل شوية ترجع تشوف أنت يا قلبي أنت يا قلبي تقصد إيه, أنت عايز إيه بالظبط من وراء اللي أنت قلته ده. والنص التاني بتاع الآية قوي برضو جدا جدا لأنه منه مخارج الحياة. بس تعالوا نسمع ترنيمة وأقول لكم بسرعة بسرعة يعني إيه لأن منه مخارج الحياة.

وقبل ما اختم معاكم الحلقة عايزة بس أقول لكم على الحتة بتاعت اللي في الآية بتاعت for everything you do flows from it, أو أنه لأن منه مخارج الحياة. الحتة دي في الآية بجد مؤثرة جدا. يعني فكرة أن القلب هو, إحنا دايما بنرجع له أنه هو المركزية, بس فكرة أن القلب بتاعي والقلب بتاعك والقلب بتاعك هو ده الأساس اللي بيطلع منه أفعالك, واللي بيطلع منه اختياراتك ودوافعك والأفريدي تشويسز اللي انت بتعملها. ده معناه ان دي حاجة مهمة جدا ان احنا ننظفها ونقيها كل يوم وكل شوية, مش بس كل سيزن او كل بداية سنة او كده. بس كان نفسي اتكلم اكتر, لكن للأسف الحلقة بتاعتنا خلصت النهاردة. كان معاكم جودي مايكل في الميدل إيست برايز أور. أشوفكم الأسبوع الجاي في نفس الوقت. باي باي.

0: radioclb.org and passionradio.org.
1: وحينما تعطي الحيوانات مجدا وكرامة وشكرا للجالس على العرش الحي إلى أبد الأبدين، يخر 24 شيخا قدام الجالس على العرش ويسجدون للحي إلى أبد الأبدين، ويطرحون أكليلهم أمام العرش قائلين: أنت مستحق أيها الرب أن تأخذ المجد والكرامة والقدرة، لأنك أنت خلقت كل الأشياء وهي بإرادتك كائنة وخلقت. أنت مستحق أيها الرب أن تأخذ المجد والكرامة والقدرة، لأنك أنت خلقت كل الأشياء وهي بإرادتك كائنة وخلقت. قدوس قدوس قدوس الرب الإله القادر على كل شيء، الذي كان والكائن والذي يأتي.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: البرنامج الإذاعي جمالك في كلمة.

بيكي في حلقة جديدة من جمالك في كلمة. في مقولة بتقول كده: احترم مرض السكر يحترمك. يعني ايه تحترمي مرض السكر؟ يعني ما تاكليش أكل بيزود السكر عندك وتقولي ما فيش مشكلة، وما ينفعش تقولي أنا حاسة إن السكر عندي مظبوط، لا أنا حاسة إن السكر عندي عالي. يعني مش على أساس مشاعرك بتتعاملي مع مرض السكر، وإلا هتكون النتيجة كريزة سكر ومشاكل كبيرة جداً. التعامل مع مرض السكر بيكون بحقائق علمية وتحاليل واهتمام بنصائح الدكتور، وأهم حاجة الثقة في الدكتور المعالج وطاعته. وزي ما بنتعامل مع مرض السكر مش بمشاعرنا لكن من خلال حقائق علمية وتحاليل ونصائح الدكتور، نفس الحكاية تعاملنا في علاقتنا مع الله. للأسف إحنا الستات عندنا مشكلة إنه من طبيعتنا إن إحنا نحكم على الأمور وعلاقتنا بالناس بمشاعرنا وإحساسنا، فنقول كده: أنا حاسة إنها بتكرهني، أنا حاسة إنها مش بتحبني، أنا حاسة إنها متضايقة مني، أنا بيتهيألي إنها زعلانة في حاجة. والمشكلة بقى الأساسية إن لما بنتعامل معاها أو مع الشخصية اللي إحنا حاسين إنها زعلانة مننا، بنتعامل من خلال مشاعرنا دي. والأمر بقى الأصعب إنه مش بس مشاعرنا بتدخل في علاقتنا مع الناس، لكن كمان دي بقت تدخل في علاقتنا مع الله، بنعتمد على مشاعرنا. لو تمر بمشكلة على طول تقولي إيه؟ أنا حاسة إن الله بعيد عني، أنا شعر إن الله مش بيحبني. والمشكلة إنه من الخطورة جداً إنك تعتمدي على مشاعرك في علاقتك بربنا، فالمشاعر دي مجرد إدراك كده مهزوز من غير دليل، وهي متغيرة طبعاً يوم بعد يوم. يعني لو حياتك كويسة وحلوة يبقى ربنا كويس وبيحبني وأنا شعر بكده، لو حياتك فيها مشكلة يبقى أنا بشعر إن الله بعيد عني. مش هي دي العلاقة اللي المفروض تكون بينك وبين الله. دلوقتي هنروح فاصل ونرجع لك تاني، خليكي معانا.

0: ورجعنا لك تاني بعد الفاصل وبرنامجك جمالك في كلمة. في عبرانيين 11 وعدد 1 بيقول كده: وأما الإيمان فهو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى. يعني حياتك مع الله بيحكمها الإيمان والثقة في الله وفي وعوده ليكي، مش بتحكمها المشاعر. وفي رومية 8:38-39 بتقول كده: فإني متيقن أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع ربنا. يعني إيه؟ يعني وعده أنه مفيش حاجة تفصلني عن محبة المسيح، لا دي ولا شدة ولا ظروف صعبة. في كل ده أنا عندي يقين وإيمان إن الله مشتركني وغمرني بمحبته، وهو ده الإيمان الثابت. واللي واثق في إله لا يتغير، هو هو أمس اليوم إلى الأبد. عزيزتي، لو من خلال تأمل النهاردة اكتشفت إنك عايشة مع الله بمشاعرك، ياريت تغير الاتجاه ده وعيش معاه بالإيمان اللي واثق في محبة الله مهما كانت ظروفك، وإن في كل وقت محبته لك ثابتة. وإن كنتي بتمر بظروف صعبة، هو معاكي وبيبين محبته لك أكتر وأكتر، وكمان شايلك. الوقت الوحيد اللي ممكن يكون فيه بعيد شوية عنك هو لما بتبقى فيه خطية في حياتك. وعلى فكرة ده مش لأنه بيكرهك، لكن لأنه بيكره الخطية وما يقدرش يكون هو القدوس والخطية في مكان واحد. عيشي مع الله باليقين والثقة ومش بمشاعرك، فمشاعرنا متقلبة، يوم حلو ويوم مر. صلي معايا وقولي له كده: يا رب أنا محتاجة تساعدني علشان أعيش معاك حياة الثقة في محبتك مهما كانت ظروفي صعبة. آمين. لو عندك أي سؤال بخصوص حلقة النهاردة، من فضلك ما تتردديش إنك ترسلينا على العنوان والتليفون اللي هتسمعيه في آخر الحلقة. كان معاك النهاردة معدة ومقدمة البرنامج هايدي حنة، مهندس الصوت أندرو يوسف، والمخرج أيمن زكري. نتقابل الحلقة الجاية من جمالك في كلمة.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلا في راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلا في راديو. ولو عندك أي سؤال تقدر تبعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

جدا جدا جدا بتتقال بطلوع الروح، وجايز يعني لو عديت من ساعة ما اتولدت أو اتولدتي قلتيها كم مرة بالكتير كده يطلعوا بتاع 190-200 مرة بالكتير. وما تشوف حد بيقولها بتقول عليه انه عيل وضعيف ومهزوز ومش على بعضه. آسف، بعتذر، تلك الكلمة التي تتميز بالضعف والقلة. على فكرة بقى، آسف دي مش شتيمة، آسف دي تقدير واحترام ووقار وندوب واهتمام وحب للي بتقولها له. آسف عشان غلطت، آسف عشان فهمتك غلط، آسف على التأخير، آسف عشان ما جيتش، آسف لحزنك، آسف عشان اتعصبت، آسف عشان ظلمتك، آسف عشان وعشان وعشان. آسف دي كلمة للأقوياء، أما الضعفاء فيمتنعون.

0: من ذا الذي يقول فيكون والرب لم يأمر؟
1: لأنه قال فكان، هو أمر فصار.
0: يصنع عظائم لا ندركها، ويحول ظل الموت صبحا.
1: لذلك إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا، لأنك أنت معي.
0: أشكرك لأنك لم تترك نفسي في الهاوية.
1: إلهي، أنت الذي تغفر جميع ذنوبي
0: والقادر أن تشفي كل أمراضي.
1: أنت الذي تستطيع أن تشبع بالخير عمري،
0: وتستطيع أن تجدد مثل النسر شبابي.
1: هكذا يقول الرب صانعك وجابلك معينك، لا تخف لا تنسى مني.
0: من مثل الرب إلهنا الساكن في الأعالي؟
2: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
3: مزمور قال عنه البعض إنه بلبل المزامير. إنه مزمور الراعي الذي يسبي القلب بكيفية تنفي عنه الأحزان التي قهرته فلسفات البشر وأفراح العالم، ويدرأ عن القلب أفكارا رديئة وشكوكا مريبة. فكم شدد من عزائم الإرادة الخائرة، وأعطى اكتفاء للمساكين وشجاعة للفاشلين، وسكب بلسما في قلوب المتألمين، وحطم القيود ليخرج المأسورين. وهو يسير معنا كل الدهور حتى يطير كل مؤمن عائدا إلى أحضان السماء، حيث تختلط موسيقانا بأنغام وألحان الآب السماوي الأبدي، وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الصبر فضيلة. الصبر أمر صعب، شاق، حيوي، ضروري، يهلك من تركه. كل شيء في هذه الدنيا يحتاج إلى الصبر، التعلم وتكبير التجارة وبلوغ الأماني. من الصعب أن تنجح شركة ناشئة وتربح في عامها الأول أو أعوامها الأولى. من الصعب أن يزيد عدد زوار موقع، مدونة، متجر من أول يوم أو أول سنة. كل شيء طيب على هذا الكوكب يحتاج إلى صبر جميل.

0: كم صيني التفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.
1: الهدايا والمجاملات بدون مقابل تدفع الناس لرد الجميل. جرت التجربة بأن قام بائع يا نصيب متجول بتوزيع زجاجات كوكا كولا مجانا على المرة بدون طلب أي شيء في المقابل. من واقع الإحصائيات زادت مبيعاته بمقدار الضعف مقارنة بمحاولات بيعه بدون توزيع الهدية المجانية. التجربة أكدت على ألا تكون الهدية مقدمة لغرض ما، بل بدون مقابل هدية، مجاملة، صنيع خير. هذه المجاملة تدفع الناس لردها على الوجه الذي تراه، وفي حالة البائع المتجول كانت بالشراء منه. هذا السلوك البشري يمكن ترجمته بتحويل صيغة السؤال من يمكن مساعدتي إلى من يمكنني أنا مساعدته، خاصة في بيئة العمل، حيث أن مساعدة الآخرين بدون انتظار شيء في المقابل سيدفعهم للتفاعل معك بشكل أكثر مما يفعلوا عادة على سبيل رد الجميل.

مرحبتين بكم أخوتي المستمعين في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم أنوار كاشفة، واللي بدينا فيه في الحلقات الماضية بالكلام على أمثال المخلص يسوع المسيح والمقارنات ما بين طبعا بالأمثال ما بين الأشياء المألوفة للناس والأشياء الثانية غير مألوفة عندهم، وذلك لإيضاح حقائق حب أو يبي صاحب المثل هو المسيح المخلص إنه وصلها للناس. والمسيح استخدم أمثلة واجدة باش يوضح الحقائق الروحية وباش يكشف الهدف اللي جاء عشانه أو من أجله للعالم تاعنا. وكنا تكلمنا في الحلقة الماضية إذا حضرتوها مثل الفريسي والعشار اللي هو جمع الضرائب، وكيف صلى الفريسي بافتخار مفتخر بنفسه، والعشار صلى وطلب رحمة الله على الخطايا متاعه فقبل الله صلاته ومشى الحوش مبرر من ذنوبه. وينحكى ويحكوا ان في التاريخ ان الاسكندر المقدوني لما مات وصى ثلاث وصايا. الوصاة الاولى ان ما يشيلش النعش متاعه يوم الدفن الا الاطباء والدكاترة متاعه، لأنه اسكندر المقدوني كان قائد عظيم طبعا كما نعرفه من التاريخ، وكان عنده أطباء وعنده خدم وعنده يعني سلطان، فالناس ما يشيلوش إلى الأطباء متاعه. والوصية الثانية أن تنثر يعني تطرطش أو يطرطشوا في الجنازة متاعه قطع الذهب والفضة والأحجار الكريمة اللي كانت عنده واللي جمعها طول عمره، يعني الثروة متاعه هو ماشي القبر خلاص مش حيشيل مع شيء، فالثروة متاعه توزع هيك تطرطش على الناس والفقراء يقدروا ياخذوا يستفيدوا من الثروة هذه. طبعا ان الناس يعرفوا من حكاية طرطيشة الذهب والفضة هذه ان كل وقت يعني مضيناه وقضيناه في جمع المال ما هوش الا هباء منثورة يعني بلا فائدة، وان مش حناخده معانا حتى فتات الذهب، فالقبر حنمشوا له فاضيين فيش معانا الا اذا نحن مؤمنين او غير مؤمنين. الوصية الثالثة والاخيرة اللي قالها الاسكندر المقدوني قال لهم لما ترفعوني على النعش طلعوا يدي من الكفن وخلوهم يعني يدي برا من الكفن وخلوهم معلقات برا وهم مفتوحات باش يعرفوا الناس ان نحن جينا لهذه الدنيا ايدينا فاضية وحنطلع منها ايدينا فاضية ما نشيلوش معنا شيء للقبر. طبعا مزبوط هذه حكمة عملية اكتشفها القائد اليوناني عضكي اللي هو اسكندر المقدوني لما قرب كبر في العمر وقرب على الموت، لما جاء واحد المخلص المسيح طلب منه ان يقول الخوه ان يتقاسم معه الميراث متاع ابوهم، جاوب المسيح وقال له يا إنسان من حطني عليكم قاضي والله مقسم في الميراث وكذا، فقال له من حطني عليكم قاضي أو مقسم، وقال لهم شوفوا وتحفظوا يعني ابتعدوا من الطمع، فراهوا لما متى كان الحد شيء واجد فما هيش حياته من أمواله. وضرب لهم المسيح مثل وقال إنسان غني ان اختصبت الكورتة يعني اختصبوا منه الاملاك متاعه والورث متاعه، ففكر في نفسه وقال شنو ندير لان ما عنديش مكان ثاني نجمع فيه الاثمار متاعي، وقال ندير هكي خير نهدم المخازن متاعي ونبني بني اعظم ونجمع غادي كل الغلة والخيرات متاعي، ونقول لنفسي يا نفس لك خيرات واجدة موضوعة سنين واجدة استريحي وكولي واشربي وفرحي. فقال الله يا غبي هذه الليلة تطلب نفسك منك، فهذه اللي وتيتها المن تكون. وهنا علق المسيح وقال هكي اللي كنز أو يكنز لنفسه وما هوش غني إلا الله. طبعا الآيات هذه موجودة في إنجيل لوقا الإصحاح 12 من الآية 113 الآية 121،
وحنشوفوا تفصيل أو شرح للمثل هذا بعد الفاصل الموسيقي القصير.

أخوتي المستمعين، كيف ما سمعنا قبل الفاصل الآيات اللي وردت في إنجيل لوقا في الإصحاح 12، طبعا حط أو وضع المخلص المسيح صبعة على الحقيقة لما قال شوفوا تحفظوا من الطمع، فراهوا أمتى كان الحد واجد، فما هيش حياته من أمواله، راي حياة الإنسان ما تحتمدش في أساسها على اللي يجمع من مال وثروة، لكن العكس تنبنى عليه القيم الروحية الصحيحة والمنهج السليم. لهذا ما كانش غريب أن حذرنا المخلص المسيح من الطمع والجري وراء جمع الفلوس، راه المال هو وسيلة للعيش بس ما هوش غاية، لكن لما يصبح المال هو الهدف يصبح مدمر لحياتنا، لأن ما فيش علاقة للحياة الصالحة بالثروة، يعني المال والجري وراء المال حيبعدك عن الحاجات الصالحة، حتلقى وراء غاطس في الرذيلة والخطيئة. يعني للشيء هذا علينا أن نكون حذرين خد مستمعين من الطمع، وأن ما يكونش هدفنا بس هو جمع المال وبأي وسيلة كانت. بعدين استرسل وكمل المسيح فتكلم بمثل عليه رجل غني اختصبت كورته، ولما حب أن يجمع الأثمار متاعه اكتشف أن المخازن ما توسعش لكل الغلات متاع الأثمار، فقرر أن يهدمها ويبني مخازن أكبر يجمع فيها الخيرات متاعه. هن نفسه هذا الغني وقال يا نفس لك خيرات واجدة موضوعة سنين واجدة، استريحي وكولي واشربي وافرحي، يعني خلاص هو جنى الثمر بتاعه حطهم في المخازن اللي بناه جديد عباهن وقعد يعني

يطرف منه يبيع وياكل ويشرب منه ونايم ويعني فرحان. ما كانش خطر الراجل هذا طبعا الغني انه قرر بناء مخازن اكبر. هذا يعني التوسع، هذا واحد يبني بيت اكبر، يبني مخزن اكبر، يوسع في رزقه عادي مش مشكله. لكن هو ظن ان الثروه هذه حتوفر له حياه سعيده ولسنين طويله، وتجاهل ان حياه الانسان ما تعتمدش على الثروه اللي يملكها، لكن تعتمد على علاقته الحيه مع الله الخالق وعليه القيم الروحيه الصحيحه اللي لازم ان يتحلى بها الانسان. لهذا لقى الغني نفسه في هذا المثل قدام او في وجه نهايه مؤلمه او نهايه حزينه كما نقوله، لما قال الله يا غبي الليله هذه تطلب نفسك منك، فهذه اللي وتيتها المن تكون. المفهوم ان الله قال له يا غبي في الليلة هذه يعني حنرفع روحك، يعني حيموت الراجل، فهل الأكداس المكدسة من الخيارات اللي جمعها حتكون المن؟ وهنا علق المسيح وقال على الشيء هذا، هكي اللي يكنز لنفسه وما هوش غني لله، يعني تنسى الله وتبدأ لاه في روحك في أملاكك طبعا حتخسر. فمن المهم أن يكون إنسان غني لله أولا بيش تكون حياته مبنية على أساس متين وواثق. ننتقل أخوتي المستمعين إلى استراحة قصيرة وبعدين نرجع نكمل موضوعنا.

قلبك يا إنسان من المحنة وتشكاك. لو تعرف ذاك اليوم يوم المجد السلطان يوم لقاء المسيح كيف قالوا ناس من دير النية والثقة. يوم محبة يسوع يسوع المختار محبة قلبه للفقير المحتاج محنة قلبه للخاطئ والضال. يا مهموم ومحتار غير صور راح تلقى وغير الدق يفتح لك لو تصلب راح تلقى. يا وتفكير ورا تفكير تفكير في اللي فات مصير ومحسوم يوم على يوم في عشرة إبليس عمرها ما تدوم يحطم في حياتك يطيح من شهارك. قدام الله قدام الله عليك النادي ونصيح راح تلقى في المسيح.

أخوتي المستمعين، كما شفنا أو كما قلنا قبل الفاصل على قصة الغني هذا اللي مات أو الله طلب روحه قبل ما يستفيد من الخيرات اللي جمعها. أخوتي المستمعين، هل تعرفوا أن حب المال والجري باش تجمع ثروة هم من أقوى الإغراءات اللي تجذب الإنسان؟ ولما يصبح هدف الإنسان في الحياة هو بس الجري باش أو السعي باش يصبح غني، ولو على حساب الآخرين واستغلالهم وعلى حساب القيم الروحية، يفقد إدراك المعنى حقيقي للحياة. يعني كمثال، واحد تاجر غني، المفروض واحد يمشي يصلي مثلا، يعني صلاة جماعية كما نقوله، أو يمشي الحوش باش يصلي، تلقاه مش حيلتزم بالصلاة، ممكن لما روح الحوش يصلي مرة واحدة، لكن مش حيسيب الشغل، يقولك والله مشغول تو، أنا عندي صفقة، جايني واحد جايب لي بضاعة، بنمشي نشيل بضاعة، ومش حنسيبه ونمشي نصلي. مع الأيام في ناس يعني أتقياء ويصلوا وخافوا الله، لكن مع الأيام حتنفقد الشيء هذا، ويفقد الإنسان علاقته مع الله، ويبدأ الفصل هو نفسه مش الله، لكن هو يفصل ما بينه وبين الله وعلاقته الحية بالله. لهذا الشيء لقى الإنسان الغني اللي ضربنا به المثل في وجه الحقيقة، لما جمع نساء الله وبدأ يجمع في الثروة وفي خيراته، وبعدين لما جهز كل شيء قال للناس خلاص فرحت توانا لأن عندي كل شيء، واو بناكل ونشرب وننبسط ونفرشك كما نقوله. لكن في هذه اللحظة قال الله أنت غبي لأن بناخذ روحك، فهو ما يعلمش الغيب طبعا، فما دارش حساب اليوم هذا إنه حيموت قبل ما حتى يستفيد من الخيرات متاعه. لو نحن رجعنا الوصية القائد اليوناني هذا اسكندر المقدوني اللي اكتشف الحقيقة عند ساعة الموت، رأوا لقينا أن الرسول بولس واللي هو من الرسل المسيحية الأولين نبهنا الأمر هذا بالذات، لما قال في رسالته الأولى تيموثاوس إصحاح 6 من الآية 7-10، قال لأن ما خشيناش العالم بشيء، يعني خشينا فاضين العالم، وواضح أن ما نقدروش أن نخرجوا منه بشيء، فإن كان لنا قوت وكسوة فنكتفوا بهم. وبعدها حذرنا الرسول بولس من الجري وراء جمع المال في نفس الإصحاح هذا والآيات اللي بعدها على طول، فقال وأما اللي يبوا أن يكونوا أغنياء فهيتيحوا في تجربة وفخ وشهوات واجدة غبية ومضرة تغرق الناس في العطب والهلاك، لأن محبة المال أصل الكل الشرور، اللي إذا ابتغاه قوم ظلوا على الإيمان وطعنوا أرواحهم بوجع واجدة. إذن محبة المال والسعي أو الجري باش نجمعوه هم من الأمور اللي تفسد الإنسان وتفسد أخلاق الإنسان وعلاقته الروحية مع الله، والطيحة في حاجات واجدة مضرة وتشيل الطريق الهلاك، بالضبط كيف ما صار مع هذا الرجل الغني الغبي في المثل متاع المخلص المسيح. لكن الرسول بولس نصحنا وقال وأما التقوى مع القناعة فهي تجارة عظيمة في رسالة الأولى تيموثاوس الإصحاح 6 الآية 6. طبعا هنا في الآية 7-10 تكلم عليه عواقب الجري وراء المال، لكن في الآية اللي قبل منها الآية 6 قال التقوى مع القناعة فهي تجارة عظيمة، يعني إنسان علاقته لازم تكون مع الإله خالقنا 100%، علاقته الروحية مع الله في السليم، ويكون قنوع بالحاجات اللي هي الدنيوية، هذه هي التجارة العظيمة اللي حتوصله في النهاية للفردوس الأبدي أو للحياة الأبدية كما نقوله. طبعا نعم، القناعة هي عكس الطمع، يا أما تكون قنوع يا أما طمع، يا أما تكون مغرور يا أما تكون متواضع، يا أما تكون جاهل يا أما تكون عالم. طبعا هذه مترادفات الحياة، هذه صفات الإنسان، يتكون كتوم يا متكلم، يتكون حزين يا فرحان، يتكون راقد يا نائض، يعني هذه كل شيء له مرادف أو له كما نقول له مقابل عكس له. طبعا هذه علاقة عكسية بتاع الحياة اللي هي ما فيش ثالث لهما، كل شخصية فيها حاجتين،
يا من مغرور يا من متواضع. كلا واحد تلقى إنسان مغرور في نفس الوقت متواضع ما عمرها صارت. واحد يضحك ويبكي يعني فرحان وزعلان في نفس الوقت، جوعان وفي نفس الوقت شبعان، عطشان ومرتوي في نفس الوقت، مش ممكن. هذه قوانين ثابتة أبدية أزلية من الله الخالق. فالتقوى مع القناعة هي التجارة العظيمة. وقلنا قناعة هي عكس الطمع. فلما يكون إنسان قنوع ويتحلى بالغنى الإلهي طبعا اللي هي التقوى، يقدر أن يضمن النفس حياة سعيدة هنا على الأرض. لأنه يكون شيء بديهي، يعني حكون مرتاح نفسيا، ما عنده عليش يخمم، لا فلوس يعد ولا شيء، عايش واللي مقسمه لا ربي، مرة يخش عليه شوية ومرة يخش عليه واجد. يعني الخلاصة أنه ما يخمونش في الدنيا، همه كله في علاقته مع الله، لذلك يكون من أسعد الناس على الأرض. وفي المستقبل طبعا غير أن حياته سعيدة على الأرض، في المستقبل ضمان الحياة الأبدية. والقناعة ما تعنيش أن يتخلى الإنسان على الطموح والأمال متاعه ورغباته لأنه يبي يحقق، لكن يبتعد عن الطمع وحب المال. يعني واحد يبي حالته ميسورة، ما يبيش يحب له كل واجد، يحب يلبس كويس، يعني ما يبيش يبدأ متبادل وجيعان، يبي فلوس يمشي يشتغل أوكي، لكن حاط في مخك أنك تقعد مليونير وكذا، هذه هي اللي غلط، هذه اللي توصل طبعا للهلاك الأبدي مش للحياة الأبدية. وكذا ما قلنا أن لازم يبتعد باش يضمن الحياة الأبدية، لازم يبتعد عن الطمع وحب المال. أخوتي المستمعين، سؤالنا بتاع الليلة، هل عندكم رغبة أنكم تكونوا أغنياء لله؟ يعني من ناحية الروحية تكونوا أغنياء، من ناحية المادية عادي، هذه الغنى لله. وإن التحلو أو عندك صفة القناعة اللي هي قناعة كنز لا يفنى، وإن تبتعد عن الطمع وحب المال. الحل والطريق الوحيد ما هوش إلا عليك من أنتو، وهذه فرصتكم اليوم قبل بكرة، أنكم تجو لله بالتوبة والإيمان بالمخلص يسوع المسيح اللي بروحه يقدر يحرك من عبودية حب المال والطمع، وأن خليك التحلى بالقناعة اللي هي كنز اللي يفنى وكل الصفات الإيجابية البناءة. خوتي المستمعين، فكروا كويس بعدين قرروا. خاتمة حلقتنا خوتي المستمعين، إذا كان عندكم أي سؤال أو استفسار على حلقة اليوم وحلقات الماضية، رسلونا على عنواننا اللي هو

www.radioclv.org أو بعتولنا على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. مستنين مكالماتكم ورسائلكم على الواتساب والفايبر على الرقم 0020 12 12 31 6 14.

أنا بستمتع جدا لما بتفرج على فريق الكورة اللي أنا بشجعه، بشجع فريق كبير، بستمتع جدا لما بيكسب، وبتضايق قوي لما بيتعادل، مش بس لما بيتغلب، لما بيتعادل، لمجرد ما يتعادل بتضايق قوي، بستمتع قوي لما بشرب قهوة وخصوصا البن التركي، البن الغامق، بستمتع قوي لما بسمع موسيقى، بستمتع قوي لما باكل أسماك بجميع أنواعها، كل واحد فينا بيستمتع بحاجة معينة، في ناس بتستمتع بأنها تقعد قاعدة هادية، في ناس بتستمتع أنها تعمل شوبينج، تعمل مشتريات، في ناس بتستمتع أنها تقعد مع أصحابها، في ناس بتستمتع بالخروجات، في ناس بتستمتع لما ترسم، أنماط كتيرة جدا من الاستمتاع بنعيشها في حياتنا، وديت بيسموها البليجر أو المتعة، وديت بتبقى محدودة جدا لأنه لما بتنتهي وقت الفعل أو الاستمتاع دوت بيزول المتعة بعد وقت. في مستوى تاني أعلى اسمه الباشون أو الشغف، ودوت على فكرة مستوى أعلى من البليجر، أعلى من المتعة المؤقتة، بيخليني سعيد ومستمتع لوقت أطول. زي مثلا أو أنا فاكر أول مرة سافرت فيها للخارج، يعني ابتديت أجهز الشنطة بتاعتي قبلها بأسبوعين، لدرجة أن والدتي كانت تقول لي أنت مسافر إمتى، من كتر ما شايفاني حطت الشنطة وكل شوية بحط فيها حاجة، أقول لها مسافر بعد أسبوعين يا ماما، فكانت تستغرب جدا لأن عندي شغف إن أنا أسافر. صدقوني بعد 5 أو 6 أيام ابتدى الشغف ده يحصل له إيه، ينزل. لما بيبقى عندك داخل على شغل جديد، داخل على عمل جديد، داخل على ارتباط، داخل على أي حاجة جديدة، بيبقى عندك الشغف دوت. لكن في حاجة مستوى أعلى اسمه البيربوز أو الغرض. احنا قلنا المتعة الوقتية، الشغف، وبعد كده في الغرض. الغرض دوت هو اللي بيخليني مستمتع طول الوقت رغم ان في صعاب، ورغم ان في ألم، ورغم ان في فرح. على فكرة الغرض او الهدف الكبير دوت بيبقى فيه شغف وبيبقى فيه متعة مؤقتة. تخيلوا كده لو انا حصرت كل استمتاعي في الحاجات الصغيرة، في جهاز، في تليفون، في ماتش كورة، في أكلة معينة، تخيلوا لما يبقى الاستمتاع بتاعي او انا عايش بس عشان اعمل دول، هيبقى دايما فوق وتحت، دايما فوق وتحت، دايما مزاجي في السماء ومزاجي في الأرض، المود بتاعي بيبقى متغير ومختلف بسبب ان المتعة مش مكملة معايا. حتى الشغف بيبقى في البداية وبعد كده بيحصل ملل، لكن اكتر حاجة تخليني مستمتع ان انا رايح اعمل حاجة، انا عايش عشان هدف، عشان عايش عشان غرض، ده بيخليني مستمتع. واحنا ماشيين في السكة بتاعتنا، واحنا بنحقق الغرض من حياتنا، بنحقق الاهداف الكبيرة من حياتنا، احنا بنواجه صعوبات ونواجه رفض. على فكرة عايز اقول لكم على حاجة بالمناسبة، مش دايما بتترفض لانك مش كويس ولانك مش صح، اوقات بتترفض من الناس عشان انت كويس وعشان انت صح، واوقات بتترفض عشان تبقى كويس وعشان تبقى صح. عشان كده احنا محتاجين نتعامل حتى مع الرفض واحنا ماشيين في السكة بتاعتنا بطريقة ايجابية، بطريقة ما فيهاش احباط. اوقات كتيرة جدا بسبب الهدف بتاعي بقابل عوائق، بقابل صعوبات، بقابل رفض، بقابل مقاومة، ده مش معناته ان انا غلط. على فكرة اوقات ده بيخليني يديني دافع اكتر ان انا اصحح المسار بتاعي، او حتى بيبقى احيانا مقياس ان انا صح مش غلط. عشان كده انا محتاج اركز على الغرض بتاعي ودوس وكمل فيه مهما كانت الصعوبات. على فكرة اللي بيحقق الهدف ده بيبقى اكتر الناس استمتاعا في الحياة. هشجعك انه ما يكونش الاستمتاع بتاعك متوقف على مظهر معين او حاجة مادية معينة، لكن الاستمتاع بتاعك اكبر من كده بكتير. الاستمتاع بتاعك يبقى هدف انت عايش عشانه. هنكمل مع بعض في الحلقات الجاية ازاي نكون بنستمتع بحياتنا واحنا بنأثر تأثير ايجابي في الناس. كان معاكم إيهاب ثروت، برنامج كاريزما.

0: رسائل الشكر المكتوبة بخط اليد تزيد من التفاعل الإيجابي داخل بيئة العمل. قام الباحثون بتوزيع 3 مجموعات من أسئلة الاستبيان على موظفي شركة ما. الأولى اشتملت على ورقة ملصقة عليها رسالة خطية تطلب من الموظف الإجابة على كل الأسئلة. الثانية جاءت مكتوب بخط اليد على ورقتها الأولى طلب إعادتها فور الانتهاء من الإجابة على الأسئلة، بينما الثالثة جاءت ومطبوع اسم الموظف على الصفحة الأولى من الأسئلة. جاءت نسبة التفاعل وإجابة الأسئلة كلها للثلاثة كالتالي: 75%، 48%، 36%. وتفسير ذلك أن الناس تعطي أهمية كبيرة للمسات الشخصية والإنسانية، فمن يكتب بخط يده ويضع ملصقا صغيرا حتما بذل جهدا كبيرا في ذلك، والناس تقدر ذلك فتتفاعل مع الطلب. بل أن التجارب أوضحت أن التفاعل مع ملصق ملون بدون كتابة عليه جاء أكبر من مجرد طباعة شكرا لك على الأوراق بنسبة 69% إلى 43%.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب: اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبه، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر، ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

بيقولك 80% من الناس مدمنين مع اختلاف الإدمان، في مدمن مخدرات وفي مدمن شرابات وغيره يعني. وبيقولك بقى 60% من الستات ما يعرفوش يطبخوا، و43 من عشرة من الشباب مش عجباهم الثورة، و13% بس من رجالة مصر بتحب الأكل المسلوق، و70% من الشعب المصري نفسه يهاجر. بص كل النسب اللي قلتها لك دي ولا واحدة صح. المهم ان احنا بنمشي نهرتل كده في الأرقام، ولو زنقتك بسؤال جبت الأرقام دي منين، هتلاقيها من موسوعة نفسك الخاصة، وتفضل الأرقام كده رايحة جاية بين إيدينا كأنها لعبة. أبوس الأيادي، ما تقولش رقم إلا لو أنت متأكد منه، لأن اللي سيادتك ما تعرفوش هو أن الناس بتتزرع جواها أفكار ومعتقدات ساعات كمان تتحول لمبادئ وسلوك يومي بسبب أرقام حضرتك. من فضلك بطل تشتغل شغلانة رجل الإحصائيات، وبطل تقول أرقام غير لو أنت متأكد منها وكان ليها مناسبة أصلاً في كلامك.

لتفتح يا رب أبواب بيتك أمام وجهي، ولتهيئ قلبي مسكنا لك، حتى أنعم بالسكنى في أحضانك أبديا. من يقدر أن يسكن في بيتك المقدس؟ هبني ذاتك برا وحقا وحبا، فألبس ثوب العرس وأسكن معك. كلمتك هي فضتي وكنزي، هب لي أن أقتنيها في داخلي، ولا أقرضها بالمديح الباطل كربا ضائعا. قمص تدرس يعقوب ملطي.

مزمور قال عنه البعض إنه بلبل المزامير. إنه مزمور الراعي الذي يسبي القلب بكيفية تنفي عنه الأحزان التي قهرته فلسفات البشر وأفراح العالم، ويدرأ عن القلب أفكارا رديئة وشكوكا مريبة. فكم شدد من عزائم الإرادة الخائرة، وأعطى اكتفاء للمساكين وشجاعة للفاشلين، وسكب بلسما في قلوب المتألمين، وحطم القيود ليخرج المأسورين. وهو يسير معنا كل الدهور حتى يطير كل مؤمن عائدا إلى أحضان السماء، حيث تختلط موسيقانا بأنغام وألحان الآب السماوي الأبدي، وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. في صراع الماء مع الصخر، بمرور الوقت يفوز الماء. المرور المستمر للماء على الصخر الصلب يترك أثره حتى يفلق الصخر أو يشقه أو يحفر مجراه فيه. المحاولات المستمرة تجعلك تتغلب على أشق الصعاب. تعلم من الماء الاستمرار وعدم اليأس.

أهلا بيكم في فقرتنا كل الفرق من برنامجكم بنويت. المرة اللي فاتت كنا بنتكلم إنه في أوقات ناس بتعتقد إنها بتنصحني لكن في الواقع هي بتعجزني، فاكرة إن هي بالتشخيص بتاعها ليا هتحسن لكن في الواقع أنا عايزة حد يخليني أقدر أعمل اللي نفسي فيه، مش يشخصني، مش يقول لي يا إما بالتريقة يا إما بأمثلة ما تنطبقش على ظروفي يا إما بالانتقاد الجامد جدا واللاذع. طب الناس دي أنا مش هقدر أخليها تختفي من حياتي، المفروض أتصرف إزاي ناحية السخرية، ناحية الاتهامات أو ناحية النصايح اللي مش بتنطبق على حياتي أو مش عارفة أنفذها خالص. في يوم من الأيام اتفرجت على فيلم كان فيه ضابطة بوليس، وضابطة البوليس دي كانت لابسة بدلة واقية من الرصاص، وأنا كنت فاكرة أنه البدلة دي بتخلي الشخص يتحمي من الرصاص، يعني ما بيجرالوش أي حاجة بسبب الرصاصة اللي خبطت فيه. بس لما روحت البيت رفعت البدلة شوية فبصيت لقيت في جسمها كدمة لونها كحلي بسبب الرصاصة اللي اتضربت، واستغربت قوي يوميها أنه حتى البدل الواقية للرصاص بتسيب كدمات. أنا بالظبط بحس أنه الفرق بين تأثير كلام الناس، انتقاد الناس، سخرية الناس عني، هو الفرق بين رصاصة بتخترق جسمي ورصاصة بتسيب كدمة. أكيد الكلام بيوجع، بس في فرق بين كلام بيخترقني وكلام بيأثر فيا. هنعرف الفرق ده إزاي بيحصل وإيه البدلة اللي أنا بلبسها اللي اسمها واقية للرصاص في الحالة دي بعد الفاصل.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: رجعنا تاني بعد الفاصل، وكنا قبل الفاصل بنتكلم عن الفرق بين كلام الناس وسخرية الناس وآراء الناس اللاذعة اللي بتخترقني واللي ببقى لابسالها بدلة واقية من الرصاص. ساعات كتير أنا بشعر إنه الكلام بيخترقنا لأننا ما حسمناش القضايا دي جوانا. أنا نفسي مش عارفة الكلام ده حقيقي ولا لأ. ممكن حد يتهمني إن أنا مصرفة في الفلوس وأنا ما وصلتش خلاص لقناعة، هو أنا مصرفة ولا مش مصرفة؟ فعشان أوصل رأي علمي في الموضوع ده وأحسمه، هبتدي مثلا أقرر إن أنا الشهر اللي جاي كله هكتب كل مليم بصرفه، وفي آخر الشهر هقيم ده مع حد موضوعي ويقدر يساعدني إن أنا قيم الكلام ده. لما هوصل معاه لقرار، حتى لو اتقال لي بعد كده تهمة، هبقى عارفة أنا واقفة فين من التهمة دي، هي حقيقية ولا مش حقيقية. لو حد قال لي أنتي بتتكلمي كتير، هلاحظ نفسي في الفترة اللي بعدها، هل أنا فعلا بقاطع؟ ممكن أسأل ناس مخلصين في حياتي، أقول لهم أنتوا شايفين أنا بتكلم كتير، وأبقى عندي القدرة أن أنا أتقبل أنه ده عيب فيا، لأن أنا عارفة أنه ليه علاج. لو أنا رحت لحد يساعدني في المشورة، يمكن أنا بتكلم كتير عشان تعبانة، يمكن أنا بتكلم كتير عشان ما عنديش ضبط نفسي، فأطلب من ربنا أنه يضبط لي لساني زي ما مكتوب في يعقوب. المهم أن أنا هعرف أنا فين. فأنا بحس أنه لو أنا حسمت حاجات كتير جوايا، بعد كده لو اترمت عليا تهم مش هتخترقني، بس يمكن توجعني، يمكن تسيب كدمة، لكن مش هتخترقني وتقتلني. وهو ده اللي بيعمل كل الفرق. ونتقابل مرة تاني وفقرتنا كل الفرق في برنامجكم بنويت.

0: حدثني عمن تحب وكيف تحب، أقول لك من أنت. والحب الذي أقصده هنا ليس هو حب العائلة رغم أنه ما أغلاه، وليس هو حب الزوج لزوجته رغم أنه ما أقدسه، ولست كذلك أقصد حب الصداقة رغم أنه ما أروعه. لكن الحب الذي يطلبه منا الرب هو من نوع الحب الذي به أحبنا، والمسيح في حبه يشتاق لأن يدخل قلبك ليغيره ويخلقه من جديد. إنه يقول لك: ها أنا ذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. عزيزي، ما هو نوع حبك للرب؟ هل هو حب الكلمات أو المشاعر التي تختفي وتنتفي كالندى الماضي باكرا مع شمس الأيام وتجارب الحياة؟ هل تحبه فعلا وحقا، لا بالكلام ولا باللسان، بل بالعمل والحق، حتى تجد معنا: رب إني لا أهبك باقي حب من بشر، أنت من أشبعت نفسي، كيف أعطيك الكسر؟
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. على من يقول أنه شيء مستحيل الحدوث ألا يقاطع من يعمل على تحقيقه؟ حين تقرر عمل الجديد وتغيير التقليدي، ستجد كثيرين يؤكدون لك على استحالة ما تحاول وعبث ما تقول. لا تدع هؤلاء يعطلونك، استمر في طريقك واعمل على تغيير هذا العالم إلى الأفضل. نحن نحتاجك.

رسائل الشكر المكتوبة بخط اليد تزيد من التفاعل الإيجابي داخل بيئة العمل. قام الباحثون بتوزيع 3 مجموعات من أسئلة الاستبيان على موظفي شركة ما. الأولى اشتملت على ورقة ملصقة عليها رسالة خطية تطلب من الموظف الإجابة على كل الأسئلة. الثانية جاءت مكتوب بخط اليد على ورقتها الأولى طلب إعادتها فور الانتهاء من الإجابة على الأسئلة، بينما الثالثة جاءت ومطبوع اسم الموظف على الصفحة الأولى من الأسئلة. جاءت نسبة التفاعل وإجابة الأسئلة كلها للثلاثة كالتالي: 75%، 48%، 36%. وتفسير ذلك أن الناس تعطي أهمية كبيرة للمسات الشخصية والإنسانية، فمن يكتب بخط يده ويضع ملصقا صغيرا حتما بذل جهدا كبيرا في ذلك، والناس تقدر ذلك فتتفاعل مع الطلب. بل أن التجارب أوضحت أن التفاعل مع ملصق ملون بدون كتابة عليه جاء أكبر من مجرد طباعة شكرا لك على الأوراق بنسبة 69% إلى 43%.

قدوس قدوس قدوس رب الصباوت، السماء والأرض مملوءتان من مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الرب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك. حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي علينا كرحمتك يا رب وليس كخطايانا.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

الكئيب. تعريف الكئيب: الكئيب هو الشخصية اللي ما بتبتسمش بالساهل. الكئيب هو الشخص أو الشخصة اللي لازم تحصل حاجة مفرقعة جدا عشان يفردوا وشهم. الكئيب هو الشخص اللي مش عايشها ببساطة. الكئيب هو اللي دايما مركز كل نظره وفكره على السيء وعلى الأسوأ. الكئيب هو اللي واخدها جد طول الوقت. الكئيب هو اللي ما بيفتكرش ويسرح غير في الوحش. الكئيب هو اللي مش واخد باله ان الشمس طالعه النهارده. الكئيب هو اللي ما يجيش على باله ابدا ان اللي جاي بكره احلى. الكئيب هو اللي يميل ان اليوم يخلص قبل ميعاده. الكئيب هو اللي بيعد الساعات عشان تمر من غير ما يفكر يحليها. لو بتشبه على الحاجات دي تبقى انت لا مؤاخذه كئيب.

0: بتفاصيل مذهلة الكتاب المقدس بيتنبأ بالوضع السياسي العالمي في اليوم الأول اللي هيجي فيه يسوع. في ظهوره العالم هيحكمه حاكم اسمه ضد المسيح تحت سيطرة الشيطان بالكامل، والراجل ده بيمثل نقيض المسيح. وزي ما المادة والمادة المضادة ما ينفعش يجتمعوا مع بعض، ضد المسيح هيلاقي ابن الله بيهزمه. خليكم معنا النهاردة، بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرجد حتى الفوز مع دكتور إيرويل لوبسون صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة هنكمل سلسلة بعنوان الملك جاي، والنهاردة في الحلقة الرابعة من 10 حلقات هنركز على الوقت اللي فيه الملك هيصبر على عدوه.
1: دلوقتي في النقطة دي أنا لازم أقدم لك حاجة تانية. في آية 11 مكتوب: ثم رأيت وحشا آخر طالعا من الأرض وكان له قرنان شبه خروف، وهكذا. تقدر تقرأ دي لوحدك، لكن ده أكيد هيخلينا نندهش تاني، نندهش من جرأة الشيطان. فكر معايا، الله هو الثالوث ودلوقتي الشيطان عنده ثالوث. خلينا نوضح، الشيطان نفسه التنين هو ضد الله الآب. الوحش اللي كنا بنتكلم عنه في بداية الإصحاح هو ضد المسيح. الوحش اللي جاي بيقابل الروح القدس، هو بياخد العمل اللي بيعمله الروح القدس وبيعمل نفس الحاجة للوحش. ايه اللي بيعمله الروح القدس؟ الكتاب المقدس بيقول ان الروح القدس بيسكب. ليه؟ هو دايما بيمجد يسوع، بيخلي الناس ما يبصوش لنفسهم، لكن دايما بيوجهنا ناحية يسوع. ده اللي بيعلمه لنا العهد الجديد، وده بالظبط اللي بيعمله الوحش ده. الوحش التاني ملتزم جدا، هو مش مهتم بشهرته على قد اهتمامه انه يخلي الناس تعبد الوحش الاول. ده اللي بتقوله الآية. هتلاحظ انه مكتوب: ثم رأيت وحشا اخر طالعا من الارض وكان له قرنان شبه خروف وكان يتكلم كتنين ويعمل بكل سلطان الوحش الاول امامه ويجعل الارض والساكنين فيها يسجدون للوحش الاول الذي شفي جرحه المميت. تاني، يوحنا اللي كتب الوحي ده كان لازم يحط الجملة دي علشان مهمة جدا. المعجزة دي هي اللي خلت الناس يؤمنوا. انت عارف انه في تسالونيكي التانية لما بتتكلم عن ضد المسيح بتقول انه بيعمل آيات وعجائب ومعجزات. 3 كلمات وصفوا اللي بيعمله، وال3 كلمات دول برضو وصفوا آيات وعجائب ومعجزات يسوع. انا اقصد فكر في اللي يقدر يعمله الشيطان. وبعدين نروح لآية 15، هنلاحظ أنه حط صورة للوحش أنه ممكن يتكلم تاني. من الأرجح أن الوحش مش هيدي حياة حقيقية، لكن هيبقى فيه خدعة في الموضوع، وده هيخلي بعض الناس اللي مش هيسجدوا لصورة الوحش أنهم يتقتلوا. لو ما سجدتش للوحش فأنت ميت، وهيحط علامة على الإيد اليمين أو الجبهة. الفكرة هنا هي ختم أو علامة على الجلد، نوع من أنواع الوشم. على الكل، الصغير والكبير، الغني والفقير، الحر والعبد، علشان محدش يقدر يشتري أو يبيع غير لو كانت العلامة دي موجودة عليه، اللي هي اسم الوحش أو رقم اسمه. هنا الحكمة: من له فهم فليحسب عدد الوحش، فإنه عدد إنسان وعدده 666. دلوقتي أكيد الموضوع محتاج حكمة. عبر التاريخ اتعملت كل أنواع التفسيرات لرقم 666. الناس فضلوا يلعبوا بالأسماء ويربطوا الأسماء بأرقام ويخلوا الاسم يبقى رقمه 66. أنا مش هتوقع، علشان لو محتاج حكمة كبيرة في النقطة دي فأنا نصيبي في الحكمة قليل، وأنا مش هحاول اكتشف رقم 666 غير أنه رقم راجل إحنا عارفينه من الكتاب المقدس. هنا النقطة المهمة: علامة على الجبهة أو على الإيد سهل انك تفهمها النهاردة، فكر فيها شوية. مثلا في شريحة كمبيوتر، وفكر قد ايه مدهش ان يكون عندك مجتمع من غير فلوس. بص، علشان دي الطريقة اللي بيتعمل بيها صفقات المخدرات، الناس بتدي لبعض الفلوس من تحت الترابيزة، ناس مختلفة بتاخد الفلوس. تخيل لو عندك عملة موحدة للعالم وكل الناس عندهم شريحة كمبيوتر. لو انت اشتغلت في مكان وفلوسك اتحطت في بنك الكمبيوتر ده وبعدين اتخصمت منك لو كنت في محل البقالة او في اي مكان انت عايز تشتري او تبيع فيه، وكل المعاملات طبعا هتكون معروفة، يقدروا بكل بساطة انهم يتأكدوا من اللي بيقولوا الكمبيوتر انك اشتريت او بعت. ولو ما اخدتش العلامة دي فأنت بتتحدى الوحش وهتتقتل. ده اللي بتقوله الآية، بتقول إن كل اللي ما عندوش علامة الوحش يتقتل. وبكده اللي عندنا هنا هو سيطرة متشددة. في حاجات كتيرة قوي ممكن تتعمل بالسيطرة. هتلر ما كانش يحلم بالسيطرة الموجودة دلوقتي، لكن طبعا التكنولوجيا زادت وتقدر تفهم إزاي بقى من السهل جدا إن الكلام ده يتفهم النهاردة أكتر من 30 أو 40 سنة فاتت. لازم نوضح إزاي الوحش هينتهي قبل ما ننهي العظة، ونتكلم عن ليه حياتنا لازم تتغير للأبد علشان قرينا النص ده. لازم نعرف إزاي هتنتهي مسيرته. هقولك إزاي هتنتهي. خد كتابك المقدس، وأنا بطلب منك تروح لرؤية 19 اللي بتوضح مجيء يسوع. مش مفاجأة ليكم إن العظة اللي جاية في السلسلة دي هتكون عن مجيء يسوع. إحنا تكلمنا عن الاختطاف، لكن دلوقتي إحنا هنتكلم عن مجيء يسوع المسيح مع قديسيه. إحنا هنتكلم عن إيه معنى لما البرق يخرج من مكان في السماء لمكان تاني، ومعناه إيه لما يسوع يجي على الحصان الأبيض. لكن لاحظ الطريقة اللي هينتهي بيها ضد المسيح. أنا هروح بسرعة على رؤية 19-19. ورأيت الوحش وملوك الأرض وأجنادهم مجتمعين ليصنعوا حربا مع الجالس على الفرس ومع جنده. أنا لازم أوقف هنا. لما توصل لنهاية فترة الضيقة، لما تحصل معركة هيرمجدون، هنكتشف المرة اللي جاية كجزء من الرسالة إن كل قوات العالم هيتجمعوا حوالين أورشليم وهيحاربوا بعض علشان المعارضة ضد المسيح هتظهر، وكل مشاكل أورشليم لازم تتحل. واللي هيحصل في الوقت ده هو ظهور يسوع على جبل الزيتون. ده نص من النصوص الرئيسية في المرة اللي جاية. فجأة كلهم هيقولوا لنفسهم، بصوا له، احنا كنا بنحارب بعض، لكن خلينا نبطل نحارب بعض وخلينا نحارب يسوع. عشان كده كل جيوش الارض هتقول هو ده العدو الحقيقي. ده اللي بيحصل هنا. ورأيت الوحش وملوك الارض واجنادهم مجتمعين ليصنعوا حربا مع الجالس على الفرس ومع جنده. ده يسوع زي ما احنا شايفين في السياق. فقبض على الوحش والنبي الكذاب معه، الصانع قدامه الآيات التي بها أضل الذين قبلوا سمة الوحش والذين سجدوا لصورته، وطرح الاثنان حيين إلى بحيرة النار المتقدة بالكبريت، والباقون قتلوا بسيف الجالس على الفرس. أنا بحذركم دلوقتي إن الموضوع بقى دموي. والباقون قتلوا بسيف الجالس على الفرس الخارج من فمه، وجميع الطيور شبعت من لحومهم. واو، اتبع الوحش ونهايتك هتكون في الجحيم، البحيرة المتقدة بالنار والكبريت. بالمناسبة في جزء من السلسلة هتكلم فيه عن الدينونة الأخيرة، هتكون واحدة من العظات الأخيرة. وهم في الحقيقة غلبوا الشيطان ورموه في بحيرة النار، علشان الشيطان في إصحاح 20 مش موجود في بحيرة النار لسه، هو بيكون مربوط لمدة 1000 سنة. أنا هنا بتكلم برضو عن ملكوت الملك الألفي. في الفترة الزمنية دي بيكون مربوط ومطروح في بحيرة النار. هتلاحظ في آية 10 إن الوحش والنبي موجودين فعلا في بحيرة النار قبل قائدهم، لكن هيروح هناك هو كمان، وهو عارف ده. الشيطان عارف هو هيروح فين. هو يقدر يقرأ سفر الرؤيا زي ما احنا بنقدر نقراه. عشان كده مكتوب في إصحاح 12 إنه لما يطرد من السماء هيبقى غضبان جدا، علشان عارف إن وقته قصير. هو عارف إن ما عندوش وقت كتير. لما بفكر في دروس تغيير الحياة هنا، في دروس كتير بتخرج لي من النص. أنا بقرأ حاجة زي دي وعلى طول بشوف حاجات كتير بتجيلي. خليني أديلكوا 3 دروس منهم. هقول لكم كلمة سريعة قبل ما نوصل للكلمتين اللي في الآخر، وهو موضوع التمييز وحقيقة إن الأرض هتكون مستعدة إنها تستقبل المعجزات اللي هي معجزات كاذبة. النهاردة الناس بيشوفوا معجزات ومش بيكون عندهم أي فكرة إزاي يفرقوا بين المعجزات الكاذبة والمعجزات الحقيقية لما يشوفوها على التلفزيون. وأوقات إحنا مش بنعرف نفرق، أنا بعترف بكده، لكن أوقات بيكون فيها علامات واضحة، خاصة بخصوص اللي بيقوله الواعظ واللي بيؤمن بيه. لكن احنا بنربي جيل من الناس ببساطة مش موجود عنده اي تمييز روحي. مش عارفين مثلا انك لو رحت جلسة تحضير ارواح، او لو سألت ساحر واتكلمت مع الموتى، فانت مش بتتكلم مع الموتى، انت في الحقيقة بتتكلم مع ارواح شريرة اللي بيكونوا عارفين الموتى، ارواح عرافة. هم حتى ما يعرفوش ده، هم بيتخبطوا في الحياة ويقولوا أوه دي حاجة مدهشة وشكلها حاجة كويسة، عشان كده العالم هيكون جاهز لخدعة كبيرة جدا. حاجتين تانيين عايزك تحفظهم كويس. أول حاجة عن سلطان الله. ممكن تقول لي طيب شكل ربنا كان في أجازة لما كل ده حصل. هو مش بياخد أجازة أبدا. انت لاحظت انه بيقول ان الوحش كان قادر انه يحكم لمدة 42 شهر. انا اقصد مين اللي حدد المدة دي؟ لو الله بيحدد وقت حكم الوحش انه يكون 42 شهر، فكل قوى الجحيم متجمعة مع بعض ما تقدرش تخليها 43 شهر، علشان الله هو الله وحتى الشيطان هو شيطان تحت سلطان الله.
0: صديقي، نتمنى انك ترتاح في سلطان الله وفي حقيقة اننا في النهاية كمؤمنين احنا بين ايديه، حتى لو احنا مطروحين في ايدين الشيطان فاحنا لسه بين ايدين الله. مكتوب في سفر ايوب ان الله قال انا هسلمك للشيطان، ومع ذلك في نفس الوقت احنا عارفين ان ايوب كان في ايدين الله، علشان كده اتشجع النهاردة. لو انت عمرك ما قابلت المسيح كمخلص، عايزين نفكرك النهاردة ان الخلاص هو عطية مجانية بتعطى للي بيؤمن. تابعنا المرة اللي جاية واحنا بنكمل سلسلة العظات دي عن النبوات. نتمنى نكون مع بعض مرة تاني هنا. النهاردة سمعنا جزء تالت من عظة بعنوان الملك صابر على عدوه، وهي رابع عظة من 10 عظات بعنوان الملك جاي. الوحش هيكون عنده قوة ونفوذ مرعبين جدا، لكن القوة هتتبدل وتتحول لعدم لما يجي يسوع الحقيقي. خليك معانا المرة اللي جاية في الرد حتى الفوز، علشان نعرف دروس نقدر ناخدها معانا البيت في دراستنا عن مجيء ضد المسيح. شكرا للاستماع.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: جرب كده تشوف شغلك الغلس بشكل مختلف، يمكن تلاقي فيه حاجة تتحب. جرب تشوف مديرك الغتت من جانب ما شفتهوش منه قبل كده، يمكن تستلطفه. جرب كده تشوف الحلو اللي في البلد، يمكن تحب تنتمي ليها. جرب تشوف الظريف في أخوك الصغير، يمكن تعرف تتعامل معاه وتلعبه. جرب تشوف ناس مش شبهك، يمكن تتعلم تقبل الاختلاف. جرب تاكل أكلة ما بتحبهاش، يمكن تلاقي طعمها أحلى بكتير من أكل أنت متعود عليه. جرب تمشي في الضلمة، يمكن تكسر الخوف اللي مش عارف تكسره. جرب تضحك بصوت عالي، يمكن تلاقي كومة هم متزاحل. المهم إنك تجرب.
2: ازاي تعرفي اذا كان شريك حياتك او خطيبك بيحبك بجد او لا؟ اول حاجه يكون بيكلمك طول الوقت قبل ما ينام واول ما يصحى من النوم، بيرن عليكي كل ساعه تقريبا، بيعرف كل تفاصيل حياتك، بتاكلي ايه، بتشربي ايه، بتنامي على انهي جنب، بتكلمي مين، كل حاجه كل حاجه. بيجيب لك هدايا وبيحتفل معاكي في كل المناسبات، عيد الام، عيد الحب، عيد العمال، عيد الثوره، عيد ميلاد بنت خالتك، كله لازم يجيب لك فيه هديه. بيعرف كل حاجه عن المكياج، بيعرف في الموضه كويس جدا، بيعرف يفرق ما بين درجات الالوان المختلفه، فاهم في كل حاجه انت فكري فيه. ده بيفهمك من نظرة عينيه، حتى بيعرف الأفكار بتاعتك قبل ما تقوليها. لو انت حاولتي تطبقي كل ده ولقيتي ان خطيبك او حبيبك ما فيهوش اي حاجة من ده، مش فاهم في اغلب الالوان الموضة، ما يعرفش كل اللي بتقوليه، ده انسان طبيعي جدا على فكرة، لان ما فيش راجل بيعرف كل الحاجات دي وبيعرف كل التفاصيل. لكن امتى تتمسكي بيه؟ لو بيحاول بس يفهم، لو بيحاول يرضي، لو بيحاول يتعلم علشان، يبقى ساعتها الشخص ده بيحبك وتمسكي بيه. اشتري مني، الرجالة اللي بتحب بجد ما بقوش موجودين خلاص.

0: الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرك قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبيا.
1: هل يسوع من مثيل؟ كلا وألف كلا. إن المسيح قائد قادر مجيد فريد ظافر، صارع الموت فصرعه، وأمر البحر الهائج فأسكته، وشفى الأبرص النجس فأبرأه، ولمس نعش ابن الأرملة فأقامه، وإلى أمه أرجعه. إنه ملك الملوك المتوج، فتوجه على عرش قلبك ليقودك في موكب نصرته كل حين. إنه سيد الأسياد الغالب، فاقبله ليغلب فيك وبك ولك إلى أبد الآبدين. إنه رب الأرباب المقتدر، وصلاتنا أن تعلنه ربا لإرادتك وفكرك وعواطفك باسم المسيح. آمين.

0: أفبالحقيقة قالد وأنا قد شخت؟ كل فرحة في العمر وليها وقتها، ولما تيجي الفرحة بعد ما يعدي وقتها بتبقى عاملة زي الأكل اللي فقد طعمه ونكهته. ده اللي ممكن تقوله قبل ما تسمع قصة النهاردة. ماجد شاب صعيدي ممتاز جدا، لما قرر انه يرتبط كان سنه مناسب وامكانياته كمان مناسبة. اتعرف بواحدة حلوة عجبته وراح مفتاحها في الموضوع، بعد ما سأل طبعا عليها واتطمن من ناحيتها. قالت له انا ما بفكرش في حد، لكن لما خلص تعليمي في الاول. كان فضلها سنتين، فمن كتر اعجابه بيها انتظرها سنتين كاملين. كان في وقتها مش بيتصل طبعا بيها خالص حسب ما اتفقوا مع بعض، لكنه كان بيسأل عن اخبارها من بعيد لبعيد. وبعد ما خلصت تعليمها على طول راح متقدم لها في البيت، بس للأسف كان رد أبوها:
1: يا ابني لسوء الحظ إن أختها الكبيرة اللي كانت مخطوبة من سنة فكت من أسبوع، وإحنا ما نقدرش نفتح الموضوع ده علشان أختها ما تتضايقش، فيعني لغاية ما ربنا كده يوفق أختها الكبيرة استنانا سنة.
0: ومرت السنة والأخت الكبيرة ما حصلش عندها شيء جديد، لكن حصل شيء مش كويس، مات الأب. وفي الصعيد لما الأب بيموت تبقى في فترة حداد كبيرة ما يكونش فيها أي أفراح لمدة سنة، وسنة ورا سنة طبعا ماجد أصيب باليأس، مش قادر يدور على حد تاني، مش بيحب غير البنت دي، لكنه أخيرا ارتبط بيها. وقبل فرحه بأسبوع قابلته بالصدفة، شفت فيه ملامح كده أثار فرحة قديمة مسحتها ومسختها السنين. قلت له مبروك، فرد عليا وقال لي:
2: بعد إيه؟
0: يمكن ده كان شعور سارة مرات أبونا إبراهيم بعد ما دخلت في السن اليأس اللي ما ينفعش تسمع فيه كلمة ماما من أي طفل. جي ربنا وقال لها السنة الجاية يكون ليكي نسل. ومرات كتيرة قوي بنسأل إيه هدف ربنا من الانتظار الطويل قبل ما يدينا العطية؟ إيه هدفه إن الفرحة تموت قبل ما تتولد، وإن بريق الحياة ينطفئ قبل ما يلمع؟ يمكن ما فيش إجابة واضحة عندنا، لكن الرد اللي لازم نقوله هنا: زمن ربنا مفهوش شيخوخة، ربنا يقدر وقت الشيخوخة يدي القدرة. فالشيخوخة الحقيقية مش سن، الشيخوخة دي حالة. ياما شباب شاب قبل الشيبة، وياما الشيوخ لسه في قلبهم شباب. واللي يرجع الزمن ويلمع الأمل ويدي القدرة مش ربنا لوحده، لكن الكتاب بيقول: بالإيمان أخذت سارة قدرة على إنشاء نسل. الناس اللي ربنا بيديه مش مجرد واحدة بتولد، لكنه إنشاء إلهي. البركة اللي بتيجي في دورها زي كل البركات ممكن ما تحسش بيها، لكن البركة اللي ممكن تتأخر وتيجي بعد وقتها ترجع صاحبها للزمن بتاعها. الزمن بيتحسب بالبركات اللي فيه، ولما توصل بركة الشباب في زمن الشيبة يبقى ما تصدقش الشيبة، صدق الشباب. بس إيه السر اللي ممكن يخلينا نصرف بركات زمان دلوقتي بأثر رجعي؟ الإجابة هي كلمة ربنا لينا وإيمانك بيها. وعلى كل حال الكلمة هي اللي بتنشئ فيك الإيمان اللي ربنا بيكافئه وقت ما بتوصلك البركة.

0: أن تضيء شمعة صغيرة خير لك من أن تنفق عمرك كله تلعن الظلام. لا يحزنك أنك فشلت ما دمت تحاول الوقوف على قدميك من جديد. كلما ازداد ثقافة المرء ازداد بؤسه. سأل الممكن المستحيل أين تقيم؟ فأجابه في أحلام العاجز. إن كان بيتا يخلو من الكتاب المقدس فهو بيت بلا روح. ليس القوي من يكسب الحرب دائما، إنما الضعيف من يخسر السلام دائما. من يحب الشجرة يحب أغصانها. نحن لا نحصل على السلام بالحرب وإنما بالتفاهم. إن اختفى العدل من الأرض لم يعد لوجود الإنسان قيمة. ليست السعادة في أن تعمل دائما ما تريد، بل أن تريد ما تعمله. إن أسوأ ما يصيب الإنسان أن يكون بلا عمل أو حب. الحياء جمال في المرأة وفضيلة في الرجل. صديقك من يصارحك بأخطائك لا من يجملها ليكسب رضاك. الصداقة بئر يزداد عمقا كلما أخذت منه. الابتسامة كلمة طيبة بغير حروف. لا تفكر في المفقود حتى لا تفقد الوجود. الكلمة الطيبة جواز مرور إلى كل القلوب.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: ألام، نزيف، عطش، دوار، وغصة وتسليم الروح، وأخيرا وقعت حبة الحنطة بإرادتها وماتت. الآن عرفت معنى المحبة ومعنى الغلبة عن العالم. أقدم لك يا سيدي قوتي إكراما لجروحك النازفة، وصحتي وشبابي أضعهما تحت قدميك الداميتين، ومالي أضعه في يديك المجروحتين. سأصوم إكراما لعطشك، سأبذل حياتي لذكرى موتك، سأبذلها في الخفاء وعند الضرورة في العلن.

يقولون إن خطوة البداية هي أصعب الخطوات، وقد يكون هذا صحيحاً، رغم أن دفعة البداية تقوينا. وآخرون يؤكدون إن خطوة النهاية هي أصعب الخطوات، وقد تكون كذلك حقاً، رغم أن لهفة الوصول تشجعنا وتدفعنا. لكنني أؤكد أن ما بين البداية والنهاية هو أصعب الخطوات. فما أكثر الذين يبدأون بحمية النيران وينتهون بسكون الدخان. لذا طلب منا الرب أن نجلس أولاً ونحسب النفقة. فمن السهل أن تبدأ خدمتك، ومن الرائع أن تتمم خدمتك، لكن الأكمل والأجمل أن تستمر بقوة الخطوة الأولى وبشوق الخطوة الأخيرة، مرتفعاً فوق ضباب المعوقات وغيوم المشكلات وأمطار نقص الإمكانيات ووحل هدم الناقدين وسدود المتزمتين، متشجعاً بتوجيه الأصدقاء وبتعضيد الأحباء، وفوق الكل متمسكاً بوعود رب السماء. وهكذا نستمر بنعمته ولمجده عاملين مرنمين. إلى هنا أعاننا.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. حوار واحد مع حكيم خير من دراسة 10 سنوات. يمكن لحوار واحد مع عقل خبير وذهن حكيم أن يوفر عليك ما كنت ستتعلمه وتصل إليه بعد 10 سنوات. يمكن لشخص واحد أن يعطيك خلاصة الكتب والدراسات ويوفر عليك المال والوقت والمجهود. احرص على محاورة الحكماء والخبراء. تقديم أمير كيني.

التخويف لا يدفع الناس لاتخاذ قرار ما لم تتبعه بخطوات عملية لتفاديه. تم توزيع منشورات دعائية للتحذير من خطورة عدوى التيتانوس في صورتين، الأولى حذرت فقط من هذا المرض، بينما الثانية شرحت ما هو المرض ومخاطره، ثم سردت خطوات للوقاية من هذا المرض عبر التطعيم. الفريق الأول الذي حصل على المنشور الأول تفاعل بشكل فقير جدا، ولم يتقدم سوى عدد قليل منهم للتطعيم، على أن الفريق الثاني تفاعل بشكل إيجابي كبير وتقدم للتطعيم. التخويف يجعل الناس تشعر بعدم راحة فترفض التفاعل مع مصدر الخوف، في حين أن سرد خطوات الوقاية من سبب هذا الخوف تعطي نتائج إيجابية أفضل بكثير. في عالم الأعمال والإعلانات، حين تحذر الجمهور من خطر شيء ما، التدخين، الحريق والسرقة، يجب أن يحمل الإعلان خطوات سهلة ويسيرة للوقاية من هذا الخطر، وإلا فلن يتفاعل الجمهور مع هذا الإعلان.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

0: الصخرة للإعلام تقدم برنامج نظرة جديدة مع دكتور القس إكرام لمعي.
1: عزيزي المستمع، أهلا بك في حلقة من برنامج نظرة جديدة. معكم الدكتور القس إكرام لمعي. كان في مجموعة من اللاهوتيين بيتكلموا عن استجابة الصلاة، وكانوا بيقولوا طيب لو في واحد مثلا اتأخر على القطر وصلى لربنا إنه يدبر له كرسي، لأنه سأل برضو فقالوا له إن القطر كله مليان، وهو قرر إنه يروح وصلى وقال إن ربنا هيدبر لي كرسي، وراح ولقى فعلا كرسي فاضي فقعد عليه. فواحد قال له طيب انت عارف الراجل اللي كان حاجز الكرسي ده حصل له ايه؟ هل هو مرض؟ هل هو مات؟ ايه اللي حصل له بالظبط عشان ربنا يعمل معجزة على حسابه عشان يدي الكرسي للي صلى؟ واحد قال مثل اخر عن ان واحد في الامتحان، هو بيمتحن ان ربنا ينجحه في الامتحان، وهو ما كانش مذاكر كويس فربنا نجحه في الامتحان، فهل ده كان على حساب شخص تاني كان مذاكر كويس ولم ينجح؟ إلى آخر هذه الأسئلة. فواحد قال لهم قصة، قال لهم في رجل نهضات ركب القطر ورايح نهضة في قرية، جيلكم ساري ورد تذكرة فقال له أنا بعتذر لحضرتك لأن القطر ده مش هيقف على هذه البلدة لأن القطر سريع. قال له لا هيقف، وأخذ منه التذكرة وصلى وقال يا رب خلي القطر يقف. الملاك اللي بياخد الطلبات المستعجلة خدها ودخل لربنا وقال له الرجل النهضات اللي احنا بنستجيب صلاته عايز القطر يقف وغلط في القطر، فقال له وقف له القطر. قال له ازاي؟ قال له مثلا بقرة تقف وش القطر، أو الراجل يغلط بتاع السيمفور ويعمل الإشارة حمراء بدل ما هي خضراء. فقال له طب ما هدي مشكلة عند الموظف ومشكلة لو حصلت حادثة للقطر، فقال له اتصرف. بعد كده جه عند المحطة وقف القطر فجأة، ورجل النهضات اتبسط قوي ان ربنا وقف له القطر. بعد ما نزل راح الكنيسة اللي هيعمل فيها النهضة وخد النهضة واتكلم كويس قوي والناس اتعزت قوي، وبعدين الراجل اللي قدمه قال احنا كنا نحب ان القسيس يبقى معانا النهاردة، لكن هو راح ينتظر حضرة المبشر الخادم اللي جاي عندنا اللي وعظنا النهاردة عند القطر، والقطر خبطه ومات. ودي كانت طبعا مفاجأة، انه هل ربنا عشان يستجيب الصلاة يوقف القطر يموت القسيس بتاع الكنيسة؟ طبعا اللي قاعدين ضحكوا، والناس بعد لما اتنشرت القصة دي في مجلة دينية كان في احتجاجات كتيرة جدا. النظرة الجديدة اللي أنا عايز أقولها لكم إن إحنا لما نطلب من ربنا حاجة ويحققها لنا لازم نفكر هل هو حققها لنا على حساب حد تاني، ولا الله عادل مش ممكن يحقق لنا صلاة على حساب شخص أضير أو تألم أو تعب. كنتم مع حلقة من برنامج نظرة جديدة، كان معكم إكرام لمعي.

ولا حزن أو دموع. تتعجبون قائلين كيف يعيش هذا الإنسان في هذا العالم الأليم وكيف يحيا.

0: قال يسوع: أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. لكن هل الحياة كما قال عنها شكسبير ملهاة ترويها عجوز شمطاء تجلس إلى جوار النار؟ هل بحثنا عن الحياة كمن يبحث عن قطة سوداء في غرفة مظلمة؟ هل الحياة مسرحية ندخل إليها بعد أن تبدأ ونخرج منها قبل أن تنتهي؟ هل هي قوة مخلوطة بالضعف، ربيع في قلبه الخريف، سعادة ممتزجة بالدموع، ونهار يعقبه ليل؟ يقول الكتاب المقدس: فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس. فيه؟ نعم فيه، في الله. الله هو نبع الحياة، لذا دعنا نرفع عيوننا نحو الله القدوس الجميل القديم الأيام.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: نصيحة بعد الشعر الأبيض ما طلع وملى الراس: وازن بين الثلاث حاجات دول يا ابني، قعدتك مع ربنا، قعدتك مع نفسك، قعدتك مع الناس. ما تهتمش بواحدة وتركن على الرف التانية، ومش هقولك تعمل أنهي أكتر وأنهي أقل، عقلك في راسك تعرف خلاصك. بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه إنك تحافظ على الثلاث علاقات دول بكل اتزان. لو ما قعدتش مع ربنا لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم، ولو ما قعدتش مع نفسك فلا هتكبر ولا تتعلم، ولو ما قعدتش مع الناس فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الابتسامة تكسبك 10 سنوات إضافية. ما فائدة المال الوفير والتجارة الرابحة والديار والأولاد وأنت مقطب الوجه؟ ابتسم، اضحك، تفاءل، وافعل كما قال الشاعر: دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقى.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله، يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقاته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

0: من ذا الذي يقول فيكون والرب لم يأمر؟
1: لأنه قال فكان، هو أمر فصار.
0: يصنع عظائم لا ندركها، ويحول ظل الموت صبحا.
1: لذلك إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا، لأنك أنت معي.
0: أشكرك لأنك لم تترك نفسي في الهاوية.
1: إلهي، أنت الذي تغفر جميع ذنوبي
0: والقادر أن تشفي كل أمراضي.
1: أنت الذي تستطيع أن تشبع بالخير عمري،
0: وتستطيع أن تجدد مثل النسر شبابي.
1: هكذا يقول الرب صانعك وجابلك معينك، لا تخف لا تنسى مني.
0: من مثل الرب إلهنا الساكن في الأعالي؟

0: عد يا إلهي وتطلع إلى كنيستك. هو ذا العدو كأسد يتربص ليفترسها، ينصب لها الشباك ليهلكها. قم أيها المخلص وأعن عروستك، يا من صرت لأجلي مسكينا تطلع إلى مسكنة قلبي. انزع عني حالة اليتم ولتفرح قلبي بقوتك، لتتطلع عيناك إلي، لأن العدو يتفرس فيا ليلتهمني. القمص تدرس يعقوب ملطي.
1: حين تعطي شيئا ما مجانا، احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديدا كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين. الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمنا له، والثاني شاهد قبلها إعلانا يعرض هذا العقد مجانا عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييما أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول. وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجا قيمته متدنية وتكذب، فتقول أن قيمته غالية جدا، أو تعرض منتجا قديما أو غير رائد بسعر بيعه المفترض، الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
5: أو هو ابن الله؟
3: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
6: وإنجيل برنابا؟
5: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
3: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
6: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
4: قل لنا يا عم قاسم.
7: هنا الحياة يقدم قل لنا يا عم قاسم.
8: عندي استفسار يا عم قاسم.
9: ها أنت تعترضين مثلي.
8: أقول استفساراً يا ياسر.
9: سميتي الاعتراض استفساراً من قبل يا مي.
8: ها يبدو أنك تتصيد لي الأخطاء.
10: هو لا يتصيد بل يختلق.
11: عم ياسين تشعللها هكذا؟
10: ليس إلى درجة الاشتعال، يكفي أنني أحميها.
11: ولماذا تحميها هكذا؟
9: هكذا أبي دائماً في جانب مي علي.
12: لا لا أرى ذلك، أراه في جانبكما معا.
9: إن كنا في معسكر واحد وإن افترقنا يكون دائما في فريقه.
8: أنا سعيدة بذلك.
10: أبدا أنا فقط في جانب الحق.
11: لكنك متعصب لمي يا عم ياسين.
10: وهو كذلك، ما دمتم اتفقتم على ذلك أعترف، نعم أنا متعصب لمي.
9: لا بل وتناصرها في الحق والباطل.
10: أبدا أناصرها في الحق فقط.
8: لا أقول أو أعمل باطلا ليناصرني فيه العم ياسين.
12: لنعد إلى استفسارك يا مي.
11: أجل المناوشات العائلية لوقت آخر.
8: تكلمنا عن الأقلوم الثاني كالابن، وهذا مفهوم مسيحي، وماذا عن الكلمة؟
9: المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته.
10: وهل الكلمة كلمة الله مفهوم غير مسيحي؟
12: بل مسيحي. يقول الوحي المقدس في إنجيل يوحنا الأصحاح الأول:
11: في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله.
8: فعلا هنا فعلا الكلمة مفهوم مسيحي أيضا.
9: كلمات مباشرة، كانت الكلمة في البدء عند الله.
12: لا لم يقل الوحي كانت الكلمة، بل قال في البدء كان الكلمة، وكان الكلمة عند الله، وكان الكلمة الله.
9: وهل أخطأت في القول؟
11: لم تخطئ، لكنك جعلت المذكر مؤنث.
8: الكلمة مؤنث،
12: هنا نجدها مذكر. ويقول أيضا هذا كان في البدء عند الله. كل شيء به، أترون؟ به، كل شيء به، كل شيء به كان، وبغيره لم يكن شيء مما كان. فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس.
8: فعلا كله بصيغة المذكر.
10: لعل السبب أنه أقنوم والأقنوم مذكر.
9: لم ألاحظ ذلك من قبل.
11: كثيرون لا يلاحظون، أو يلاحظون ولا يهتمون ولا يفهمون،
12: أو يلاحظون ويفهمون ويكابرون. الكلمة هو الأقنوم الثاني، الله الإبن.

0: فالكلمة مفهوم مسيحي أيضا.
1: يبدو ذلك.
2: لا يبدو فقط، بل هو ذلك.
3: هكذا قرأنا في إنجيل يوحنا.
4: وفي سفر الرؤيا يصور يوحنا الرائي المسيح، ثم يدعوه بأنه يدعى اسمه كلمة الله، المسيح كلمة الله.
0: والكلمة لسان حال صاحبها، وهي المعنى القائم في نفس الإنسان.
1: فعلا الكلمة هي معنى قائم في نفس الإنسان، يحولها الموسيقي إلى صوت، والكاتب إلى حروف مكتوبة، والرسام إلى صورة مرسومة. كل ذلك تعبير عن المعنى الذي في ذات الإنسان.
2: هذا عين الحكمة، شرحت الكلمة بقدرة يا ياسر.
0: وتقولون أنه متعصب لي.
2: لتصدقوني، أفصحت فعلا يا ياسر.
3: فعلا الكلمة وهي معنى في نفس الإنسان تظهر بالشكل الذي يفهمه المخاطب.
4: لكن الكلمة في الكتاب المقدس ليس اللفظ أو القول أو الحروف، ليس كذلك.
1: فما هي الكلمة في الكتاب المقدس؟
4: الكلمة في الكتاب المقدس هو، لا هي. الكلمة الله معلنا، الأقنوم المعلن لله، الكلمة الله.
0: اللغة العربية جعلتنا ننطقها بصيغة المؤنث.
3: الكتاب المقدس لم يكتب باللغة العربية، لغته الأصلية اليونانية.
2: لم يكتب كله باللغة اليونانية يا مريم.
3: أقصد العهد الجديد يا عمو ياسين، إنجيل يوحنا والرؤيا كتب باللغة اليونانية.
1: وماذا في ذلك؟
4: الأقنوم الكلمة في اللغة اليونانية هو لوغوس أو لوغوس.
1: وماذا في ذلك أيضا؟
4: الكلمة التي ترادف الكلمة في العربية والتي تعبر عن القول العادي لها لفظ آخر، هي لكسس.
0: وما معنى لوغوس إذن؟
4: يراد بهذا اللفظ هو العقل الإلهي المنفذ لمشيئة الله.
0: كل هذا معنى كلمة لوغوس؟
3: نعم، المعبر عن الله، هذا معنى الكلمة، الأقنوم، اللوغوس.

0: الكلمة قوة، خصوصا إذا كانت كلمة الله.
1: طبعا الكلمة تحمل شخصية صاحبها، وكلمة الله تحمل كل الله.
2: يقولون كلام الملوك ملوك الكلام.
3: فعلا كلمة العظيم عظيمة، هي صورة يقف وراءها العظيم نفسه.
4: وكلمة الله العظيم هي عظمة الله نفسه وذاته.
0: الكلمة اسم انفرد به المسيح، هو وحده الكلمة،
2: ولا واحد غيره من الأنبياء أطلق عليه لفظ كلمة.
1: موسى النبي كليم الله
3: تكلم.

0: نفهم أنه يقصد المسيح.
1: كل شيء خلق بكلمة من الله يمكن أن يدعى كلمة الله.
2: تعني أن المسيح خلق بكلمة الله لذلك دعي كلمة الله؟
3: آدم خلق بكلمة من الله ولم يدعى كلمة الله.
4: كل المخلوقات خلقت بكلمة من الله ولم يدعى غير المسيح بكلمة الله.
0: هناك فرق بين كلمة الله وأثر كلمة الله.
2: فالمخلوقات ليست كلمة الله بل هي أثر ونتيجة لكلمة الله.
3: لا يمكن أن نقول أن كل ما خلق بكلمة الله يكون هو كلمة الله. هو ماذا عن الحيوان والجماد والأفلاك والبحر والطيور والأسماك؟ غير معقول.
4: لا يقول الكتاب المقدس عن الخليقة أنها كلمة الله بل أنها خلقت بكلمة من الله.
1: أما كان يكفي أن الله يتكلم إلى أنبيائه باللفظ والقول، لماذا نحمل الكلمة كلمة الله أكثر من ذلك فنقول إن كلمة الله هي المسيح؟
2: سؤال عظيم يا ياسر. فعلا، ألم يكن يكفي أن يتكلم الله؟
3: ما قولك يا قاسم في ذلك؟
0: لو اقتصر إعلان الله عن ذاته بواسطة كلامه المنزل على الأنبياء لكنا اقتصرنا في معرفة الله على صفاته،
4: ولكانت تلك المعرفة محدودة ومقصورة بدرجة قبولنا لكلامه تعالى المنزل على أولئك الأنبياء.
0: لكن لنعرف الله، الله ذاته لا صفاته فقط، نحتاج لأن تكون لنا علاقة معه.
1: علاقة معه؟ أي علاقة هذه؟
2: علاقة عن قرب يا ياسر، علاقة شركة ومعرفة وتآلف.
1: شركة ومعرفة وتآلف؟ ما هذا؟
3: ماذا تقصد بالعلاقة يا قاسم؟
0: لا يمكن أن أعرفك يا ياسين بالسماع عنك من ياسر ومي مثلا. لو اكتفيت بالسماع عنك لعرفت عنك لا عرفتك. لأعرفك لابد أن أتصل بك وتتصل بي، تكون لنا علاقة معا.
2: وكيف تكون لنا علاقة مع الله سبحانه وتعالى؟
4: في المسيح يسوع، نختبر الله في المسيح يسوع، نعرف الله في المسيح يسوع.
0: الله أعلن لنا ذاته بكلمته المسيح. تنازل الله تعالى وأعلن لنا ذاته في هيئة، في صورة له، هي المسيح.
4: هيئة وصورة نقترب منها ونتآلف معها ومعه في كلمته، كلمة الله.
1: شركة وعلاقة وتآلف مع الله؟ غريب.
0: لو كان الله قد قال لنا أنه يحبنا
2: في كتبه المقدسة مثلا وبواسطة أنبيائه.
3: هو قال ذلك لنا بوسائل متعددة.
4: مهما قال ومهما سمعنا وقرأنا لم نكن ندرك عظم محبته تلك.
1: البعض لا بد يصدق، والذي لا يصدق هو حر.
0: حتى الذين صدقوا هل عرفوا عظم هذه المحبة ومقدارها؟
1: بعضهم عرف، طبعا كان هناك تفاوت في المعرفة،
2: كل حسب فهمه وحسب درجة إيمانه.
0: هذا صحيح، لكن لو تجسدت محبة الله في شكل شخص ماذا تكون درجة معرفتنا؟
3: أظن تكون قوية وعميقة. طبعا
4: المسيح أظهر وأعلن لنا محبة الله عمليا على الأرض، وهو يشفي المرضى ويقيم الموتى ويشبع الجياع ويعطف على المساكين ويغفر خطايا المذنبين. هذه هي محبة الله.
0: بل هذا هو محبة الله، لا كلاما بل كلمة، هو كلمة الله.
1: فهمت يا عم قاسم.

0: ترى في الحوار فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: ما معنى الكلمة في الكتاب المقدس؟ ما معنى الكلمة في الكتاب المقدس؟
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

إن سؤالنا لا يزال يتردد مرة أخرى: ما هي الحياة؟ يقول البعض إن الحياة هي المال، وأنا أقول لهم إن المال يميل. يقول البعض الآخر هي الفضة، وأنا أقول لهم إن الفضة تفض. يقول آخرون إن الحياة هي الذهب، وأنا أقول لهم إن الذهب يذهب. وغيرهم يقول إن الحياة هي الشهرة، أو هي الشهوة، هي السلطة، أو القوة، أو اللذة، أو هي المتعة. ولهؤلاء جميعا يقول فيلسوف مسيحي روماني تخرج في جامعة طرسوس: لأن لي الحياة هي المسيح. نعم، بقربك ربي تلذ للحياة، فأنت فادي الخطى، أنت الرفيق، وأنت الإله. وعندك سأجد كل السلام، وأمشي معك للأمام، ترشدني ربي إلى التمام.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. السقوط مؤلم إلا لمن يطير على ارتفاع منخفض. المقصود هنا هو ألا تسرف في إنفاق المال حتى لا تضر بأمورك وتجارتك في حال ساءت الأمور. أحياناً تعمينا النجاحات المتتالية والأرباح الوفيرة، فنظن أننا ملوك العالم وإننا معصومون من الفشل، فتكون سقطتنا مدمرة. لا تفعل، قلل نفقاتك واحصر مصاريفك وادخر من مالك ما يهون عليك أي مصيبة أو خسارة. تقديم أمير كيني.

0: وادي الشاي.
1: طب استني بقى سمعك حتة طقطوقة.
0: طب ينفع تستنى بقى ثواني اروح اقفل على النار واجي لك على طول؟
1: يا ستي استني اقرالك اللي كتبته ده مش هياخد اكتر من دقيقة.
0: وانا بقى هاخد نص دقيقة عشان اجي، بس اللي على النار ساعتها هيكون اتحرق.
1: طيب
0: واحنا جعانين.
1: طيب وانت جاية بقى هات الريموت بتاع التلفزيون عشان اوطي شوية.
2: مصادر اكتر
3: تمام، يعني دي حاجة فنية في القانون علشان يقدر هو يمشي اجراءاته.
2: بالنسبة للصداقات بين الابطياء
0: وديني جيت اهو في الاول. يعني ايه بقى طقطوقة؟
1: طقطوقة دي يا ستي عبارة عن لون شعري غنائي، يعني هو تقريبا انقرض خلاص.
0: وانت كاتبه لمين بقى يا باشا يلي مالكش غير في المنقرض؟
1: لأي حد بس اللي يسمع.
0: طب سمعني.
1: اسمعي بقى، بتكلم يا ستي عن التلفزيون وقنواته الكتيرة، وبقول رغي وكلام وكله مهم وكله حوالين ودانك بيجن، والغريب ان انت اللي بتروح له مش هو اللي فرض نفسه عليك. جرس بابك بيرن، والمواضيع فيها مواضيع، والصورة فيها حواديت، والدوامة ما بتخلص، والقنوات شغالة للصبح ما بتقفلش، ومش هتقدر تغمض عينك، والأقرب للحقيقة كل صورة وراها حدث، وشعارات ما تفرقش، والمذيعين يجيبوا ناس تتكلم منين أرجوك ما تسألش، طبقك فوق السطح فاضي لكنه تحت قدامك ما شاء الله مليان ما بيخلص، والكل قدامه قاعد ومبحلق وساكت، وكل اللي جوا الشاشة هات يا رغي ما بيبطلش. ايه عجبتك؟
0: كويسة جدا، بس هي الساعة كام بقى دلوقتي؟
1: ليه؟
0: عشان بس في ميعاد برنامج متابعاه في التلفزيون.
1: برنامج متابعاه في التلفزيون؟ يعني انت بتسقفيلي واخداني على قد عقلي واللي في مخك في مخك؟
0: يا سامح ده برنامج ديني، يعني مش حاجة هلس يعني.
1: وفاضل كام على ميعاد البرنامج ده يا هانم؟
0: اهو وصل.
1: انا بصراحة صدعت من كتر الكلام بتاع الدش ده، انا قوم اقرالي حاجة وخليك انت قدام الكلام. ما انتوا صدق اللي قال ما بتشبعوش من الكلام.
4: سيد الله انكرون محبوب القلب الرب يسوع المسيح، فجار دينونة غضب.
0: واضح انه معاك حق يا سامح.
1: اكيد، بس في ايه؟
0: في العك اللي في التلفزيون ده.
1: عك؟ انت يا بنتي مش قلت برنامج ديني؟
0: معرفش الناس حصل لها ايه.
1: خير مالك؟ حد من المذيعين شتم المشاهدين في البرنامج ولا حاجة؟
0: بالظبط ده اللي كان فاضل.
1: طيب فهميني في ايه؟
0: جايبين واحد كل كلامه عبارة عن ادعاءات يحسسك انه خبير مثلا في البلالة، وهو اصلا مش عارف الالف من كوز الدرة.
1: ما هو ده هو وامثاله اللي خينا كده متخبطين في امورنا العادية، تحس ان كلامه على طول صح لابس توب الشرعية.
0: يا عم ده ولا شرعية ولا حاجة، هم بتسندوا على نص من هنا هم داخلة من هناك.
1: طب انت عارفة المشكلة؟ المشكلة ان الوعظ مرات تحس انه رايح ناحية التحريض والفتن.
0: ايوة الكل عامل عالم، والكل فاهم انه هو لوحده اللي شايف، هو بس اللي عارف السكة. لا ومن حقه كمان يجر كل اللي وراه للي هو مقتنع بيه.
1: علشان كده الفوضى دي خلتنا متشتتين، مش قادرين نميز بين الصح والغلط، نصدق مين ونكذب مين.
0: انا مش فاهمة، يعني الواحد برضو يسيب الديني؟
1: لا طبعا. طب انا يمكن لو سألتك احسن واحد شفتيه او سمعتيه في حياتك هيكون مين؟
0: محدش، كلهم بقوا شبه بعض.
1: طب يمكن كلهم الا واحد.
0: واحد
1: المسيح يا دينا، هو الوعظ الاول في التاريخ كله اللي قدر يسيطر على قلوب وعقول الناس.
0: لو كان موجود دلوقتي كانت كل الفضائيات نقلت كلامه كلمة بكلمة بدل الصداع والملل اللي شايفينه ده.
1: ما اعتقدش ده.
0: ليه بقى؟
1: لانه ما كانش هيجري ناحية الكاميرات ولا الاضاءة، ولا حتى وهو هنا ما حاولش يسجل تعليمه بنفسه، لكن تلاميذه هم اللي عملوا كل ده.
0: اي نعم ما سجلهاش في كتب، لكن كتب العالم كله ما تكفيش شرح كلامه.
1: ده حقيقي، اسلوبه كان بسيط فعلا، لكن العمق اللي فيه محدش لحد دلوقتي قدر يعرف فين اخره.
0: طب ما تقولي كده ايه بقى اللي انت شايفه بالظبط في وعظ الرب يسوع عشان اي حد مش بيوعظ بطريقته ما اسمعوش وريح دماغي.
1: اقولك يا ستي، اول حاجة يا دينا تشوفيها ان المسيح كان بيوعظ بسلطان.
0: ايوة انا فاكرة الاية دي اللي بتقول كان يعلم كمن له سلطان وليس ككتبة، بس اشرحها لي لو سمحت.
1: اقولك مع إن المسيح كان مجرد معلم يهودي وملوش أي توجه حزبي أو سياسي وسط معلمين عصره، لكن كان كلامه من النوع اللي متعرفيش تجادليه أو حتى تغلطيه.
0: مع إنه طول الوقت ما منعش حد من كده، ياما ناس ناقشته وقطعته وسألته ورد عليهم بكل ترحيب،
1: لكن اللي أقصده في كلمة سلطان إنه كان بيعيش اللي بيقوله، فكان كلامه ليه مصداقية، الناس شايفاه عايشه مش دعاية ولكنه حقيقة.
0: الناس النهاردة كلها سهل إنها تتكلم وتتفلسف وتكتب شعارات وتقولك حلول وتعمل حملات عشان مش عارف إيه وعلى الهوى ده كله.
1: وعرائي المثل أسمع كلامك أصدقك أشوف أفعالك أستعجب. شوفي مثلا اللي كان بينادي بالرحمة عاش الرحمة ولا؟ طب واللي كان بيعلم بالغفران فعلا بيغفر لغيره ولا لأ؟ يعني اللي عايز أوصلهولك إنه كان أساس تعليم المسيح إنك تعيش اللي بتتكلميه قبل ما تعلمه.
5: من يؤمن بي لن يعطش، مش ممكن. بقولك أنا خبز الحياة وغزيك، بقولك أنا ما.
0: مش لسه بنتكلم؟ اقفل الشباك يعني.
1: طيب حاضر حاضر، هي خنقة؟
0: لسه بنقول في وعظ المسيح كان بيوعظ بنعمة، وكلمة نعمة دي اللي بتيجي في الإنجيل معناها جمال.
1: ده حقيقي، كان وعظه بعيد تماما عن الوعظ الغليظ أو التكشيرة أو حتى الوعظ اللي فيه تخويف.
0: تخيل وهو بيأنب اللي حواليه على رياءهم أو قسوة قلوبهم، كان كلامه معاهم مش ذم في شخصيتهم على قد ما كان فتح للعيب اللي مش عاجبه فيهم.
1: بص كده على اللي بيسمعوه، شوفوا هم قاعدين مستغربين ازاي من كلامه الجميل المليان نعمة طالعة منه.
0: وهو ده غريب، مش هو برضو المليان بالنعمة والإناء بينضح بما فيه؟ يا سلام، كأنك بتحكي عن وعاظ النهاردة بس بالعكس.
1: معاك حق، فيهم اللي قاعد يجرح في الناس ويحرجهم بكلامه الناشف اللي خالي تماما من أي نعمة. دي حتى كلامه الجميل بتاع المسيح يخلي العاصي يتشد الجمال الحياة معاه.
0: لكن عشان الكلام ما ياخدناش في سكة واحدة بس، ما تنساش ان في نوع تاني من الوعاظ بس عكسهم تماما، بيحاولوا يريحوا ويخدروا ضماير الناس ويسهلوا المسائل بالنسبة لهم وضيعوا قيم ربنا عشان يرضوا أذواق المستمعين.
6: فسحبوا منك إجازتك والرب شفاك من المرض الليلة.
7: أمين.
8: أثناء دخولها إلى هنا لم تخبرك بذلك.
1: أنت شفتي دي؟
0: الناس كلها بتتفرج، هو في إيه؟ إيه ده؟
1: دي معجزة، ربنا ليه كل المجد. أنت شايفة الكلام ده؟ واحد معاه عكاز واضح إن ما كانش قادر يمشي خالص على رجليه، دلوقتي واقف قدام الكاميرا ورافع عكازه.
0: لسه في معجزات بتحصل يا سامح، ليك المجد يا رب.
1: عارفة دي بقى كانت طبيعي جدا أثناء وعظ المسيح.
0: حقيقي وعظه مش بس كان مؤثر في قلوب الناس من جوه، لكن كمان كان متأيد بعلامة في حياتهم من بره.
1: طب انت فاكرة فمرة دخل المسيح يوعظ في المجمع اليهودي لقى واحدة ظهرها محني

0: المفروض يعيشوا ازاي.
1: عشان كده والناس رغم فقرها وجهلها شافت في كلامه الحياة الأبدية، فسابت شباكها وبيوتها وفلوسها ومشي وراه، وقالوا له نروح لمين يا رب وكلام الحياة الأبدية عندك؟
0: كلامك صحيح، الوعظ اللي بيهتم بطريقة الحياة وينسى يقولك ايه معنى الحياة ده ما بقاش وعظ قوي.
1: ولا كمان الوعظ اللي بيتكلم كتير عن الظروف اللي بتحصل من حوالينا من غير ما يقولك ايه معناها في الصورة الكبيرة مش وعظ أبدي.
0: علشان كده لو تأثرنا بيه في الأول هنعصر فيه بعد كده.

0: ده بقى كتاب عن علم الوعظ.
1: جميل، بيقدم جديد بقى؟
0: بيقول كتير، كلام حلو، فكر صافي.
1: يا ترى المسيح درس كام كتاب زي كده؟
0: ياه، أعظم وأحكم واعظ، مش بس فيلسوف.
1: مش برضو الإنجيل سجل لنا إن الفلاسفة اليونان راحوا يقابلوا المسيح من كتر اللي سمعوه عنه؟
0: الفلاسفة اليونان اللي قروا اللي كتبوا أفلاطون واللي قالوا أرسطو، محدش فيهم قدر ببساطة يوصل بكلامه الصياد. مع ذلك يجبر علماء اليهود ويرد عليهم بسلطان ويفهم تجار الدين.
1: أصل حكمة المسيح إنه ما بصش مرة واحدة على العرض، لكن ميز فين مكان المرض،
0: وعارفة بعد كده كشف عن الحالة وقدم العلاج.
1: هالحكمة إنك تتكلم عن مشكلة الإنسان كده من غير ما تقدم حلول ربنا للمشكلة؟
0: وهل من الحكمة إنك تدور على العلاج وتتعب نفسك من غير أي ضمان إنك هتصحى؟
1: عشان كده كان وعظ المسيح يقيني
0: صحيح، ما فيهوش أي احتمالات.
1: كان مشهور بعبارة الحق الحق أقول لكم.
0: تعبنا يدينا من كتر من سمعنا مواعظ دورنا فيها على نسبة اليقين،
1: وفي الآخر يقولك يا ريت اللي بقوله يكون صح.
0: لما أنت اللي بتوعظني مش متأكد من صحة كلامك 100%.
1: وكم واحد لو سألته عن تأكده من صحة تعليمه يقدر يأكد لك إنه صح من خلال حياته؟ ممكن يا سامح أطلب منك طلب؟
0: اتفضلي.
1: بدل الطقطوقة اللي انت كاتبها دي تزم في الإعلام والدش واللغبطة بتاعته، ممكن تكتب لنا طقطوقة تاني عن وعظ المسيح؟

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: بص، ورقة وقلم واكتب ورايا. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا. وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح.

إن يسوع قد أتانا وهو الآن معنا وسيأتي ثانية إلينا. إن حلوله الأول مقدمة لظهوره الأكمل، ووجوده الحالي برهان لمجيئه الثاني. إنه الحاضر الغائب، الموجود غير المنظور، فهو قريب منا بعيد عنا. لا نبصره بعيوننا، لكننا نراه بعمق بصيرتنا. ومهما طال الليل أو أطبق، فلابد لشمس البر أن تشرق، لكن بعد أن يأتي الدهر إلى منتهى، هناك نمتع عيوننا بمرآة، ونشبع من رؤيا سناه، ونبتهج بمجد بهاه، وننشد إلى أبد الدهر هللوا ياه.

حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع eBay تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزايدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذلك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

0: ربي يسوع، أنت فرحي وبهجتي، بدونك مائدتي طعامها مر. أنا كالمسجون المكبل بالقيود، فانر علي بوجهك واعتق نفسي لترى جمالك، ليطلب غيري عوضك أشياء ترضي، أما أنا فإني لا أرضى إلا بك يا ربي وإلهي.
1: الموعظة على الجبل.
2: سياق الموعظة على الجبل، نظرة عامة، الجزء الأول، متى 5:6-7. بعد إخبارنا عن هؤلاء الناس الذين كانوا عند أسفل الجبل مع مشاكلهم وكيفية معالجة يسوع لتلك المشاكل وشفاء هؤلاء الناس من كل مرض جسدي ونفسي وعقلي وروحي، يخبرنا مرقس أن يسوع صعد إلى قمة الجبل قرب بحر الجليل ودعا بعضا من تلاميذه لينضموا إليه هناك. لكن بعد ذلك لا ينقل لنا مرقس التعليم الوارد في الإصحاح 5 و6 و7 من إنجيل متى، فهو يخبرنا أن نتيجة لما فعله يسوع على قمة الجبل عين 12 تلميذا ليبقوا معه ومن ثم يرسلهم ليكرزوا، ثم ذكر أسماء الرسل 12. أما متى فكتب لنا كل ما حدث هناك، وهو أيضا وصف هؤلاء الناس مع مشاكلهم. لقد ذكر في العدد الأول من الإصحاح 5 ما يلي: ولما رأى الجموع صعد إلى الجبل، فلما جلس تقدم إليه تلاميذه ففتح فاه وعلمهم قائلا، وبدأ يعطينا التعليم الذي قدمه على قمة الجبل. وفي نهاية هذا التعليم، أي بدءا من العدد 13 من الإصحاح 7، رأينا في حلقتنا الماضية أن يسوع ختم هذا الانسحاب بدعوة، وكانت الدعوة على الشكل الآتي: هل أنتم من بين الكثيرين أم القليلين؟ هل أنتم من بين المزيفين أم الأصيلين؟ وهل أنتم من بين الذين يقولون أم من بين الذين يفعلون؟ يا لها من دعوة رائعة. وعندما تفهمون سياق هذا التعليم العظيم، يواجهكم يسوع بالسؤال التالي: هل أنتم جزء من المشكلة أم جزء من الحل؟ قد يعني حضوركم في الكنيسة أنكم تريدون أن تكونوا جزءا من الحل والجواب، وهذا الأمر يقسم الناس إلى قسمين: الذين يشكلون جزءا من المشكلة، والآخرون الذين يشكلون جزءا من الحل. نتمنى أن يكون كل الناس الذين هم في كنائس يسوع المسيح جزءا من الحل، وبالتالي تكمن المشاكل في الناس الذين لا يعرفون المسيح أو لا يعرفون إنجيل الرب يسوع المسيح. لكن الطريقة التي انتهى فيها هذا التعليم تظهر لنا أن ذلك ليس بالضرورة صحيحا. يبدأ التعليم بالتحدي الذي يتألف من الأسئلة التالية: أين أنتم؟ هل أنتم عند أسفل الجبل تشكلون جزء من المشكلة؟ هل أنتم علامة استفهام أخرى كبيرة؟ أم أنكم على قمة الجبل مع يسوع وقد تدربتم وتعلمتم لتصبحوا جزء من الحل؟ وإذا كنتم على قمة الجبل مع يسوع، أي إذا كنتم في كنيسة يسوع المسيح وادعيتم أنكم جزء من الحل وجزء من الجواب، فالتحدي يكمن فيما يلي: أي نوع من الحل أنتم؟ أي نوع من الأجوبة أنتم؟ أي نوع من التلاميذ أنتم؟ هل أنتم من بين الكثيرين الذين يعتقدون أن ثمة طريقة سهلة لإتمام هذه الأمور؟ أم أنكم من بين القليلين؟ هل أنتم من بين المزيفين كما في مثل القمح والزوان؟ هل أنتم من بين الزوان؟ أم أنكم أصلين وتشكلون حبوبا نقية من القمح؟ أخيرا، تجدون أن الدعوة كانت التالية: هل أنتم من بين الذين يقولون أم من بين الذين يفعلون؟ هكذا كان سياق العظة على الجبل. أما الآن فسندرس المضمون. ما هو المضمون؟ ما الذي علمه يسوع حقا في ذلك الانسحاب الأول؟ في أولى حلقاتي شرحت ما قصدته عندما أطلقت على هذا التعليم اسم الانسحاب المسيحي الأول أو الخلوة المسيحية الأولى. إن الانسحاب هو مدة يبتعد فيها المؤمنون عن الناس لينعشوا أنفسهم روحيا، وسوف أستعمل هذا الفعل كثيرا أثناء وصفي للعظة على الجبل. في الجيش تعني كلمة انسحاب هروب، لكن على الصعيد الروحي تعني هذه الكلمة الابتعاد عن الناس لإيجاد العزلة والوقت للصلاة والتأمل، وهذا ما أقصده عندما أتحدث عن العظة على الجبل كأول انسحاب مسيحي. سوف نرى أن ما قدمه يسوع على قمة ذلك الجبل لم يكن عظة وإنما كان تعليما. ففتح فاه وعلمهم قائلا: هكذا بدأ التعليم وقد انتهى كما يلي: بهتت الجموع من تعليمه لأنه كان يعلمهم كمن له سلطان وليس كالكتبة. كل ذلك كان تعليما بدأ وانتهى بوصف لما حدث على الجبل. وأول أمر علمه يسوع كان يتعلق بالمواقف الحسنة ونسميها أيضا التطويبات. هناك 8 تطويبات وهي التالية: طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السموات، طوبى للحزانة لأنهم يتعزون، طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض، طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون، طوبى للرحماء لأنهم يرحمون، طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعينون الله، طوبى لصانعي السلام لأنهم أبناء الله يدعون، طوبى للمطردين من أجل البر لأن لهم ملكوت السموات. لقد بدأ يسوع تعليمه في ذلك الانسحاب الأول حيث اختار الحلول والأجوبة، أي الرسل 12 الذين هم تلاميذه ومفوضوه أيضا. بدأ تعليمه بالتحدث عن التصرفات الحسنة. ذات مرة سمعت قصيصا يطرح عبر الإذاعة السؤالين التاليين: هل تم إرباككم وتزعزعكم؟ هل تحتاجون إلى تنظيم؟ أظن أنهما سؤالان ممتازان وعظة ممتازة، وذكر أن كتابه يمنحنا تنظيما. فإذا أردنا أن نكون حل يسوع وجوابه علينا الخضوع إلى تنظيم والحصول على مواقف حسنة. في وقت لاحق وبالتحديد في منتصف هذا التعليم يقول يسوع إنكم تستطيعون الحصول على جسد مليء بالنور أو جسد مليء بالظلمة. بتعبير آخر يمكنكم أن تكونوا في غاية الفرح أو في غاية التعاسة والإحباط. ويكمن الفرق في نقطة واحدة هي الآتية: كيف ترون الأمور؟ لقد فسر يسوع الأمر على الشكل التالي: سراج الجسد هو العين، فإن كانت عينك بسيطة فجسدك كله يكون نيرا، وإن كانت عينك شريرة فجسدك كله يكون مظلما، فإن كان النور الذي فيك ظلاما فالظلام كم يكون؟ يقول يسوع هنا إن الفرق بين السعادة والتعاسة هو السؤال الآتي: كيف ترون الأمور؟ لقد استعملت العين بشكل رمزي في الكتاب المقدس للدلالة على طريقة التفكير أو وجهة النظر، وهذا يصنع الفرق بين النور والظلمة وبين السعادة والتعاسة. فماذا تعنون عندما تطرحون هذا السؤال: كيف ترون الأمور؟ بشكل عام نتكلم هنا عن المواقف والآراء. منذ زمن قيل إن بعض الناس عانى من تصلب الشرايين والبعض الآخر عانى من تصلب المواقف، فأصبحوا تعيسين وسلبيين ومتشائمين. هذه هي الطريقة التي بدأ فيها يسوع هذا التعليم. إن دارسي الكتاب الذين يدرسون الموعظة على الجبل يقولون إنكم إذا أردتم فحص السياق أو الإطار الذي قدم فيه هذا التعليم ترون الأزمة التي تكمن في أن تصبحوا مسيحيين. لكن ما هي هذه الأزمة؟ يجيب العديد من الناس عن ذلك السؤال بطرق عديدة ومختلفة، لكن يشدد إنجيل يوحنا على الإيمان. فإذا أمنتم، يقول إنجيل يوحنا، إنكم تحصلون على الحياة الأبدية. لذا يخبرنا من هو يسوع وما هو الإيمان وما هي الحياة الأبدية. هذه هي الطريقة التي يجيب فيها يوحنا. أما متى فيجيب بطريقة أخرى، هو يعرف عن يسوع كملك لديه مملكة، وهذه الأخيرة هي عالم يحكمه ملك. يخبرنا متى أن يسوع هو ملك، وكملك الملوك ورب الأرباب كان يسوع يعين أتباعا لمملكته. أما المسألة الكبيرة التي توجهونها في بداية إنجيل متى ولسيما في بداية هذا الانسحاب فتكمن فيما يلي: هل تهدفون إلى أن تكونوا أحد أتباع يسوع؟ وذلك ليس لأجل ما تحصلون عليه بل لأجل ما يحصل هو عليه. ونصل إلى التساؤلات التالية: على ما أحصل إذا أصبحت مؤمنا بالمسيح؟ هل ذلك يعني أني سأذهب إلى السماء عندما سأموت؟ هل ذلك يعني أنني سأكون سعيدا؟ هل ذلك يعني أنني سأحصل على أفضل العالمين؟ على ما سأحصل؟ نحن نضع أنفسنا دائما في المحور ونفسر الأمر بهذه الطريقة، لكن متى لا يفسر الأمر هكذا. هو يقدم الأزمة في أن نصبح مسيحيين على الشكل الآتي: هل أنتم جزء من المشكلة أم جزء من الحل؟ هل أنتم جزء من الجواب أم أنكم مجرد علامة استفهام أخرى؟ هل أنتم جزء من حل يسوع؟ هل تودون أن تكونوا وكلاء أو مفوضين ليسوع كي يمرر من خلالكم حلوله وأجوبته لمشاكل هذا العالم؟ كما تلاحظون، ليست الطريقة عينها التي تحدث فيها يوحنا عن الموضوع. إذن نرى هنا في هذا السياق الذي قدم فيه هذا التعليم الأزمة في أن نصبح مسيحيين. وفي هذه التطويبات الجميلة لدينا نظرة عامة عن طابع الإنسان المسيحي. إذا أردتم أن تكونوا جزءا من حل يسوع ومن جوابه، فسوف تكونون ما يريدكم أن تكونوه بنعمته. ولاحقا يقول يسوع إنكم إذا كنتم تتمتعون بهذه التطويبات في حياتكم فأنتم ملح الأرض ونور العالم. لاحظوا أنه لا يقول ستحصلون على هذا الملح وتستطيعون النزول إلى أسفل الجبل وذره على هؤلاء الناس الذين يعانون من كل تلك المشاكل، كما أنه لا يقول خذوا النور وانزلوا إلى أسفل الجبل وأضيئوه في الأماكن المظلمة. هو لا يقول ذلك، إنما يذكر ما يلي، اسمعوا، إنه أمر تتمتعون به. يذكر بعض دارسي الكتاب المقدس أن تلك التطويبات الجميلة تشكل العظة على الجبل، أي التعليم الذي قدمه يسوع، أما الباقي فهو التطبيق. لذا فمن الأهمية بمكان أن نرى في هذه التطويبات الجميلة الطابع الذي يتمتع به الإنسان المسيحي، أي الطابع الذي يجعلنا ملح الأرض ونور العالم وجزء من حل يسوع وجوابه. وفقا لهم، بعد أن ذكر يسوع التطويبات أعطى تطبيقا عليها يبدأ بأربعة أمثلة تمتد من العدد 13 حتى 16. أنتم ملح الأرض، ولكن إن فسد الملح فبماذا يملح؟ لا يصلح بعد لشيء إلا لأن يطرح خارجا ويداس من الناس. أنتم نور العالم، لا يمكن أن تخفى مدينة موضوعة على جبل، ولا يوقدون سراجا ويضعونه تحت المكيال بل على المنارة فيضيء لجميع الذين في البيت. فليضيء نوركم هكذا قدام الناس لكي يروا أعمالكم الحسنة ويمجدوا أباكم الذي في السماوات. يخبرنا دارسو الكتاب المقدس هؤلاء أن في هذه الأمثلة الأربعة وفيما تبقى من الموعظة على الجبل ترون تحديا عندما يصدم هذا الطابع المسيحي حضارة وثنية. عندما تدرسون سياق هذا التعليم ومضمونه ترون الأمور الثلاثة التالية: أولا، الأزمة في أن تكونوا مسيحيين، فهل أنتم جزء من المشكلة أم جزء من الحل؟ ثانيا، الطابع المسيحي أي التطويبات. ثالثا، ومع بداية تطبيق التطويبات فيما تبقى من التعليم ترون التحدي عندما يصدم الطابع المسيحي حضارة وثنية. إنها طريقة جيدة كبداية للقيام بنظرة شاملة لمضمون هذا التعليم الذي هو الموعظة على الجبل. وثمة طريقة أخرى للقيام بنظرة شاملة لهذا التعليم، وهي النظر إلى حياتنا. تجعلنا التطويبات ننظر إلى حياتنا، لذا سندرس كل تطويبة من التطويبات الثماني على حدة، وستكتشفون أن هذه التطويبات ستجعلكم تنظرون إلى حياتكم لتروا ما إذا كنتم تتمتعون بهذه المواقف في حياتكم بنعمة الله. إذن ترغمنا التطويبات على النظر إلى حياتنا من خلال الموعظة على الجبل. لقد ذكرت أننا عندما ندرس سياق هذا التعليم ومضمونه نرى الأمور الثلاثة التالية: أولا، الأزمة في أن نكون مسيحيين، فهل نحن جزء من المشكلة أم جزء من الحل؟ ثانيا، الطابع المسيحي أي التطويبات. ثالثا، ومع بداية تطبيق التطويبات فيما تبقى من التعليم ترون التحدي عندما يصدم الطابع المسيحي حضارة وثنية. إنها طريقة جيدة كبداية للقيام بنظرة شاملة لمضمون هذا التعليم الذي هو الموعظة على الجبل. وثمة طريقة أخرى للقيام بنظرة شاملة لهذا التعليم، وهي النظر إلى حياتنا الشخصية. تجعلنا التطويبات ننظر إلى حياتنا، لذا سندرس كل تطويبة من التطويبات الثماني على حدة، وستكتشفون أن هذه التطويبات ستجعلكم تنظرون إلى حياتكم لتروا ما إذا كنتم تتمتعون بهذه المواقف في حياتكم بنعمة الله. إذن ترغمنا التطبيبات على النظر إلى حياتنا الشخصية. وفي القسم الباقي من الإصحاح الخامس من إنجيل متى، أي القسم الممتد من العدد 13 حتى العدد 48، سيتحداكم يسوع للنظر حولكم، لأن هذا القسم الكبير من الإصحاح الخامس من إنجيل متى يتعلق بالعلاقات بين الناس. إنه قسم تطبيقي، ويقول يسوع إنكم بحسب الطريقة الواردة في هذا التعليم يجب أن تنظموا مواقفكم في علاقاتكم مع الآخرين وفي علاقاتكم مع إخوتكم والجنس الآخر وأعدائكم. عندما تنتهون من دراسة ما قاله يسوع عن العلاقات ستلاحظون أنه يتحداكم لتنظروا حولكم. إن التطويبات تجعلنا ننظر إلى أنفسنا، أما باقي الإصحاح الخامس فيجعلنا ننظر من حولنا. عندما ننتهي من دراسة ما يقوله يسوع عن العلاقات وكيف يفترض بها أن تكون، سنكون جاهزين لدراسة الإصحاح السادس، لأنه يجعلنا ننظر إلى فوق. ومع وصولكم إلى نهاية الإصحاح الخامس ستلاحظون أنكم تحتاجون إلى النظر إلى فوق، لأن ما يخبرنا إياه يسوع لنفعله في الإصحاح الخامس من إنجيل متى هو أمر مستحيل إلا إذا ساعدنا الله في فعله. لذا يتكلم في الإصحاح السادس عن الآداب الروحية مثل الصوم وتقديم العطايا والصلاة. وقدم يسوع تعليما عظيما حول الصلاة في القسم الأول من الإصحاح السادس. أما في القسم الثاني من الإصحاح السادس من إنجيل متى فيتكلم يسوع عن قيم الله، أي القيم السماوية والروحية، ويطلب منا النظر إلى فوق حيث نرى قيم الله. بصراحة يجب أن نرى كل ما يقوله يسوع في مضمون هذه العظة على ضوء السياق أو الإطار الذي قدمت فيه الموعظة على الجبل. لا تنسوا أنكم على قمة الجبل تنظرون إلى هؤلاء الذين يعانون من كل تلك المشاكل المستعصية عند سفح الجبل أو أسفله. وعندما يقول لنا يسوع أن ننظر إلى أنفسنا ومن حولنا وإلى فوق، فهذا الأمر هو لمصلحة هؤلاء الناس الموجودين عند أسفل الجبل. يبدو أن يسوع يقول هنا ما يلي: هل ترون هؤلاء الناس عند أسفل الجبل؟ أحد أسباب تعاستهم وضياعهم هو أنهم لا يتمتعون بالمواقف الصحيحة. وإذا كنتم تملكون المواقف الحسنة والصحيحة بنعمة الله، ستستطيعون النزول إليهم والكرازة إليهم وعليهم والإظهار لهم ما هي المواقف الصحيحة من خلال عيشكم، وكيف أن هذه المشاكل هي أفضل بكثير من المواقف التي كانت تحبط هؤلاء الناس. وتابع يسوع قاصدا ما يلي: انظروا إلى أسفل الجبل، هل ترون هؤلاء الناس؟ بعضهم إخوتكم والبعض الآخر أعداؤكم. بعضهم هو نصفكم الآخر من الجنس الآخر وبعضهم أعداؤكم. انظروا إلى أسفل الجبل وإلى هؤلاء الناس. ما أريدكم أن تقوموا به هو التمتع بالمواقف الصحيحة، وبذلك تستطيعون النزول إليهم وتطبيق هذه المواقف على علاقاتكم مع كل هؤلاء الناس بطريقة تكونون فيها ملح الأرض ونور العالم، وهكذا تصبحون أيضا مدينة موضوعة على رأس جبل لا يمكن إخفاؤها، وشمعة مضيئة لمنفعة هؤلاء الذين يتخبطون في الظلمة. نحن نقوم الآن بنظرة عامة على مضمون ما علمه يسوع في الموعظة على الجبل. وحين تصلون إلى نهاية الإصحاح السادس من إنجيل متى تجدون أنه يطلب منكم النظر إلى أنفسكم والنظر حولكم والنظر إلى فوق. انظروا إلى فوق كي تحصلوا على الآداب الروحية، أي القيم الروحية. وفي بداية الإصحاح السابع لاحظوا أن يسوع يحول كل هذا التعليم إلى حكم، ويطلب منكم أن تتعهدوا بالنظر إلى أنفسكم. ثم يعطي مثلا عظيما حول القضى والخشبة في عين كل شخص. كل واحد منا لديه خشبة في عينه، ويشعر أن مهمته في الحياة هي إخراج القضى من عين الآخر. كان يسوع يتمتع بروح الفكاهة فقال: يا مرائي. ثم طرح السؤالين التاليين: لماذا تفعلون هذا الأمر المضحك؟ كيف تأملون أن تكونوا فعالين؟ إنهما سؤالان عميقان جدا. بالطبع يهدف هذا التعليم أولا إلى إخراج الخشبة من عيونكم، وعندئذ ترون بوضوح هؤلاء الناس الذين يعانون وجود قضا في أعينهم. لكن ما يقوله يسوع حقا في بداية الإصحاح السابع هو أن تتعهدوا بالنظر إلى أنفسكم. أخرجوا أولا الخشبة من عينكم، فتستطيعون عندها أن تكونوا جزءا من الحل وجزءا من الجواب الذي يريد يسوع أن يقدمه لهؤلاء الناس الذين يعانون من مشاكل متنوعة. في القسم التالي من الإصحاح السابع من إنجيل متى يدعوكم يسوع إلى التعهد بالنظر إلى فوق. حقا انظروا إلى فوق من كل قلبكم، فهو يقول اسألوا واطلبوا واقرعوا باستمرار وبلجاجة وبدون توقف. فالسؤال هو الطلب بلجاجة، والقرع هو السؤال بلجاجة. ومن ثم يعدنا بما يلي: إذا تعهدتم بالنظر إلى فوق وسألتم باستمرار وواظبتم على سؤالكم وطلبكم وقرعكم، فتجدوا وتعطوا ويفتح الباب لكم. وفي التعليم الشهير الذي يدعى القاعدة الذهبية الوارد في العدد 12 من الإصحاح السابع من إنجيل متى، قال يسوع: فكل ما تريدون أن يفعل الناس بكم فعلوا هكذا أنتم أيضا بهم، لأن هذا هو الناموس والأنبياء. في هذه القاعدة العظيمة، وقبل أن ينزل يسوع مع تلاميذه من على قمة الجبل، وقبل انتهاء الخلوة أو الانسحاب، قال لهم أن يتعهدوا بالنظر حولهم. ثم منحنا أعظم تعليم للنظر حولنا ولبناء علاقات لم يعرفها العالم من قبل. وقصد يسوع ما يلي: انظروا إلى أسفل الجبل، هل ترون هؤلاء الناس؟ أول أمر عليكم فعله هو وضع أنفسكم مكانهم. فإذا كنتم بيض البشرة ورأيتم أناسا سود البشرة، دعوا أنفسكم مكانهم واطرحوا السؤال التالي: إذا كنت رجلا أسود البشرة، ماذا كنت أريد أن يفعله بي تلميذ أبيض البشرة تابعا ليسوع؟ وعندما تحصلون على جواب على ذلك السؤال، يطلب منكم يسوع أن تطبقوا ذلك الجواب على أنفسكم وعلى حياتكم. هذا الأمر يلخص الكتاب المقدس بكامله، لذلك دعيت هذه القاعدة أو هذه الوصية بالقاعدة الذهبية. ويمكنكم أيضا أن تضعوا أنفسكم مكان الجنس الآخر. فإذا كنت امرأة، ماذا تريدين أن يفعله بك رجل من تلاميذ يسوع المسيح؟ عندما تعرفين الجواب على ذلك السؤال طبقيه. وثمة أناس فقراء ومعوقون بين هؤلاء الناس الجالسين والمتألمين عند أسفل الجبل، وقد لا تكونون معوقين، أنتم من بين تلاميذ يسوع وحاصلين على امتيازات كثيرة، وأنتم قد تكونون من بين المباركين ماديا وروحيا. ولكن إذا كنتم من بين المعوقين والفقراء، ماذا تريدون أن يفعله بكم تلميذ يسوع الحاصل على امتيازات وبركات روحية ومادية؟ وعندما تحصلون على الجواب طبقوه على أنفسكم. كما تلاحظون، يقدم يسوع القاعدة الذهبية للعلاقات العرقية والدولية وللنظر حولنا، فهو يقول تعهدوا بالنظر حولكم. ثم أعلن يسوع هذه الدعوة الرائعة: هل أنتم من بين الكثيرين أم من بين القليلين؟ وهل أنتم من بين المزيفين أم من بين التلاميذ الأصيلين الحقيقيين؟ هل أنتم من بين الذين يقولون ويكتفون بمجرد الكلام والكلام؟ أم أنتم من بين الذين يفعلون ويصرون على العمل والتطبيق والفعل بوصايا الرب يسوع المسيح؟ كانت هذه نظرة عامة لمضمون الموعظة على الجبل. هذا ما علمه يسوع في الخلوة أو الانسحاب المسيحي الأول. وبعد أن رأينا سياق هذا التعليم وقمنا بنظرة عامة له، أود أن نبدأ في الحلقة المقبلة بالتطويبة الأولى، وسوف ندرس التطويبات الثماني الواحدة تلو الأخرى. يذكر بعض دارسي الكتاب المقدس أن تلك التطويبات الجميلة تشكل الموعظة على الجبل، أي التعليم الذي قدمه يسوع، أما الباقي فهو التطبيق لهذه المبادئ أو التطويبات الأولى. وسندرس التطويبات الثماني كلها، وبعد ذلك سننتقل من عدد إلى آخر من الإصحاح الخامس والسادس والسابع من إنجيل متى. وسندرس سياق العظة على الجبل ومضمونها وفقا للعديد من الناس. هذه العظة هي التعليم الذي يجعلكم ويجعلني جزءا من حل يسوع ومن جوابه للمشاكل التي اختبرها مليارات الناس في هذا العالم. لذلك أشجعك مستمع الكريم أن تقرأ موعظة الرب يسوع المسيح على الجبل كما تجدها في إنجيل متى الإصحاحات الخامس والسادس والسابع. اقرأ هذه الموعظة على الجبل بالتتالي وبدون توقف مرة ومرتين وأكثر من ذلك، واطلب من الرب يسوع أن يكلمك شخصيا، واطلب من الروح القدس أن ينير ذهنك وعقلك وروحك لكي تفهم ماذا كان قصد يسوع النهائي والأساسي من تعليمه لهذه الموعظة على الجبل لتلاميذه الاثني عشر الذين اختارهم ليكونوا له خداما في هذا العالم. وإن كنت قد اختبرت يسوع مخلصا وربا على حياتك، وإن كنت تريد أن تعيش حياة التلمذة ليسوع، عليك أن تتبنى هذه الموعظة على الجبل لكي تكون دستورا لحياتك ولخدمتك ولعلاقاتك مع الناس.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال تقدر تبعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

أهلاً بيكي في حلقة جديدة من جمالك في كلمة. في مقولة بتقول كده: احترم مرض السكر يحترمك. يعني إيه تحترمي مرض السكر؟ يعني ما تاكليش أكل بيزود السكر عندك وتقولي ما فيش مشكلة، وما ينفعش تقولي أنا حاسة إن السكر عندي مظبوط، لا أنا حاسة إن السكر عندي عالي. يعني مش على أساس مشاعرك بتتعاملي مع مرض السكر، وإلا هتكون النتيجة كريزة سكر ومشاكل كبيرة جداً. التعامل مع مرض السكر بيكون بحقائق علمية وتحاليل واهتمام بنصائح الدكتور، وأهم حاجة الثقة في الدكتور المعالج وطاعته. وزي ما بنتعامل مع مرض السكر مش بمشاعرنا لكن من خلال حقائق علمية وتحاليل ونصائح الدكتور، نفس الحكاية تعاملنا في علاقتنا مع الله. للأسف إحنا الستات عندنا مشكلة إنه من طبيعتنا إن إحنا نحكم على الأمور وعلاقتنا بالناس بمشاعرنا وإحساسنا، فنقول كده: أنا حاسة أنها بتكرهني، أنا حاسة أنها مش بتحبني، أنا حاسة أنها متضايقة مني، أنا بيتهيألي أنها زعلانة في حاجة. والمشكلة بقى الأساسية أن لما بنتعامل معاها أو مع الشخصية اللي إحنا حاسين أنها زعلانة مننا، بنتعامل من خلال مشاعرنا دي. والأمر بقى الأصعب أنه مش بس مشاعرنا بتدخل في علاقتنا مع الناس، لكن كمان دي بقت تدخل في علاقتنا مع الله، بنعتمد على مشاعرنا. لو تمر بمشكلة على طول تقولي إيه؟ أنا حاسة أن الله بعيد عني، أنا شعر أن الله مش بيحبني. والمشكلة أنه من الخطورة جداً أنك تعتمدي على مشاعرك في علاقتك بربنا، فالمشاعر دي مجرد إدراك كده مهزوز من غير دليل، وهي متغيرة طبعاً يوم بعد يوم. يعني لو حياتك كويسة وحلوة يبقى ربنا كويس وبيحبني وأنا شعر بكده، لو حياتك فيها مشكلة يبقى أنا بشعر أن الله بعيد عني. مش هي دي العلاقة اللي المفروض تكون بينك وبين الله. دلوقتي هنروح فاصل ونرجع لك تاني، خليكي معانا.

0: ورجعنا لك تاني بعد الفاصل وبرنامجك جمالك في كلمة. في عبرانيين 11 وعدد 1 بيقول كده: وأما الإيمان فهو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى. يعني حياتك مع الله بيحكمها الإيمان والثقة في الله وفي وعوده ليكي، مش بتحكمها المشاعر. وفي رومية 8:38-39 بتقول كده: فإني متيقن أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع ربنا. يعني إيه؟ يعني وعده أنه مفيش حاجة تفصلني عن محبة المسيح، لا ضيق ولا شدة ولا ظروف صعبة. في كل ده أنا عندي يقين وإيمان إن الله مشتركني وغمرني بمحبته، وهو ده الإيمان الثابت. واللي واثق في إله لا يتغير، هو هو أمس اليوم إلى الأبد. عزيزتي، لو من خلال تأمل النهاردة اكتشفت إنك عايشة مع الله بمشاعرك، ياريت تغير الاتجاه ده وعيش معاه بالإيمان اللي واثق في محبة الله مهما كانت ظروفك، وإن في كل وقت محبته لك ثابتة. وإن كنتي بتمر بظروف صعبة، هو معاكي وبيبين محبته لك أكتر وأكتر، وكمان شايلك. الوقت الوحيد اللي ممكن يكون فيه بعيد شوية عنك هو لما بتبقى فيه خطية في حياتك. وعلى فكرة ده مش لأنه بيكرهك، لكن لأنه بيكره الخطية وما يقدرش يكون هو القدوس والخطية في مكان واحد. عيشي مع الله باليقين والثقة ومش بمشاعرك. بمشاعرنا متقلبة، يوم حلو ويوم مر. صلي معايا وقولي له كده: يا رب أنا محتاجة تساعدني علشان أعيش معاك حياة الثقة في محبتك مهما كانت ظروفي صعبة. آمين. لو عندك أي سؤال بخصوص حلقة النهاردة، من فضلك ما تتردديش إنك ترسلينا على العنوان والتليفون اللي هتسمعيه في آخر الحلقة. كان معاك النهاردة معدة ومقدمة البرنامج هايدي حنة، مهندس الصوت أندرو يوسف، والمخرج أيمن زكري. نتقابل الحلقة الجاية من جمالك في كلمة.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال تقدر تبعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

اعتدنا أن يقصد المريض باب الطبيب، وأن يطرق الشحاذ باب الكرام، وأن يسأل الفقراء كرم الأسقياء والأغنياء. لكن العجب العجاب أن يقف يسوع أمام قلبك دون أن تحس، وأن يطرق دون أن تدرك، وأن يتكلم دون أن تسمع. وهو يفعل ذلك لا لكي يأخذ منك، بل لكي يعطيك ما دفعه لأجلك على صليب محبته لك. وهو يفعل ذلك رغم أنه السيد الذي يطرق باب العبيد، وهو طبيب الأطباء والمعطي بسخاء، بل هو ملك الملوك ورب الأرباب.

0: نفسي أبقى دكتور مشهور.
1: أنا بقى عايز يبقى عندي أكبر مطعم.
2: بحلم أكون عازف جيتار مشهور.
3: نفسي جدا أبقى مذيعة مشهورة قوي زي أوبرا.
4: بحلم أكون مهندس معماري قوي.
5: نفسي جدا أكون مصممة أزياء عالمية.
6: وإيه بقى؟ كل اللي نفسه في حاجة يقولها وما يكبتش،
7: وتيجي تسأل الواحد من دول تقوله طب عملت إيه يا حبيبي عشان توصل لحلمك ده؟
8: يبقى مش فاهم حتى سؤالك.
9: لو بتحلم يبقى لازم تبدأ بخطوة في حلمك،
10: وافتكر إن أول ما تنطق كلمة بحلم فلازم معاها ترسم خطوات محددة.
11: الحلم لما بيتساب بيموت أو بيتسرق.
12: وديني نبهتك.

بمرور الوقت تزيد قيمة الهدية في عين مقدمها وتقل في عين متلقيها. جرت التجربة في بيئات عمل مختلفة، بأن طلب الباحثون من الموظفين تقديم مساعدات ومجاملات لآخرين بدون انتظار مقابل، ثم طلبوا من الطرفين مقدم المجاملة ومتلقي المجاملة تقييم هذه المجاملة. انتظر الباحثون عدة أسابيع ثم طلبوا من نفس الأشخاص تقييم المجاملة التي قدموها، وجاءت النتائج تفيد بأن من قدم المجاملة أعطاها تقييما أكبر من السابق، بينما من حصل على المجاملة أعطاها تقييما أقل مما أعطاها سابقاً.

0: عزيزي المستمع، أهلا وسهلا بيك معنا في برنامجك كلام من القلب. النهاردة القراية بتاعتنا هتكون من سفر التكوين أصحاح 28 وبداية من آية 10. خلونا نسمع مع بعض كلمة ربنا.
1: فخرج يعقوب من بئر سبع وذهب نحو حاران، وصادف مكانا وبات هناك لأن الشمس كانت قد غابت، وأخذ من حجارة المكان ووضعه تحت رأسه، فاتجع في ذلك المكان ورأى حلما، وإذ سلم منصوبة على الأرض ورأسها يمس السماء، وهوذا ملائكة الله صاعدة ونادلة عليها، وهوذا الرب واقف عليها. فقال: أنا الرب إله إبراهيم أبيك وإله إسحاق، الأرض التي أنت مضطجع عليها أعطيها لك ولنسلك، ويكون نسلك كتراب الأرض، وتمتد غربا وشرقا وشمالا وجنوبا، ويتبارك فيك وفي نسلك جميع قبائل الأرض. وها أنا معك وأحفظك حيثما تذهب، وأردك إلى هذه الأرض، لأني لا أتركك حتى أفعل ما كلمتك به.
0: عزيزي المستمع، بيتقال أنه لما الناس بتبقى نايمة بالليل وبتحلم، أن في أربع أنواع من الأحلام بيسموها الأحلام النمطية. حلم نمطي معناه ببساطة أنه حلم كل الناس ممكن تحلمه بشكل أو بآخر، بس هو موجود في ذهن كل الناس وفي ضمير أو وعي كل الناس. من ضمن الأحلام النمطية اللي علم النفس قال عليها أنه لما بتبقى قلقان قوي بتحلم انك زي ما تكون طالع على سلم عالي جدا، او انت اصلا تكون في مكان مرتفع جدا وحاجة بتاخدك وبتقع بيك لتحت، بتنزل بيك بشكل سريع جدا، تهوي بيك لتحت. وبيقولوا ان الحلم ده بيعبر كتير عن حالة من القلق الغير عادي اللي انت ممكن تكون فيها في عقلك الواعي. حد من علماء النفس حذر وقال انه ممكن لو انت مصحتش من النوم قبل ما تسقط على الارض او تنهار او توصل للقاع في المكان اللي انت بتقع فيه، ممكن تموت وانت نايم بسبب الصدمة النفسية اللي تحصل لك. عشان كده بيقولك لازم الواحد بيصحى من النوم قبل ما يقع علشان ما يموتش، لانه ممكن صدمة زي كده جوه الحلم تموتك. طبعا كلام يفهم فيه اكتر علماء النفس، لكن هو ممكن يكون حصل معاك أو حصل معايا بشكل أو بآخر، حلمت إن حاجة بتقع بيك، بتنهار، بيت عالي، مكان مرتفع، برج معين وحد بيزقك منه، كلها حاجات بتعبر عن نفس المعنى، السقوط من مكان مرتفع. لكن الغريبة إن القصة اللي قرناها النهاردة يعقوب كان في حالة من التوتر الغير عادي. خلي بالك معايا، هو طالع من بيت أبوه وسايب وراه مصيبة، سايب أخ منفعل جداً شاعر بغدر من يعقوب وبيطرده، ما معهوش غير حتة عصاية، ماشي بيجري بيلهث علشان خاطر يلحق يوصل لخاله لبان اللي كان مش عارف فين برضو، لأنه واضح أن يعقوب من خلال حياته الأولى ما كانش طلع كتير من بيت أبوه، كان قاعد جنب أمه بيعرف يطبخ كويس ويعمل كده. وده الكتاب المقدس قال أنه كبر هو وعيسو أخوه، كان إنسان كامل بيسكن الخيام. فواحد مش متعود على السفر، واحد مطارد من أخوه، واحد مكروه من أبوه، واحد أمه الوحيدة اللي وقفت جنبه لا حيلة لها ولا قدرة أنها تساعده، فيلقى نفسه في أول ليلة نايم على حجر، حاطط حجر تحت راسه ونايم وما عندوش أي غطاء، وما فيش أي حاجة تقدر تحميه من الأسود والضباع والسكان البرية، الحيوانات المفترسة اللي في البرية. أي حلم ممكن يحلمه واحد بالانطباع ده. انا معرفش انت لو وقفت بعربيتك على الطريق الصحراوي في عز الليل، رغم ان طرقنا نشكر ربنا فيها بعض الاداره وفي بعض عربيات رايحه وجايه، بس لو حصلت معاك موقف زي كده وانت على الطريق الصحراوي تخاف، لان منظر الليل ومنظر الوحده شيء مرعب. فكم وكم يعقوب اللي كان في ليله وحده، مفيش طريق، مفيش اسفلت، مفيش اشاره من بعيد، مفيش اضاءه، مفيش كهرباء، يشعر بايه؟ كان اكيد لو هيحلم حلم هيحلم الحلم بتاع السقوط من فوق السلم. لكن الغريب النهاردة ان احنا هنشوف ان الراجل ده حلم اعجب من كده بكتير. حلم بسلم فعلا، وهو كان تحت السلم ومحدش رماه من فوق، وان اللي فوق السلم هو ربنا، وربنا كان بيتقابل معاه علشان يشجعه، وده اللي هنسمعه بعد الفاصل اللي جاي. خليك معانا.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: ورجعنا تاني عزيزي المستمع علشان نشوف حلم السلم. حلم السلم الحلم اللي بيشجعني ويشجعك النهاردة ان الله موجود في اي حتة انت ممكن تكون موجود فيها رغم كل اللي بيتعدي فيه من خوف او قلق او تعب. لما اقول سلم يبقى انا بتكلم عن ثلاث حاجات، عن اللي تحت السلم، عن السلم نفسه، عن اللي فوق السلم. مين تحت السلم؟ اللي تحت السلم ببساطة كان يعقوب. مين فوق السلم؟ اللي فوق السلم بكل وضوح هو الله. مين هو السلم؟ دي المفاجأة اللي هختم بيها معاك الحديث بتاعي النهاردة في برنامج كلام من القلب. تعال نبص في الأول على حالة يعقوب. حالة يعقوب كانت حالة مزرية جدا، حالة بتمثل ناس كتير جدا. ممكن تكون انت واحد من الناس دول اللي بتمثل الحالة دي. أولا يعقوب لما تبص عليه تحت السلم كان حاجة مليانة بالخوف، كان حد مليان بالخوف، كان شخص مليان بالخوف. يعقوب أولا كان مليان خوف، مليان خوف. نعم، خايف منين؟ أكيد خايف من الوحوش، أكيد خايف من المستقبل، أكيد شاعر بالخطر الشديد في كل حتة وما يعرفش يدافع عن نفسه. ويمكن النهاردة في ناس مش محتاجة تشوف سلم وربنا فوق السلم، بس بتشارك يعقوب تحت في نفس الحالة. ويمكن النهاردة ما عندناش وحوش، يعني أسد ونمر وحوش برية، لكن البشر نفسهم كأنهم تحولوا لوحوش. كم أحداث القلق اللي بنشوفها ونسمعها، كم الأخبار المزعجة، كم أحداث القتل والعنف، كم أحداث التفجيرات خلتنا نحس رغم أننا في وسط بشرية ووسط مدني طبيعي وفي مؤسسات دولة، بس ما زالت الناس جواها طبيعة متوحشة. يمكن لو شافك بعيد عن وجود قانون أو رقابة ممكن يقتلك لأتفه سبب من الأسباب. يعقوب كان حاسس بكده من وحوش البرية اللي حواليه. بس مش بس يعقوب كان خايف، لكن كمان يعقوب كان تايه. يعقوب كان تايه ليه؟ لأن يعقوب كان في صحراء في الليلة دي. يعقوب كان في صحراء، الصحراء ممتدة على كل الأطراف، مفيش أي علامة، مفيش عمود إضاءة، مفيش إشارة مرور، مفيش أي حد يقدر يدله على أي حاجة، وهو لوحده بطوله تايه. ويمكن النهاردة ما تكونش تايه لأن الشوارع بتاعتنا بقت معروفة وانت مشيت فيها عشرات المرات، بس ممكن تكون تايه لأنك ما انتش عارف مكانك من قرارات مصيرية، تايه لأن ما فيش إشارة داخلية جواك بتقولك تروح شمال ولا يمين، تقول آه ولا تقول لأ. نفس الإحساس المتاهة بتاع يعقوب زمان وهو نايم تحت السلم، مش عارف يكمل مشواره إزاي، مش عارف إيه الطريق اللي يمشيه ولا يسلكه، إحساس بالمتاهة. وهو بيقول كده لما صحي من النوم بعد الحلم ده، إن ربنا اللي جابني المكان ده، إن ربنا اللي قادني للحتة دي، أنا ما كنتش عارف أنا ماشي إزاي. وناس كتيرة جدا نفسها حقيقي في حد حقيقي فاهم الطريق، حقيقي عارف ينصحها، عارف ياخد بإيديها، لكن مش بس كان خايف وتايه. لكن لما تسأل يعقوب قبل ما ينام يا ترى بكرة في إيه، يقولك بلاش لو سمحت تفكرني بكرة، بلاش أرجوك تفكرني إن بكرة بينتظرني، أنا مش عايز أعرف إيه اللي هيحصل بكرة، كفاية الرعب اللي أنا فيه دلوقتي في عز الليل ده. يعقوب كان قلقان جدا من المستقبل، عشان كده حتى لما ربنا ظهر له وكلمه تلقى اللغة بتاعته نفسها مليانة بالخوف، وبيقول له يا رب لو كنت معايا ولو حفظتني ولو اديتني ثياب لألبس وأكل طعام لأكل هعمل وأعمل وأعمل. أنت لسه قلقان يعقوب رغم أن ربنا كلمك؟ قال بصراحة شكل المستقبل صعب، شكل الأيام مش جاية معايا على المزاج بتاعي، وشكل الأحداث مش متوافقة مع الخطط اللي أنا بخططها. أنا ما كنتش متخيل أبدا أن أنا بعد ما أخد البركة من أبويا إسحاق يحصل فيا كل ده، ما كنتش متخيل بعد مرة واحدة فيها شعرت أني اقتنصت شيء مش بتاعي، أن كل نتاج المرة دي تحصل، أن ترمي الرمية دي، أن ممكن أموت في الصحراء ومحدش يضربي. لكن مش بس يعقوب كان خايف وقلقان وتايه، لكن أختم وأقول لك كمان يعقوب تحت السلم كان فقير جدا. هو نفسه بعد 20 سنة بيحكي القصة، بيقول يا رب أنا مش ناسي أني بعصاي عبرت هذا الأردن، ما كانش حيلتي غير العصاية، ما كانش معايا حاجة تسند عليها، ما كانش معايا مستلزمات الحياة الطبيعية ولا حتى الضرورية. كنت خايف من أن أنا ممكن ملحقش أوصل لبيت خالي لأني مش معايا أكل، مش معايا مية، مش معايا زاد، مش معايا غير العصاية. بس يعقوب قال لربنا رغم اني عديت الأردن ده بالعصايا بتاعتي لكنك وقفت جنبي. وعايز اقول النهاردة يمكن عندك تلبس وعندك تاكل بس عندك متطلبات تاني نفسيا مش موجودة، مش موجود عندك التشجيع اللي يخليك تكمل حياتك، مش موجود عندك التحفيز اللي يمشيك مشوار يوصلك بالسلامة للمكان الآمن اللي انت عايز تروحه. عشان كده النهاردة يعقوب تحت السلم ده بيحكي قصة ناس كتير خايفة وتايهة وقلقانة وفقيرة. يا ترى الله فوق السلم عمل ايه معاه؟ ده اللي هنسمعه بعد الفاصل، خليك معايا.

0: You're now listening to C'est la vie radio.
1: ورجعنا أعزائي المستمعين مع حلم السلم. حلم السلم اللي حكينا فيه من شوية عن يعقوب اللي كان تايه وكان ضايع تحت السلم والدنيا عتمة وليل، لكن حاجة غريبة جدا، الله في نفس اللحظة ينصب سلم. الله في نفس اللحظة يقول ليعقوب أنا موجود. على فكرة الدنيا فاضية حواليك تحت، بس الدنيا مليانة حواليك ملايكة أنت مش شايفهم. عشان كده الكتاب المقدس يقول إن السلم كانت عليه ملايكة صاعدة ونازلة. صاعدة ليه؟ هي كانت تحت؟ أيوة هي تحت. يعقوب زي ما يكون وهو نايم بدأت عينيه تتفتح ويشوف حاجة عينيه العادية في الأوقات الطبيعية ما بتشوفهاش. أنا عايز أقولك النهاردة يمكن المشهد حواليك بقى موحش جدا، بس يمكن في لحظة ربنا يفتح عينيك فتكتشف إن المشهد مليان بحضوره، مليان بتعزياته، مليان بوجوده، مليان بإحسانه. يا ترى الله فوق السلم كان عاوز يقول إيه ليعقوب؟ أول حاجة لما تمسك القصة وتقرأ النص تاني معايا بيقول: وهوذا الرب واقف عليها فقال: أنا الرب إله إبراهيم أبيك وإله إسحاق، الأرض التي أنت مضطجع عليها أعطيها لك ولنسلك. مش بس الملائكة اللي تعزي يعقوب، مش بس إحساسنا أن ربنا مالي المكان بهيبته وبحضوره ومانع الحيوانات المفترسة والبشر المتوحشين أنهم يقتربوا مننا، لا، لكن كان الله عايز يقول ليعقوب أنا هنا، أنا هنا يا يعقوب. البرية صعبة جدا، المتاهة بشعة، الصورة ملهاش ملامح، بس أنا هنا، أنا هنا، أنا في المكان اللي أنت ما انتش متوقع إنك تشوفني فيه، أنا في الحتة اللي أنت ممكن تكون آخر حاجة تتخيل إن أنا أوصل لك فيها. أنا هنا في الأتون أيها الفتية الثلاثة، أنا هنا في جب الأسود قبل ما تنزل أنا مرتب كل حاجة، أنا هنا على الجبل، أنا هنا قدام القبر، أنا هنا في الحتة اللي يمكن تكون علمت عليا فيها علامة إكس وقلت غاب، ما حضرش، ما تحركش، ما تصرفش إطلاقا. أنا عايز أطمنك إنه الأمر مش محتاج غير بس إن عينين تانية جواك في قلبك تتفتح وتعرف إنه هنا. مش بس الله بيقول ليعقوب أنا هنا، لكن كمان يقول له أنا معاك. ممكن تكون حاسس إن الله موجود، مين فينا ما بيحسش إن الله موجود، بس مش معاك. يمكن تكون حاسس إنه موجود علشان يصفي حساباته، يمكن تكون حاسس إنه موجود عشان يخليك تحصد اللي زرعته. في ناس حاسة أن الله موجود عشان يراقبها ويفضحها ويسجل لها أفلام تدينها بالصوت والصورة، بس ربنا قال لي يعقوب أنا مش هنا علشان أحاسبك. يعقوب في الفترة دي كان عامل أعمال سودة، بس الله لما قال لي يعقوب أنا هنا كأنه بيقول له مش أنا هنا عشان أدينك أستفرد بيك في البرية وخلص طار أخوك كعيسو، لا، أنا معاك، أنا وياك، أنا مش هسيبك، أنا حاطط إيدي في ظهرك، أنا ساند ضعفك. لكن مش بس أنا هنا ومش بس أنا معاك، لكن كمان أنا هباركك. الأرض اللي أنت نايم عليها دي بتاعتك وبتاعت نسلك. أنا مستغرب من الكلام ده عزيزي المستمع، نسل مين؟ هو لسه يعقوب كان وصل لبيت خاله عشان يتجوز عشان يجيب نسل؟ إيه يا رب الاستعجال ده؟ ده كلام بدري عن وقته. قال بالعكس، أنا عايز أقول ليعقوب إن في يوم من الأيام هيبقى عنده الولاد اللي يمتلكوا الأرض اللي هو نايم عليها، فبالتالي ما تخافش انك مش هتوصل، هتوصل، وما تخافش انك مش هتتجوز، هتتجوز وهتتبارك، لاني هنا ولاني معاك في اي حتة هتروحها فانا ضامن انك هتتبارك. يمكن فينا حد دلوقتي يقول كلام ده كلام حلو قوي، بس كلام ده كلام مخدر، كلام مسكن موضعي، ليه يعني؟ هو ربنا يعني مش هيحاسب يعقوب؟ هيحاسب يعقوب، وكل حاجة يعقوب غلط عملها ربنا يحاسبه عليها، بس ربنا ما بيستفردش بواحد فينا في وقت الضعف وينتقم منه. ده اللي عايزك تفهمه النهاردة. أول ما تبتدي تصرخ حتى لو كنت شكيت فيه، حتى لو كان صراخك بسبب عيوبك، الله مش هيجي ينتقم منك وقت ضعفك. لما تجيله وانت تعبان من الكورة البعيدة هيرحب بيك، وبعد ما يرحب بيك وبيحاسبك. أنا هنا يا يعقوب، أنا هنا عزيزي المستمع. الله بيقولك أنا معاك، أنا مش هسيبك، لكن كمان أنا هباركك، وأخيراً أنا هواصل المشوار. يقول له في آخر كلام كده: ها أنا معك وأحفظك حيثما تذهب وأردك إلى هذه الأرض لأني لا أتركك حتى أفعل ما كلمتك به. يا سلام، الله بيعمل النهاردة زي ما يكون تعهد ليعقوب، تعهد شيك على بياض، وبيقول ليعقوب ما مش هسيبك، أنا اخترتك يا يعقوب قبل ما تتحط في الأزمة، قبل ما تتقفل عليك الخية، أنا حاطط عيني عليك من بدري، من قبل ما تتولد. أنت ما تعرفش أنت غالي علي قد إيه. أحبائي، يمكن بعض الظروف، يمكن بعض المفاجآت، يمكن بعض الأمور الصعبة أوحت لينا إن الله نسينا، أوحت لينا إن الله انسحب من المشهد، لكن الله بيقول أنا هنا، أنا معاك، أنا هباركك، وأخيرا أنا مش هسيبك وهواصل القصة. السلم مين؟ السلم قاله الرب يسوع المسيح لما اتكلم في العهد الجديد في إنجيل يوحنا أصح 1 في آية 47 بيقول: ورأى يسوع نثنائيل مقبلا إليه فقال عنه: هوذا إسرائيلي حقا لغش فيه. القصة بتنتهي في آية 51 وهو بيقول: الحق الحق أقول لكم، من الآن ترون السماوات مفتوحة وملائكة الله يصعدون وينزلون على ابن الإنسان. يبقى مين اللي كان الوسطة بين الآب وبين يعقوب؟ مين كان الوسطة بين السماء والأرض؟ مين اللي كانت الملائكة صعدة ونزل عليه؟ الرب يسوع المسيح. يعقوب شاف رؤية وشاف سلم، بس انت النهاردة حظك أعظم بكتير من يعقوب. انت النهاردة ما عندكش مجرد رؤية، مجرد صورة، مجرد حلم يتنسي، انت عندك شفيع حقيقي واقف طول الوقت عشان يفتح لك السماء، عشان وقت ما تشعر انك خايف او قلقان او تايه او فقير او مرعوب من المستقبل، تروح على السلم ده وتقول له طلعني للآب، عايز اتكلم معاه. وهو بيقولك ليه مش بتطلب باسمي؟ كل اللي تطلبه باسمي يكون ليك ويجاب ليك. لينا النهاردة سلم إلهي، مش مجرد رؤية زي ما كنت بقول، لكن سلم حقيقي لما تحط نفسك عليه ياخد بإيدك ويطلع بيك لغاية ما توصل للآب، وتنزل من هناك مرتاح جدا وانت عارض شكواك قدام الله وانت واخد استجابة منه. عزيزي المستمع، أنا كنت مبسوط جدا أكون معاك النهاردة، وبصلي جدا من قلبي أن الرب يديلك وقت تركز جدا قد إيه المشهد من السماء يختلف تماما عن المشهد في الأرض، والرب يباركك. كان معاك من قدام الميكروفون وفيق رمزي، وإلى أن نلتقي في حلقة قادمة، لك مني أغلى تحية، والرب معاك.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سي لافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سي لافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: لكل كيل كيال، فالطعام غذاء الجسد، والفكر طاقة العقل، والعزيمة وقود الإرادة. أما الروح فلا يمكن أن ترتوي إلا بالرب، ولن تحيا إلا فيه. فالعين لا تشبع من النظر، والأذن لا تمتلئ من السمع، وروعة الإنسان أنه على صورته. ففي حياة كل منا فراغ على صورة الله لن يملأه سواه. لذا يتساءل موسى: أليس هو أباك ومقتنيك؟ هو عملك وأنشأك؟ ويؤكد سليمان: النفس الشبعانة تدوس العسل، وللنفس الجائعة كل مر حلو. ودعوة المسيح المتجددة: طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون. فالصورة تكتمل حين تتماثل مع الأصل، والجزء يجد قيمته حين يتحد مع الكل. نعم، لكل كيل كيال.

0: كيان، فالطعام غذاء الجسد، والفكر طاقة العقل، والعزيمة وقود الإرادة.
1: ما الذي يفصل أما الروح القدس عنه؟
0: فلا يمكن أن ترتوي إلا بالرب، ولن تحيا إلا
1: بروح القدس.
0: فالعين لا تشبع من النظر، والأذن لا تمتلئ من السمع، وروعة الإنسان أنه عن
1: صورته.
0: ففي حياة كل منا فراغ على صورة الله لن يملأه سواه.
1: كل الحق.
0: لذا يتساءل موسى، أليس هو أباك ومقتنيك؟ هو عملك وأنشأك.
1: ويؤكد
0: سليمان، النفس الشبعانة تدوس العسل، وللنفس الجائعة كل مر حل. ودعوة المسيح المتجددة، طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون. فالصورة تكتمل حين تتماثل مع الأصل، والجزء يجد قيمته حين يتحد مع الكل. نعم، لكل كيل كيال.

0: كتير قوي اتكلموا في الموضوع ده، وخدني كده معاهم من نفسي يعني هقولها لك والسلام. اركن الموبايل من ايدك وانت قاعد مع اهلك او اصحابك او ولادك او اي عفريت احمر. اقول لك سر، انت على فكرة بتقول اجابات في غاية الكوميديا وانت باصص فيه ومش مركز مع اللي بيتقالك. واقول لك حاجة كمان، جمل في منتهى التفكك بتطلع منك وانت بتجاوب على سؤال مش مركز عليه عشان ماسك الموبايل، وبتبقى فاقد السمع والنظر وانت ماسكه وحد بيوريك اي حاجة جايبها. عارف انت يعني بتبقى تقريبا كده مش موجود. بجد عارفة انها صعبة وغلسة ومتعبة ومش متعودين عليها في الاول، لكن كمان ليها جانب مشرق جميل مش هتجربه ولا هتشوفه غير لما تتعود تعملها. سيب الحديدة اللي في ايدك وركز مع البشر، هتلاقيهم مليانين جواهم وفي حكاهم بحاجات افضل واحسن واصدق من اللي بتشوفه على الموبايل. جرب كده.
1: التخويف لا يدفع الناس لاتخاذ قرار ما لم تتبعه بخطوات عملية لتفاديه. تم توزيع منشورات دعائية للتحذير من خطورة عدوى التيتانوس في صورتين، الأولى حذرت فقط من هذا المرض بينما الثانية شرحت ما هو المرض ومخاطره، ثم سردت خطوات للوقاية من هذا المرض عبر التطعيم. الفريق الأول الذي حصل على المنشور الأول تفاعل بشكل فقير جدا ولم يتقدم سوى عدد قليل منهم للتطعيم، على أن الفريق الثاني تفاعل بشكل إيجابي كبير وتقدم للتطعيم. التخويف يجعل الناس تشعر بعدم راحة فترفض التفاعل مع مصدر الخوف، في حين أن سرد خطوات الوقاية من سبب هذا الخوف تعطي نتائج إيجابية أفضل بكثير. في عالم الأعمال والإعلانات، حين تحذر الجمهور من خطر شيء ما، التدخين، الحريق والسرقة، يجب أن يحمل الإعلان خطوات سهلة ويسيرة للوقاية من هذا الخطر، وإلا فلن يتفاعل الجمهور مع هذا الإعلان.

مرحبتين بكم أخوتي المستمعين في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم أنوار كاشفة، واللي بدينا فيه في الحلقات الماضية بالكلام على أمثال المخلص يسوع المسيح والمقارنات ما بين طبعا بالأمثال ما بين الأشياء المألوفة للناس والأشياء الثانية غير مألوفة عندهم، وذلك لإيضاح حقائق حب أو يبي صاحب المثل هو المسيح المخلص إنه وصلها للناس. والمسيح استخدم أمثلة واجدة باش يوضح الحقائق الروحية وباش يكشف الهدف اللي جاء عشانا أو من أجله للعالم تاعنا. وكنا تكلمنا في الحلقة الماضية إذا حضرتوها مثل الفريسي والعشار اللي هو جمع الضرائب، وكيف صلى الفريسي بافتخار مفتخر بنفسه والعشار صلى وطلب رحمة الله على الخطايا متاعه فقبل الله صلاته ومشى الحوش مبرر من ذنوبه. وينحكى ويحكوا ان في التاريخ ان الاسكندر المقدوني لما مات وصى ثلاث وصايا. الوصاة الاولى ان ما يشيلش النعش متاعه يوم الدفن الا الاطباء والدكاترة متاعه، لأنه هو اسكندر المقدوني كان قائد عظيم طبعا كما نعرفه من التاريخ، وكان عنده أطباء وعنده خدم وعنده يعني سلطان، فالناس ما يشيلوش إلا الأطباء متاعه. والوصية الثانية أن تنثر يعني تطرطش أو يطرطشوا في الجنازة متاعه قطع الذهب والفضة والأحجار الكريمة اللي كانت عنده واللي جمعها طول عمره، يعني الثروة متاعه هو ماشي القبر خلاص مش حيشيل مع شيء، فالثروة متاعه توزع هيك تطرطش على الناس والفقراء يقدروا ياخذوا يستفيدوا من الثروة هذه. طبعا ان الناس يعرفوا من حكاية طرطيشة الذهب والفضة هذه ان كل وقت يعني مضيناه وقضيناه في جمع المال ما هوش الا هباء منثورة يعني بلا فائدة، وإن مش حناخده معانا حتى فتات الذهب، فالقبر حنمشوا له فضيين فيش معانا إلا إذا نحن مؤمنين أو غير مؤمنين. الوصية الثالثة والأخيرة اللي قالها الإسكندر المقدوني قال لهم لما ترفعوني على النعش طلعوا يدي من الكفن وخلوهم يعني يدي برا من الكفن وخلوهم معلقات برا وهم مفتوحات باش يعرفوا الناس ان نحن جينا لهذه الدنيا ايدينا فاضيه وحنطلع منها ايدينا فاضيه ما نشيلوش معنا شيء للقبر. طبعا مزبوط هذه حكمه عمليه اكتشفها القائد اليوناني ذكي اللي هو اسكندر المقدوني لما قرب كبر في العمر وقرب على الموت، لما جاء واحد للمخلص المسيح طلب منه ان يقول الاخوه ان يتقاسم معه الميراث متاع ابوهم، جاوب المسيح وقال له يا إنسان من حطني عليكم قاضي والله مقسم في الميراث وكذا، فقال له من حطني عليكم قاضي أو مقسم، وقال لهم شوفوا وتحفظوا يعني ابتعدوا من الطمع. فراهوا لما متى كان الحد شيء واجد فما هيش حياته من أمواله. وضرب لهم المسيح مثل وقال إنسان غني إن اختصبت الكورتة يعني اختصبوا منه الأملاك متاعه والورث متاعه، ففكر في نفسه وقال شنو ندير لأن ما عنديش مكان ثاني نجمع فيه الأثمار متاعي، وقال ندير هكي خير نهدم المخازن متاعي ونبني بني أعظم ونجمع غادي كل الغلة والخيرات متاعي، ونقول لنفسي يا نفس لك خيرات واجدة موضوعة سنين واجدة استريحي وكولي واشربي وفرحي. فقال الله يا غبي هذه الليلة تطلب نفسك منك، فهذه اللي وتيتها المن تكون. وهنا علق المسيح وقال هكي لكلنز أو يكنز لنفسه وما هوش غني إلا الله. طبعا الآيات هذه موجودة في إنجيل لوقا الإصحاح 12 من الآية 113 الآية 121،
وحنشوفوا تفصيل أو شرح للمثل هذا بعد الفاصل الموسيقي القصير.

أخوتي المستمعين، كيف ما سمعنا قبل الفاصل الآيات اللي وردت في إنجيل لوقا في الإصحاح 12، طبعا حط أو وضع المخلص

لكن لما يصبح المال هو الهدف يصبح مدمر لحياتنا، لأن ما فيش علاقة للحياة الصالحة بالثروة. يعني المال والجري وراء المال حيبعدك عن الحاجات الصالحة، حتلقى وراء غاطس في الرذيلة والخطيئة. يعني للشيء هذا علينا أن نكونوا حذرين وخذوا مستمعين من الطمع، وأن ما يكونش هدفنا بس هو جمع المال بأي وسيلة كانت. بعدين استرسل وكمل المسيح فتكلم بمثل عليه رجل غني اختصبت كورتا، ولما حب أن يجمع الأثمار متاعه اكتشف أن المخازن ما توسعش لكل الغلات متاع الأثمار، فقرر أن يهدمها ويبني مخازن أكبر يجمع فيها الخيرات متاعه. هن نفس هذا الغني وقال يا نفس لك خيرات واجدة موضوعة سنين واجدة، استريحي وكولي واشربي وافرحي. يعني خلاص هو جنى الثمر بتاعه حطهم في المخازن اللي بناه جديد عباهن، وقعد يعني يصرف منهن يبيع وياكل ويشرب منهن ونايم يعني فرحان. ما كانش خطر الراجل هذا طبعا الغني انه قرر بناء مخازن اكبر. هذا يعني التوسع، هذا واحد يبني بيت اكبر يبني مخزن اكبر يوسع في رزقه عادي مش مشكله، لكن هو ظن ان الثروه هذه حتوفر له حياة سعيدة والسنين طويلة. وتجاهل أن حياة الإنسان ما تعتمدش على الثروة اللي يملكها، لكن تعتمد على علاقته الحية مع الله الخالق وعليه القيم الروحية الصحيحة اللي لازم أنه يتحلى بها الإنسان. لهذا لقاء الغني نفسه في هذا المثل قدام أو في وجه نهاية مؤلمة أو نهاية حزينة كما نقوله، لما قال الله يا غبي الليلة هذه تطلب نفسك منك، فهذه اللي وتيتها المن تكون. المفهوم أن الله قال له يا غبي في الليلة هذه يعني حنرفع روحك، يعني حيموت الراجل، فهل الأكداس المكدسة من الخيرات اللي جمعها حتكون المن. وهنا علق المسيح وقال على الشيء هذا هكي اللي يكنز النفس وما هوش غني لله، يعني تنسى الله وتبدأ لاهي في روحك في أملاكك طبعا حتخسر. فمن المهم أن يكون إنسان غني لله أولا بيش تكون حياته مبنية على أساس متين وواثق. ننتقل أخوتي المستمعين إلى استراحة قصيرة وبعدين نرجع نكمل موضوعنا.

واهد الدنيا عشعين في سكداس المال كنت هايم ونقول خير الله راه دايم. في يوم وانا في منامي غرقان شفت الموت من نهر بان نبكي ولا عمري ندمان.

من المحناوي تشكاك لو تعرف ذاك اليوم يوم المجد السلطاني يوم لقاء المسيح كيف قالوا ناس زمان دير النية والثقة يوم محبة يسوع يسوع المختار محبة قلبه للفقير المحتاج حنة قلبه للخاطئ والضال يا مهموم ومحتار غير سور راه تلقى وغير الدق يفتح لك لو تطلب راه تلقى يا وتفكير ورا تفكير تفكير في اللي فات مصير ومحسوم يوم على يوم في عشرة إبليس أمرها ما تدوم يحطم في حياتك يطيح من شهارك قدام الله.

بوتين مستمعين كما شفنا أو كما قلنا قبل الفاصل على قصة الغني هذا اللي مات أو الله طلب روحه قبل ما يستفيد من الخيرات اللي جمعها. بوتين المستمعين، هل تعرفوا أن حب المال والجري بيش تجمع ثروة هم من أقوى الإغراءات اللي تجذب الإنسان؟ ولما يصبح هدف الإنسان في الحياة هو بس الجري بش أو السعي بش يصبح غني، ولو على حساب الآخرين واستغلالهم وعلى حساب القيم الروحية، يفقد إدراك المعنى حقيقي للحياة. يعني كمثال، واحد تاجر غني المفروض واحد يمشي يصلي مثلا، يعني صلاة جماعية كما نقوله، أو يمشي الحوش ومبيش يصلي، تلقاه مش حيلتزم بالصلاة، ممكن لما روح الحوش يصلي مرة واحدة، لكن مش حيسيب الشغل، يقولك والله مشغول تو، أنا عندي صفقة، جايني واحد جايبين لي بضاعة، بنمشي الشيء البضاعة، ومش حنسيبه ونمشي نصلي. مع الأيام في ناس يعني أتقياء ويصلوا وخافوا الله، لكن مع الأيام حتنفقد الشيء هذا، ويفقد الإنسان علاقته مع الله، ويبدأ الفصل هو نفسه مش الله، لكن هو يفصل ما بينه وبين الله وعلاقته الحية بالله. لهذا الشيء لقى الإنسان غني اللي ضربنا به المثل في وجه الحقيقة، لما جمع نساء الله وبدأ يجمع في الثروة وفي خيراته، وبعدين لما جهز كل شيء قال للناس خلاص فرحت توانا لأن عندي كل شيء، واو بناكل ونشرب وننبسط ونفرشك كما نقوله. لكن في هذه اللحظة قال الله أنت غبي لأن بناخذ روحك. فهو ما يعلمش الغيب طبعا، فما دارش حساب اليوم هذا أنه حيموت قبل ما حتى يستفيد من الخيرات متاعه. لو نحن رجعنا الوسيط القائد اليوناني هذا اسكندر المقدوني اللي اكتشف الحقيقة عند ساعة الموت، رأوا لقينا أن الرسول بولس واللي هو من الرسل المسيحية الأولين نبهنا الأمر هذا بالذات، لما قال في رسالته الأولى تيموثاوس الإصحاح 6 من الآية 7-10، قال لأن ما خشيناش العالم بشيء، يعني خشينا فاضين العالم، وواضح أن ما نقدروش أن نخرجوا منه بشيء، فإن كان لنا قوت وكسوة فنكتفوا بهم. وبعدها حذرنا الرسول بولس من الجري وراء جمع المال في نفس الإصحاح هذا والآيات اللي بعدها على طول، فقال وأما اللي يبوا أن يكونوا أغنياء فيتيحوا في تجربة وفخ وشهوات واجدة غبية ومضرة تغرق الناس في العطب والهلاك، لأن محبة المال أصل الكل الشرور، اللي إذا ابتغاه قوم ظلوا على الإيمان وطعنوا أرواحهم بوجع واجدة. إذن محبة المال والسعي أو الجري باش نجمعوه هم من الأمور اللي تفسد الإنسان وتفسد أخلاق الإنسان وعلاقته الروحية مع الله، والطيحة في حاجات واجدة مضرة وتشيل الطريق الهلاك، بالضبط كيف ما صار مع هذا الرجل الغني الغبي في المثل متاع المخلص المسيح. لكن الرسول بولس نصحنا وقال وأما التقوى مع القناعة فهي تجارة عظيمة في رسالته الأولى تيموثاوس الإصحاح 6 الآية 6. طبعا هنا في الآية 7-10 تكلم عليه عواقب الجري وراء المال، لكن في الآية اللي قبل منها اللي هي الآية 6 قال التقوى مع القناعة فهي تجارة عظيمة، يعني إنسان علاقته لازم تكون مع الإله خالقنا 100%، علاقته الروحية مع الله في السليم، ويكون قنوع بالحاجات اللي هي الدنيوية، هذه هي التجارة العظيمة اللي حتوصله في النهاية للفردوس الأبدي أو للحياة الأبدية كما نقوله. طبعا نعم القناعة هي عكس الطمع، يا أما تكون قنوع يا أما طمع، يا أما تكون مغرور يا أما تكون متواضع، يا أما تكون جاهل يا أما تكون عالم. طبعا هذه مترادفات الحياة، هذه صفات الإنسان، يتكون كتوم يا متكلم، يتكون حزين يا فرحان، يتكون راقد يا نايض، يعني هذه كل شيء له مرادف أو له كما نقول له مقابل عكس له. طبعا هذه علاقة عكسية بتاع الحياة اللي هي ما فيش ثالث لهما، كل شخصية فيها حاجتين،
يا من مغرور يا من متواضع. كلا واحد تلقى إنسان مغرور في نفس الوقت متواضع ما عمرها صارت. واحد يضحك ويبكي يعني فرحان وزعلان في نفس الوقت، جوعان وفي نفس الوقت شبعان، عطشان ومرتوي في نفس الوقت، مش ممكن. هذه قوانين ثابتة أبدية أزلية من الله الخالق. فالتقوى مع القناعة هي التجارة العظيمة. وقلنا قناعة هي عكس الطمع. فلما يكون إنسان قنوع ويتحلى بالغنى الإلهي طبعا اللي هي التقوى، يقدر أن يضمن لنفسه حياة سعيدة هنا على الأرض، لأنه يكون شيء بديهي يعني حكون مرتاح نفسيا، ما عنده عليش يخمم، لا فلوس يعدون ولا شيء، عايش واللي مقسمه لا ربي، مرة يخشن عليه شوية ومرة يخشن عليه وجه. يعني الخلاصة أنه ما يخممش في الدنيا، همه كله في علاقته مع الله، لذلك يكون من أسعد الناس على الأرض. وفي المستقبل طبعا غير أن حياته سعيدة على الأرض، في المستقبل ضمان الحياة الأبدية. والقناعة ما تعنيش أن يتخلى الإنسان على الطموح والأمال متاعه ورغباته لأنه يبي يحققن، لكن يبتعد عن الطمع وحب المال. يعني واحد يبي حالته ميسورة، ما يبيش يحب له كالواجد، يحب يلبس كويس، يعني ما يبيش يبدأ متبادل وجيعان، يبي فلوس يمشي يشتغل أوكي، لكن حاطي مخك أنك تقعد مليونير وكذا، هذه هي اللي غلط، هذه اللي توصل طبعا للهلاك الأبدي مش للحياة الأبدية. وكذا ما قلنا أن لازم يبتعد باش يضمن الحياة الأبدية، لازم يبتعد عن الطمع وحب المال. أخوتي المستمعين، سؤالنا بتاع الليلة، هل عندكم رغبة أنكم تكونوا أغنياء لله؟ يعني من ناحية الروحية تكونوا أغنياء، من ناحية المادية عادي، هذه الغنى لله. وإن التحلو أو عندك صفة القناعة اللي هي قناعة كنز لا يفنى، وإن تبتعدوا على الطمع وحب المال. الحل والطريق الوحيد ما هوش إلا عليكم أن أنتوا، وهذه فرصتكم اليوم قبل بكرة، أنكم تجوا لله بالتوبة والإيمان بالمخلص يسوع المسيح اللي بروحه يقدر يحرك من عبودية حب المال والطمع، وأن خليك التحلى بالقناعة اللي هي كنز لا يفنى وكل الصفات الإيجابية البناءة. أخوتي المستمعين، فكروا كويس بعدين قرروا. خاتمة حلقتنا أخوتي المستمعين، إذا كان عندكم أي سؤال أو استفسار على حلقة اليوم وحلقات الماضية، رسلونا على عنواننا اللي هو

www.radioclv.org أو بعتونا على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. مستنين مكالماتكم ورسائلكم على الواتساب والفايبر على الرقم 0020 12 12 31 6 14.

انا بستمتع جدا لما بتفرج على فريق الكوره اللي انا بشجعه، بشجع فريق كبير، بستمتع جدا لما بيكسب، وبتضايق قوي لما بيتعادل. مش بس لما بيتغلب، لما بيتعادل، لمجرد ما يتعادل بتضايق قوي. بستمتع قوي لما بشرب قهوه، وخصوصا البن التركي، البن الغامق. بستمتع قوي لما بسمع موسيقى، بستمتع قوي لما باكل اسماك بجميع انواعها. كل واحد فينا بيستمتع بحاجه معينه. في ناس بتستمتع بانها تقعد قاعده هاديه، في ناس بتستمتع انها تعمل شوبينج، تعمل مشتريات، في ناس بتستمتع انها تقعد مع اصحابها، في ناس بتستمتع بالخروجات، في ناس بتستمتع لما ترسم. انماط كتيره جدا من الاستمتاع بنعيشها في حياتنا، وديت بيسموها البليجر او المتعه، وديت بتبقى محدوده جدا، لانه لما بتنتهي وقت الفعل او الاستمتاع دوت بيزول المتعة بعد وقت. في مستوى تاني أعلى اسمه الباشون أو الشغف، ودوت على فكرة مستوى أعلى من البليجر، أعلى من المتعة المؤقتة، بيخليني سعيد ومستمتع لوقت أطول. زي مثلا، أو أنا فاكر أول مرة سافرت فيها للخارج، يعني ابتديت أجهز الشنطة بتاعتي قبلها بأسبوعين، لدرجة أن والدتي كانت تقولي أنت مسافر إمتى، من كتر ما شايفاني حطت الشنطة وكل شوية بحط فيها حاجة، أقولها مسافر بعد أسبوعين يا ماما. فكانت تستغرب جدا، لأن عندي شغف إن أنا أسافر. صدقوني بعد 5 أو 6 أيام ابتدى الشغف ده يحصل له إيه، ينزل. لما بيبقى عندك داخل على شغل جديد، داخل على عمل جديد، داخل على ارتباط، داخل على أي حاجة جديدة، بيبقى عندك الشغف ده. لكن في حاجة مستوى أعلى اسمه البيربوز أو الغرض. احنا قلنا المتعة الوقتية، الشغف، وبعد كده في الغرض. الغرض دوت هو اللي بيخليني مستمتع طول الوقت، رغم ان في صعاب، ورغم ان في ألم، ورغم ان في فرح. على فكرة الغرض او الهدف الكبير دوت بيبقى فيه شغف ويبقى فيه متعة مؤقتة. تخيلوا كده لو انا حصرت كل استمتاعي في الحاجات الصغيرة، في جهاز، في تليفون، في ماتش كورة، في اكلة معينة. تخيلوا لما يبقى الاستمتاع بتاعي او انا عايش بس عشان اعمل دول، هيبقى دايما فوق وتحت، دايما فوق وتحت، دايما مزاجي في السماء ومزاجي في الارض. المود بتاعي بيبقى متغير ومختلف بسبب ان المتعه مش مكمله معايا. حتى الشغف بيبقى في البدايه وبعد كده بيحصل ملل، لكن اكتر حاجه تخليني مستمتع ان انا رايح اعمل حاجه، انا عايش عشان هدف، عشان عايش عشان غرض، ده بيخليني مستمتع. واحنا ماشيين في السكه بتاعتنا، واحنا بنحقق الغرض من حياتنا، بنحقق الاهداف الكبيره من حياتنا، احنا بنواجه صعوبات، بنواجه رفض. على فكرة عايز أقول لكم على حاجة بالمناسبة، مش دايما بتترفض لأنك مش كويس ولأنك مش صح. أوقات بتترفض من الناس عشان أنت كويس وعشان أنت صح، وأوقات بتترفض عشان تبقى كويس وعشان تبقى صح. عشان كده احنا محتاجين نتعامل حتى مع الرفض وإحنا ماشيين في السكة بتاعتنا بطريقة إيجابية، بطريقة ما فيهاش إحباط. أوقات كتيرة جدا بسبب الهدف بتاعي بقابل عوائق، بقابل صعوبات، بقابل رفض، بقابل مقاومة. ده مش معناته إن أنا غلط على فكرة. أوقات ده بيخليني يديني دافع أكتر إن أنا أصحح المسار بتاعي، أو حتى بيبقى أحيانا مقياس إن أنا صح مش غلط. عشان كده أنا محتاج أركز على الغرض بتاعي وأدوس وأكمل فيه مهما كانت الصعوبات. على فكرة اللي بيحقق الهدف ده بيبقى أكثر الناس استمتاعا في الحياة. هشجعك إنه ما يكونش الاستمتاع بتاعك متوقف على مظهر معين أو حاجة مادية معينة، لكن الاستمتاع بتاعك أكبر من كده بكتير. الاستمتاع بتاعك يبقى هدف انت عايش عشانه. هنكمل مع بعض في الحلقات الجاية ازاي نكون بنستمتع بحياتنا واحنا بنأثر تأثير ايجابي في الناس. كان معاكم ايهاب.

0: ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبل لك 100 خناقة في البيت مع أبوك وأمك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتشي أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم يعني الغالي تمنه فيه والقماشة بتفرق برضو ما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من أي أماكن تانية. وبعدين انت بتوري لمين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش أهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. أيوة صدقني.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

عد يا إلهي وتطلع إلى كنيستك. هو ذا العدو كأسد يتربص ليفترسها، ينصب لها الشباك ليهلكها. قم أيها المخلص وأعن عروستك، يا من صرت لأجلي مسكينا تطلع إلى مسكنة قلبي. انزع عني حالة اليتم ولتفرح قلبي بقوتك، لتتطلع عيناك إلي، لأن العدو يتفرس فيا ليلتهمني. القمص تدرس يعقوب ملطي.

حين تعطي شيئا ما مجانا، احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديدا كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين. الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمنا له، والثاني شاهد قبلها إعلانا يعرض هذا العقد مجانا عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييما أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول، وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجا قيمته متدنية وتكذب فتقول أن قيمته غالية جدا، أو تعرض منتجا قديما أو غير رائد بسعر بيعه المفترض، الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.

في قلب عصر السرعة يصبح لكلمات التأني والتروي معناها ومغزاها. وصبر المسيحي بالنسبة للزمن يعني الانتظار، لكنه انتظار يفعل ويعمل، مؤثر ومثمر. وصبر الكتابي بالنظر للمصاعب والتجارب يعني الاحتمال، وهو احتمال يشكر بلا تذمر، يتجلد ويتشدد. والله في كل هذا يطور حياتنا ويغير وينقي ويقوي، لأنه يعطي المعي قدرة ولعديم القوة يكثر شدة. وأما منتظر الرب فيجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور، يركضون ولا يتعبون، يمشون ولا يعيون. عزيزي، إن ساعاتنا قد تبطئ أو تسرع، لكن الله في وقته يسرع به. فهل تعلمت كيف تنتظر الرب نفسه أكثر من كل عون أو نجاة؟ وهل تدربت كيف ترجو رؤياه أكثر من جوده وعطاياه؟

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الابتسامة تكسبك 10 سنوات إضافية. ما فائدة المال الوفير والتجارة الرابحة والديار والأولاد وأنت مقطب الوجه؟ ابتسم، اضحك، تفاءل، وافعل كما قال الشاعر: دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقى.

أهلا بيكم في فقرتنا كل الفرق من برنامجكم بنويت. المرة اللي فاتت كنا بنتكلم إنه في أوقات ناس بتعتقد إنها بتنصحني لكن في الواقع هي بتعجزني، فاكرة إن هي بالتشخيص بتاعها ليا هتحسن لكن في الواقع أنا عايزة حد يخليني أقدر أعمل اللي نفسي فيه، مش يشخصني، مش يقول لي يا إما بالتريقة يا إما بأمثلة ما تنطبقش على ظروفي يا إما بالانتقاد الجامد جدا واللاذع. طب الناس دي أنا مش هقدر أخليها تختفي من حياتي، المفروض أتصرف إزاي ناحية السخرية، ناحية الاتهامات أو ناحية النصايح اللي مش بتنطبق على حياتي أو مش عارفة أنفذها خالص. في يوم من الأيام اتفرجت على فيلم كان فيه ضابطة بوليس، وضابطة البوليس دي كانت لابسة بدلة واقية من الرصاص، وأنا كنت فاكرة أنه البدلة دي بتخلي الشخص يتحمي من الرصاص، يعني ما بيجرالوش أي حاجة بسبب الرصاصة اللي خبطت فيه. بس لما روحت البيت رفعت البدلة شوية فبصيت لقيت في جسمها كدمة لونها كحلي بسبب الرصاصة اللي اتضربت، واستغربت أوي يوميها أنه حتى البدل الواقية للرصاص بتسيب كدمات. أنا بالظبط بحس أنه الفرق بين تأثير كلام الناس، انتقاد الناس، سخرية الناس عني، هو الفرق بين رصاصة بتخترق جسمي ورصاصة بتسيب كدمة. أكيد الكلام بيوجع، بس في فرق بين كلام بيخترقني وكلام بيأثر فيا. هنعرف الفرق ده إزاي بيحصل وإيه البدلة اللي أنا بلبسها اللي اسمها واقية للرصاص في الحالة دي بعد الفاصل.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: رجعنا تاني بعد الفاصل، وكنا قبل الفاصل بنتكلم عن الفرق بين كلام الناس وسخرية الناس وآراء الناس اللاذعة اللي بتخترقني واللي ببقى لابسالها بدلة واقية من الرصاص. ساعات كتير أنا بشعر إنه الكلام بيخترقنا لأننا ما حسمناش القضايا دي جوانا. أنا نفسي مش عارفة الكلام ده حقيقي ولا لأ، ممكن حد يتهمني إن أنا مصرفة في الفلوس وأنا ما وصلتش خلاص لقناعة هو أنا مصرفة ولا مش مصرفة. فعشان أوصل رأي علمي في الموضوع ده وأحسمه، هبتدي مثلا أقرر إن أنا الشهر اللي جاي كله هكتب كل مليم بصرفه، وفي آخر الشهر هقيم ده مع حد موضوعي ويقدر يساعدني إن أنا قيم الكلام ده. لما هوصل معاه لقرار، حتى لو اتقال لي بعد كده تهمة، هبقى عارفة أنا واقفة فين من التهمة دي، هي حقيقية ولا مش حقيقية. لو حد قال لي أنت بتتكلمي كتير، هلاحظ نفسي في الفترة اللي بعدها، هل أنا فعلا بقاطع؟ ممكن أسأل ناس مخلصين في حياتي أقول لهم أنتوا شايفين أنا بتكلم كتير، وأبقى عندي القدرة أن أنا أتقبل أنه ده عيب فيا، لأن أنا عارفة أنه ليه علاج. لو أنا رحت لحد يساعدني في المشورة، يمكن أنا بتكلم كتير عشان تعبانة، يمكن أنا بتكلم كتير عشان ما عنديش ضبط نفسي، فأطلب من ربنا أنه يضبط لي لساني زي ما مكتوب في يعقوب. المهم أن أنا هعرف أنا فين. فأنا بحس أنه لو أنا حسمت حاجات كتير جوايا، بعد كده لو اترمت عليا تهم مش هتخترقني، بس يمكن توجعني، يمكن تسيب كدمة، لكن مش هتخترقني وتقتلني. وهو ده اللي بيعمل كل الفرق. ونتقابل مرة تاني وفقرتنا كل الفرق في برنامجكم بنوي.

أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبا، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

0: ذاك الذي يمسك العالم بقدرته.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: ابدأ بطلب

طلب الصغير جعل أصحاب البيوت يعتبرون أنفسهم من أنصار القيادة الآمنة، ولذا حين طلب الباحثون منهم وضع لوحة أكبر تحمل المعنى ذاته تفاعل مع الطلب بشكل أفضل بكثير. في المبيعات أطلب من الجمهور شراء شيء بسيط، ثم بعدها أطلب منهم شراء ما هو أكبر. في التسويق أطلب من الناس الإجابة على سؤالين أو ثلاث، بعدها أترك بعض الوقت يمر ثم أطلب منهم الإجابة على أسئلة بحوث التسويق الكثيرة. مع الأطفال لا تطلب منهم حل واجبهم المدرسي كله، بل أطلب منهم إجابة السؤال الأول فقط، ثم بعدها أطلب منهم الإجابة على المزيد.

بص ورقة وقلم واكتب ورايا. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا، وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح.

صرخ الشاعر الفرنسي لامارتين: قفي أيتها الأرض عن دورانك، وأنت أيتها الساعات قفي عن جريانك، ودعينا نتمتع بعاجل لذاتنا وننعم بأجمل أيام شبابنا. على أنني يا ويلتاه كلما لجكت في الطلب لج الزمان في الهرب، فليس لسفينة الإنسان مرفأ وليس لبحر الزمان ساحل. كانت تلك ولا تزال صيحة الإنسان وصرخته: عزيزي، ماذا أنت فاعل وأمواج الزمان تتدفق؟ هل أنت مع تياره ذاهب بغير هدى؟ لا لا، بل دع المسيح الآن يدخل سفينة حياتك ليصبح هو قارب نجاتك، شراع مشاعرك، دفة فكرك، بوصلة إرادتك، وهو مرساة عمرك نحو شاطئ الأبد.

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. لا تعد الدجاج قبل أن يخرج من البيض. نعم، الحياة بحاجة إلى المخاطرة، لكن هذا لا يعني بأن تظن كل مخاطرة ناجحة ومضمونة العواقب. نعم، تفاءل وضع خطتك على هذا الأساس، لكن أيضا كن مستعدا للأمور حين تسوء، وللطريق حين يطول، وللغاية حين تبتعد، وللهدف حين يغيب عن بصرك. حكم صيني للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.
1: آلام، نزيف، عطش، دوار، وغصة، وتسليم الروح، وأخيرا وقعت حبة الحنطة بإرادتها وماتت. الآن عرفت معنى المحبة ومعنى الغلب عن العالم. أقدم لك يا سيدي قوتي إكراما لجروحك النازفة، وصحتي وشبابي أضعهما تحت قدميك الداميتين، ومالي أضعه في يديك المجروحتين. سأصوم إكراما لعطشك، سأبذل حياتي لذكرى موتك، سأبذلها في الخفاء وعند الضرورة في العلاء.

0: بتفاصيل مذهلة الكتاب المقدس بيتنبأ بالوضع السياسي العالمي في اليوم الأول اللي هيجي فيه يسوع. في ظهوره العالم هيحكمه حاكم اسمه ضد المسيح تحت سيطرة الشيطان بالكامل، والراجل ده بيمثل نقيض المسيح. وزي ما المادة والمادة المضادة ما ينفعش يجتمعوا مع بعض، ضد المسيح هيلاقي ابن الله بيهزمه. خليكم معنا النهاردة، بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرجد حتى الفوز مع دكتور إيروي لوز، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة هنكمل سلسلة بعنوان الملك جاي، والنهاردة في الحلقة الرابعة من 10 حلقات هنركز على الوقت اللي فيه الملك هيصبر على عدوه.
1: دلوقتي في النقطة دي أنا لازم أقدم لك حاجة تانية. في آية 11 مكتوب: ثم رأيت وحشا آخر طالعا من الأرض وكان له قرنان شبه خروف، وهكذا. تقدر تقرأ دي لوحدك، لكن ده أكيد هيخلينا نندهش تاني، نندهش من جرأة الشيطان. فكر معايا، الله هو الثالوث ودلوقتي الشيطان عنده ثالوث. خلينا نوضح، الشيطان نفسه التنين هو ضد الله الآب. الوحش اللي كنا بنتكلم عنه في بداية الإصحاح هو ضد المسيح. الوحش اللي جاي بيقابل الروح القدس، هو بياخد العمل اللي بيعمله الروح القدس وبيعمل نفس الحاجة للوحش. ايه اللي بيعمله الروح القدس؟ الكتاب المقدس بيقول ان الروح القدس بيسكب. ليه؟ هو دايما بيمجد يسوع، بيخلي الناس ما يبصوش لنفسهم، لكن دايما بيوجهنا ناحية يسوع. ده اللي بيعلمه لنا العهد الجديد، وده بالظبط اللي بيعمله الوحش ده. الوحش التاني ملتزم جدا، هو مش مهتم بشهرته على قد اهتمامه انه يخلي الناس تعبد الوحش الاول. ده اللي بتقوله الآية، هتلاحظ انه مكتوب: ثم رأيت وحشا اخر طالعا من الارض وكان له قرنان شبه خروف وكان يتكلم كتنين ويعمل بكل سلطان الوحش الاول امامه ويجعل الارض والساكنين فيها يسجدون للوحش الاول الذي شفي جرحه المميت. تاني، يوحنا اللي كتب الوحي ده كان لازم يحط الجملة دي علشان مهمة جدا. المعجزة دي هي اللي خلت الناس يؤمنوا. انت عارف انه في تسالونيكي التانية لما بتتكلم عن ضد المسيح بتقول انه بيعمل آيات وعجائب ومعجزات، ثلاث كلمات وصفوا اللي بيعمله، والثلاث كلمات دول برضو وصفوا آيات وعجائب ومعجزات يسوع. انا اقصد فكر في اللي يقدر يعمله الشيطان. وبعدين نروح لآية 15، هنلاحظ أنه حط صورة للوحش أنه ممكن يتكلم تاني. من الأرجح أن الوحش مش هيدي حياة حقيقية، لكن هيبقى فيه خدعة في الموضوع، وده هيخلي بعض الناس اللي مش هيسجدوا لصورة الوحش أنهم يتقتلوا. لو ما سجدتش للوحش فأنت ميت، وهيحط علامة على الإيد اليمين أو الجبهة. الفكرة هنا هي ختم أو علامة على الجلد، نوع من أنواع الوشم. على الكل، الصغير والكبير، الغني والفقير، الحر والعبد، علشان محدش يقدر يشتري أو يبيع غير لو كانت العلامة دي موجودة عليه، اللي هي اسم الوحش أو رقم اسمه. هنا الحكمة: من له فهم فليحسب عدد الوحش، فإنه عدد إنسان وعدده 666. دلوقتي أكيد الموضوع محتاج حكمة. عبر التاريخ اتعملت كل أنواع التفسيرات لرقم 666. الناس فضلوا يلعبوا بالأسماء ويربطوا الأسماء بأرقام ويخلوا الاسم يبقى رقمه 66. أنا مش هتوقع، علشان لو محتاج حكمة كبيرة في النقطة دي فأنا نصيبي في الحكمة قليل، وأنا مش هحاول اكتشف رقم 666 غير أنه رقم راجل إحنا عارفينه من الكتاب المقدس. هنا النقطة المهمة: علامة على الجبهة أو على الإيد سهل انك تفهمها النهاردة، فكر فيها شوية. مثلا في شريحة كمبيوتر، وفكر قد ايه مدهش ان يكون عندك مجتمع من غير فلوس. بص، علشان دي الطريقة اللي بتعمل بيها صفقات المخدرات، الناس بتدي لبعض الفلوس من تحت الترابيزة، ناس مختلفة بتاخد الفلوس. تخيل لو عندك عملة موحدة للعالم وكل الناس عندهم شريحة كمبيوتر. لو انت اشتغلت في مكان وفلوسك اتحطت في بنك الكمبيوتر ده وبعدين اتخصمت منك لو كنت في محل البقالة او في اي مكان انت عايز تشتري او تبيع فيه، وكل المعاملات طبعا هتكون معروفة، يقدروا بكل بساطة انهم يتأكدوا من اللي بيقولوا الكمبيوتر انك اشتريت او بعت. ولو ما اخدتش العلامة دي فأنت بتتحدى الوحش وهتتقتل. ده اللي بتقوله الآية، بتقول إن كل اللي ما عندوش علامة الوحش يتقتل. وبكده اللي عندنا هنا هو سيطرة متشددة. في حاجات كتيرة قوي ممكن تتعمل بالسيطرة. هتلر ما كانش يحلم بالسيطرة الموجودة دلوقتي، لكن طبعا التكنولوجيا زادت وتقدر تفهم إزاي بقى من السهل جدا إن الكلام ده يتفهم النهاردة أكتر من 30 أو 40 سنة فاتت. لازم نوضح إزاي الوحش هينتهي قبل ما ننهي العظة ونتكلم عن ليه حياتنا لازم تتغير للأبد علشان قرينا النص ده. لازم نعرف إزاي هتنتهي مسيرته. هقولك إزاي هتنتهي. خد كتابك المقدس، وأنا بطلب منك تروح لرؤية 19 اللي بتوضح مجيء يسوع. مش مفاجأة ليكم إن العظة اللي جاية في السلسلة دي هتكون عن مجيء يسوع. إحنا تكلمنا عن الاختطاف، لكن دلوقتي إحنا هنتكلم عن مجيء يسوع المسيح مع قديسيه. إحنا هنتكلم عن إيه معنى لما البرق يخرج من مكان في السماء لمكان تاني، ومعناه إيه لما يسوع يجي على الحصان الأبيض. لكن لاحظ الطريقة اللي هينتهي بيها ضد المسيح. أنا هروح بسرعة على رؤية 19-19. ورأيت الوحش وملوك الأرض وأجنادهم مجتمعين ليصنعوا حربا مع الجالس على الفرس ومع جنده. أنا لازم أوقف هنا. لما توصل لنهاية فترة الضيقة، لما تحصل معركة هيرمجدون، هنكتشف المرة اللي جاية كجزء من الرسالة إن كل قوات العالم هيتجمعوا حوالين أورشليم وهيحاربوا بعض علشان المعارضة ضد المسيح هتظهر، وكل مشاكل أورشليم لازم تتحل. واللي هيحصل في الوقت ده هو ظهور يسوع على جبل الزيتون. ده نص من النصوص الرئيسية في المرة اللي جاية. فجأة كلهم هيقولوا لنفسهم، وصولوا احنا كنا بنحارب بعض، لكن خلينا نبطل نحارب بعض وخلينا نحارب يسوع. عشان كده كل جيوش الارض هتقول هو ده العدو الحقيقي. ده اللي بيحصل هنا. ورأيت الوحش وملوك الارض واجنادهم مجتمعين ليصنعوا حربا مع الجالس على الفرس ومع جنده. ده يسوع زي ما احنا شايفين في السياق. فقبض على الوحش والنبي الكذاب معه الصانع قدامه الآيات التي بها أضل الذين قبلوا سمة الوحش والذين سجدوا لصورته، وطرح الاثنان حيين إلى بحيرة النار المتقدة بالكبريت، والباقون قتلوا بسيف الجالس على الفرس. أنا بحذركم دلوقتي إن الموضوع بقى دموي. والباقون قتلوا بسيف الجالس على الفرس الخارج من فمه، وجميع الطيور شبعت من لحومهم. واو، اتبع الوحش ونهايتك هتكون في الجحيم، البحيرة المتقدة بالنار والكبريت. بالمناسبة في جزء من السلسلة هتكلم فيه عن الدينونة الأخيرة، هتكون واحدة من العظات الأخيرة. وهم في الحقيقة غلبوا الشيطان ورموه في بحيرة النار، علشان الشيطان في إصحاح 20 مش موجود في بحيرة النار لسه، هو بيكون مربوط لمدة 1000 سنة. أنا هنا بتكلم برضو عن ملكوت الملك الألفي. في الفترة الزمنية دي بيكون مربوط ومطروح في بحيرة النار. هتلاحظ في آية 10 إن الوحش والنبي موجودين فعلا في بحيرة النار قبل قائدهم، لكن هيروح هناك هو كمان، وهو عارف ده. الشيطان عارف هو هيروح فين. هو يقدر يقرأ سفر الرؤيا زي ما احنا بنقدر نقراه. عشان كده مكتوب في إصحاح 12 إنه لما يطرد من السماء هيبقى غضبان جدا، علشان عارف إنه وقته قصير. هو عارف إنه ما عندوش وقت كتير. لما بفكر في دروس تغيير الحياة هنا، في دروس كتير بتخرج لي من النص. أنا بقرأ حاجة زي دي وعلى طول بشوف حاجات كتير بتجيلي. خليني أديلكوا 3 دروس منهم. هقول لكم كلمة سريعة قبل ما نوصل للكلمتين اللي في الآخر، وهو موضوع التمييز وحقيقة إن الأرض هتكون مستعدة إنها تستقبل المعجزات اللي هي معجزات كاذبة. النهاردة الناس بيشوفوا معجزات ومش بيكون عندهم أي فكرة إزاي يفرقوا بين المعجزات الكاذبة والمعجزات الحقيقية لما يشوفوها على التلفزيون. وأوقات إحنا مش بنعرف نفرق. أنا بعترف بكده، لكن أوقات بيكون فيها علامات واضحة، خاصة بخصوص اللي بيقوله الواعظ واللي بيؤمن بيه. لكن احنا بنربي جيل من الناس ببساطة مش موجود عنده اي تمييز روحي. مش عارفين مثلا انك لو رحت جلسة تحضير ارواح، او لو سألت ساحر واتكلمت مع الموتى، فانت مش بتتكلم مع الموتى، انت في الحقيقة بتتكلم مع ارواح شريرة اللي بيكونوا عارفين الموتى. ارواح عرافة، هم حتى ما يعرفوش ده، هم بيتخبطوا في الحياة ويقولوا أوه دي حاجة مدهشة وشكلها حاجة كويسة، عشان كده العالم هيكون جاهز لخدعة كبيرة جدا. حاجتين تانيين عايزك تحفظهم كويس. أول حاجة عن سلطان الله. ممكن تقول لي طيب شكل ربنا كان في أجازة لما كل ده حصل. هو مش بياخد أجازة أبدا. انت لاحظت انه بيقول ان الوحش كان قادر انه يحكم لمدة 42 شهر. انا اقصد مين اللي حدد المدة دي؟ لو الله بيحدد وقت حكم الوحش انه يكون 42 شهر، فكل قوى الجحيم متجمعة مع بعض ما تقدرش تخليها 43 شهر، علشان الله هو الله، وحتى الشيطان هو شيطان تحت سلطان الله.
0: صديقي، نتمنى انك ترتاح في سلطان الله، وفي حقيقة اننا في النهاية كمؤمنين احنا بين ايديه، حتى لو احنا مطروحين في ايدين الشيطان فاحنا لسه بين ايدين الله. مكتوب في سفر ايوب ان الله قال انا هسلمك للشيطان، ومع ذلك في نفس الوقت احنا عارفين ان ايوب كان في ايدين الله، علشان كده اتشجع النهاردة. لو انت عمرك ما قابلت المسيح كمخلص، عايزين نفكرك النهاردة ان الخلاص هو عطية مجانية بتعطى للي بيؤمن. تابعنا المرة اللي جاية وإحنا بنكمل سلسلة العظات دي عن النبوات. نتمنى نكون مع بعض مرة تاني هنا. النهاردة سمعنا جزء تالت من عظة بعنوان الملك صابر على عدوه، وهي رابع عظة من 10 عظات بعنوان الملك جاي. الوحش هيكون عنده قوة ونفوذ مرعبين جدا، لكن القوة هتتبدل وتتحول لعدم لما يجي يسوع الحقيقي. خليك معنا المرة اللي جاية في الرد حتى الفوز، علشان نعرف دروس نقدر ناخدها معنا البيت في دراستنا عن مجيء ضد المسيح. شكرا للاستماع.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: مزمور قال عنه البعض إنه بلبل المزامير، إنه مزمور الراعي الذي يسبي القلب بكيفية تنفي عنه الأحزان التي قهرته فلسفات البشر وأفراح العالم، ويدرأ عن القلب أفكارا رديئة وشكوكا مريبة. فكم شدد من عزائم الإرادة الخائرة، وأعطى اكتفاء للمساكين وشجاعة للفاشلين، وسكب بلسما في قلوب المتألمين، وحطم القيود ليخرج المأسورين. وهو يسير معنا كل الدهور حتى يطير كل مؤمن عائدا إلى أحضان السماء، حيث تختلط موسيقانا بأنغام وألحان الآب السماوي الأبدي، وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام.

0: حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع eBay تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزايدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.
1: هكذا قال العلي المرتفع ساكن الأبد القدوس اسمه، في الموضع المرتفع المقدس أسكن، ومع المنسحب والمتواضع الروح لأحيي روح المتواضعين. سيدي العلي، رغم علوك وارتفاعك لكنك ترضى بأن تنظر إلى المتواضعين، بل وتسكن معهم لترفعهم وتحييهم. لذلك أمام عظمتك هذه يا سيدي ساعدني لأقول مع أبي إبراهيم في إباء: رفعت يدي إلى الرب الإله العلي مالك السماء والأرض، وليس يدي فقط بل أرفع رأسي في رجاء وأيضا صوتي في ترنيمة تهز الفضاء.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

سر الحياة في الحرفين دول، حب. الحب هو سر الحياة السعيدة أو سرها الكئيب. الحب هو مفتاح الأمل أو القفل اللي بضبه ومفتاح عليه. الحب يا الحاجة اللي بتفرفشك يا المود المقلوب وضارب بوز. الحب هو الكلام الجميل أو هو الهدوء المستفز. الحب هو الفعل المفيد أو العجز الأكيد. الحب هو اللمة أو هو الفرقة. الحب هو الوحدة أو هو الانقسام. الحب هو الإيمان بحاجة مش شايفها أو هو العمل كامل. الحب هو إنك تخاف على الناس أو إنك تخاف منهم. الحب هو الرقي أو هو الانحطاط. الحب هو النجاح أو السر السريع للفشل. الحب هو الحياة أو هو نهايتها. ولو بتسألني أختار لك إنك تحب فتعرف تعيشها.

0: أفبالحقيقة قالد وأنا قد شخت؟ كل فرحة في العمر وليها وقتها، ولما تيجي الفرحة بعد ما يعدي وقتها بتبقى عاملة زي الأكل اللي فقد طعمه ونكهته. ده اللي ممكن تقوله قبل ما تسمع قصة النهاردة. ماجد شاب صعيدي ممتاز جدا، لما قرر انه يرتبط كان سنه مناسب وامكانياته كمان مناسبة. اتعرف بواحدة حلوة عجبته وراح مفتاحها في الموضوع، بعد ما سأل طبعا عليها واتطمن من ناحيتها. قالت له انا ما بفكرش في حد، لكن لما خلص تعليمي في الاول. كان فضلها سنتين، فمن كتر اعجابه بيها انتظرها سنتين كاملين. كان في وقتها مش بيتصل طبعا بيها خالص حسب ما اتفقوا مع بعض، لكنه كان بيسأل عن اخبارها من بعيد لبعيد. وبعد ما خلصت تعليمها على طول راح متقدم لها في البيت، بس للأسف كان رد أبوها:
1: يا ابني لسوء الحظ إن أختها الكبيرة اللي كانت مخطوبة من سنة فكت من أسبوع، وإحنا ما نقدرش نفتح الموضوع ده علشان أختها ما تتضايقش، فيعني لغاية ما ربنا كده يوفق أختها الكبيرة استنانا سنة.
0: ومرت السنة والأخت الكبيرة ما حصلش عندها شيء جديد، لكن حصل شيء مش كويس، مات الأب. وفي الصعيد لما الأب بيموت تبقى في فترة حداد كبيرة ما يكونش فيها أي أفراح لمدة سنة، وسنة ورا سنة طبعا ماجد أصيب باليأس، مش قادر يدور على حد تاني، مش بيحب غير البنت دي، لكنه أخيرا ارتبط بيها. وقبل فرحه بأسبوع قابلته بالصدفة، شفت فيه ملامح كده أثار فرحة قديمة مسحتها ومسختها السنين. قلت له مبروك، فرد عليا وقال لي:
2: بعد إيه؟
0: يمكن ده كان شعور سارة مرات أبونا إبراهيم بعد ما دخلت في السن اليأس اللي ما ينفعش تسمع فيه كلمة ماما من أي طفل. جي ربنا وقال لها السنة الجاية يكون ليكي نسل. ومرات كتيرة قوي بنسأل إيه هدف ربنا من الانتظار الطويل قبل ما يدينا العطية؟ إيه هدفه إن الفرحة تموت قبل ما تتولد، وإن بريق الحياة ينطفئ قبل ما يلمع؟ يمكن ما فيش إجابة واضحة عندنا، لكن الرد اللي لازم نقوله هنا: زمن ربنا مفهوش شيخوخة، ربنا يقدر وقت الشيخوخة يدي القدرة. فالشيخوخة الحقيقية مش سن، الشيخوخة دي حالة. ياما شباب شاب قبل الشيبة، وياما الشيوخ لسه في قلبهم شباب. واللي يرجع الزمن ويلمع الأمل ويدي القدرة مش ربنا لوحده، لكن الكتاب بيقول: بالإيمان أخذت سارة قدرة على إنشاء نسل. النسل اللي ربنا بيديه مش مجرد واحدة بتولد، لكنه إنشاء إلهي. البركة اللي بتيجي في دورها زي كل البركات ممكن ما تحسش بيها، لكن البركة اللي ممكن تتأخر وتيجي بعد وقتها ترجع صاحبها للزمن بتاعها. الزمن بيتحسب بالبركات اللي فيه، ولما توصل بركة الشباب في زمن الشيبة يبقى ما تصدقش الشيبة، صدق الشباب. بس إيه السر اللي ممكن يخلينا نصرف بركات زمان دلوقتي بأثر رجعي؟ الإجابة هي كلمة ربنا لينا وإيمانك بيها. وعلى كل حال الكلمة هي اللي بتنشئ فيك الإيمان اللي ربنا بيكافئه وقت ما بتوصلك البركة.

لقد صرحت ببصري في ربوع العالم حولي، ثم أطلقت خيالي في أرجاء الخليقة والكون البعيد عني، فأحسست بالصغر ربما، لكني حدقت في الفراشة الدقيقة والزهرة الرقيقة، فأدركت معنى العناية. نعم، إله الخليقة هو نفسه رب الخليقة الجديدة، إنه إلهي. هل تحب نفسك، ظروفك، أسرتك، شكلك ومستواك؟ وهل تحب غيرك، الذين يختلفون عنك أو يتنافسون معك؟ فالوصية القديمة الجديدة تقول: تحب الرب إلهك من كل قلبك، وتحب قريبك كنفسك. عندها ستقول: أحب إلهي من كل قلبي، لأني أحب غيري كما أحب نفسي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: في أرجاء الخليقة والكون البعيد عني، فأحسست بالصغر ربما، لكني حدقت في الفراشة الدقيقة والزهرة الرقيقة فأدركت معنى العناية. نعم، إله الخليقة هو نفسه رب الخليقة الجديدة، إنه إلهي. هل تحب نفسك، ظروفك، أسرتك، شكلك ومستواك؟ وهل تحب غيرك، الذين يختلفون عنك أو يتنافسون معك؟ فالوصية القديمة الجديدة تقول: تحب الرب إلهك من كل قلبك، وتحب قريبك كنفسك. عندها ستقول: أحب إلهي من كل قلبي، لأني أحب غيري كما أحب نفسي.

أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتريه. شخصيتنا النهاردة هتكون عن صفية مصطفى فهمي، زوجة الزعيم المصري سعد زغلول. لقبت باسم صفية زغلول نسبة إلى اسم زوجها. ولدت في عائلة أرستقراطية، وكان والدها مصطفى فهمي التركي الأصل، من أوائل رؤساء وزراء مصر. منذ عرف

حين تطلب معروفا من الآخرين فهذا يجعلهم راغبين في مساعدتك أكثر. حين تطلب مساعدة من الآخرين ويقدموها لك، هذا يجعلهم يفكرون لماذا لا أساعد هذا الشخص؟ لابد أن لديه خصالا جيدة جعلتني أساعده. هذه نتيجة تجعل الآخرين مستعدين لمساعدتك أكثر والموافقة على طلباتك التالية. تم تقسيم مجموعة من الناس لفريقين. وقف الباحث أمام الفريق الأول وطرح أسئلة مسابقة كافأ من أجاب عليها بمبلغ من المال. الفريق الثاني جرى معه الشيء ذاته. بعد نهاية الأسئلة طلب الباحث على سبيل المساعدة وعمل

من المعروف من كل فرد في الفريق الأول أن يرد مبلغ الجائزة التي حصلوا عليها، معللنا السبب بأن هذا المال جاء من جيب الباحث نفسه، والذي اكتشف أن المال المتبقي معه قليل جدا وافق أغلب أعضاء الفريق الأول على رد المال. بعدها بفترة تم إجراء استقصاء على جميع المشاركين عن رأيهم في شخصية هذا الباحث الذي أدار المسابقة. جاءت نسبة رضا الفريق الأول الذي رد المال أعلى من الفريق الثاني الذي لم يرد المال.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

0: وقال لي الرب: قم انزل إلى بيت الفخاري وهناك أسمعك كلاما. فنزلت إلى بيت الفخاري وإذا هو يصنع عملا على الدولاب، ففسد الوعاء الذي كان يصنعه من الطين بيد الفخاري، فعاد وعمله وعاء آخر كما حسن في عيني الفخاري أن يصنعها. ثم قال الرب: أما أستطيع أن أصنع بكم كهذا الفخاري؟ هو ذا كالطين بيد الفخاري، أنتم هكذا بيدي.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الحشرة الواقفة على مرآة ترى نفسها أكبر من الفيل خلفها. حين تركز فقط على ما أمام عينك، فأنت فعلياً تفوت على نفسك الفرص الكبيرة والبعيدة في ذات الوقت، والتي تحتاج لمجهود ووقت حتى تصل إليه.
2: حكم صينية.

0: الصخرة للإعلام تقدم برنامج نظرة جديدة مع الدكتور القس إكرام لمعي.
1: عزيزي المستمع، أهلا بك في حلقة من برنامج نظرة جديدة. معكم الدكتور القس إكرام لمعي. كان في مجموعة من اللاهوتيين بيتكلموا عن استجابة الصلاة، وكانوا بيقولوا طيب لو في واحد مثلا اتأخر على القطر وصلى لربنا إنه يدبر له كرسي لأنه سأل برضه فقالوا له إن القطر كله مليان، وهو قرر إنه يروح وصلى وقال إن ربنا هيدبر لي كرسي، وراح ولقى فعلا كرسي فاضي فقعد عليه. فواحد قال له طيب انت عارف الراجل اللي كان حاجز الكرسي ده حصل له ايه؟ هل هو مرض؟ هل هو مات؟ ايه اللي حصل له بالظبط عشان ربنا يعمل معجزة على حسابه عشان يدي الكرسي للي صلى؟ واحد قال مثل اخر عن ان واحد في الامتحان، هو بيمتحن ان ربنا ينجحه في الامتحان، وهو ما كانش مذاكر كويس فربنا نجحه في الامتحان، فهل ده كان على حساب شخص تاني كان مذاكر كويس ولم ينجح؟ إلى آخر هذه الأسئلة. فواحد قال لهم قصة، قال لهم في رجل نهضات ركب القطر ورايح نهضة في قرية، جيلكم ساري ورد تذكرة فقال له أنا بعتذر لحضرتك لأن القطر ده مش هيقف على هذه البلدة لأن القطر سريع. قال له لا هيقف، وأخذ منه التذكرة وصلى وقال يا رب خلي القطر يقف. الملاك اللي بياخد الطلبات المستعجلة خدها ودخل لربنا وقال له الرجل النهضات اللي احنا بنستجيب صلاته عايز القطر يقف، هو غلط في القطر، فقال له وقف له القطر. قال له ازاي؟ قال له مثلا بقرة تقف وش القطر، أو الراجل يغلط بتاع السيمفور ويعمل الإشارة حمراء بدل ما هي خضراء. فقال له طب ما هدي مشكلة عند الموظف ومشكلة لو حصلت حادثة للقطر. فقال له اتصرف. بعد كده جه عند المحطة وقف القطر فجأة، ورجل النهضات اتبسط قوي ان ربنا وقف له القطر. بعد ما نزل راح الكنيسة اللي هيعمل فيها النهضة وخد النهضة واتكلم كويس قوي والناس اتعزت قوي. وبعدين الراجل اللي قدمه قال احنا كنا نحب ان القسيس يبقى معانا النهاردة، لكن هو راح ينتظر حضرة المبشر الخادم اللي جاي عندنا اللي وعظنا النهاردة عند القطر، والقطر خبطه ومات. ودي كانت طبعا مفاجأة انه هل ربنا عشان يستجيب الصلاة يوقف القطر يموت القسيس بتاع الكنيسة؟ طبعا اللي قاعدين ضحكوا، والناس بعد لما اتنشرت القصة دي في مجلة دينية كان في احتجاجات كتيرة جدا. النظرة الجديدة اللي أنا عايز أقولها لكم إن إحنا لما نطلب من ربنا حاجة ويحققها لنا لازم نفكر هل هو حققها لنا على حساب حد تاني ولا الله عادل مش ممكن يحقق لنا صلاة على حساب شخص أضير أو تألم أو تعب. كنتم مع حلقة من برنامج نظرة جديدة، كان معكم إكرام لمعي.

0: التخويف لا يدفع الناس لاتخاذ قرار ما لم تتبعه بخطوات عملية لتفاديه. تم توزيع منشورات دعائية للتحذير من خطورة عدوى التيتانوس في صورتين، الأولى حذرت فقط من هذا المرض، بينما الثانية شرحت ما هو المرض ومخاطره، ثم سردت خطوات للوقاية من هذا المرض عبر التطعيم. الفريق الأول الذي حصل على المنشور الأول تفاعل بشكل فقير جدا، ولم يتقدم سوى عدد قليل منهم للتطعيم، على أن الفريق الثاني تفاعل بشكل إيجابي كبير وتقدم للتطعيم. التخويف يجعل الناس تشعر بعدم راحة فترفض التفاعل مع مصدر الخوف، في حين أن سرد خطوات الوقاية من سبب هذا الخوف تعطي نتائج إيجابية أفضل بكثير. في عالم الأعمال والإعلانات، حين تحذر الجمهور من خطر شيء ما، التدخين، الحريق والسرقة، يجب أن يحمل الإعلان خطوات سهلة ويسيرة للوقاية من هذا الخطر، وإلا فلن يتفاعل الجمهور مع هذا الإعلان.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: إن يسوع قد أتانا وهو الآن معنا وسيأتي ثانية إلينا. إن حلوله الأول مقدمة لظهوره الأكمل، ووجوده الحالي برهان لمجيئه الثاني. إنه الحاضر الغائب، الموجود غير المنظور، فهو قريب منا بعيد عنا. لا نبصره بعيوننا، لكننا نراه بعمق بصيرتنا. ومهما طال الليل أو أطبق، فلابد لشمس البر أن تشرق، لكن بعد أن يأتي الدهر إلى منتهى، هناك نمتع عيوننا بمرأة، ونشبع من رؤيا سنا، ونبتهج بمجد بها، وننشد إلى أبد الدهر هللوا يا

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. حوار واحد مع حكيم خير من دراسة 10 سنوات. يمكن لحوار واحد مع عقل خبير وذهن حكيم أن يوفر عليك ما كنت ستتعلمه وتصل إليه بعد 10 سنوات. يمكن لشخص واحد أن يعطيك خلاصة الكتب والدراسات ويوفر عليك المال والوقت والمجهود. احرص على محاورة الحكماء والخبراء. تقديم أمير كيني.

رسالة إلى كل الأبهات والأمهات والأخوات الكبار الغلسين. أنت عارف أن الغلبان الصغير اللي في بيتك ده، ابنك أو بنتك أو أخوك الصغير، بيصدق كل اللي بتقوله كل مرة من مصطلحات زي مثلا هموتك، هقتلك، هرميك من فوق، وتلاقيه عيني بتجيله كوابيس مسائية وصباحية، وكأننا خلفناهم عشان نرعبهم. خليك حسيس وحنين عليهم، وطلع صورة الوحش المفتري اللي في دماغهم عنك. بيقولك يعني أصلي لما بيتذكر كلمة ماما أو بابا أو أخويا الكبير، مفروض يا عيني الطفل ده يحس بالأمان والحنان والطمأنينة، مش ببيت الرعب اللي عايشين فيه.

لتفتح يا رب أبواب بيتك أمام وجهي، ولتهيئ قلبي مسكنا لك، حتى أنعم بالسكنى في أحضانك أبديا. من يقدر أن يسكن في بيتك المقدس؟ هبني ذاتك برا وحقا وحبا، فألبس ثوب العرس وأسكن معك. كلمتك هي فضتي وكنزي، هب لي أن أقتنيها في داخلي، ولا أقرضها بالمديح الباطل كربا ضائعا. قمص تدرس يعقوب ملطي.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
3: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
2: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: أقول أقول ماذا؟
0: هل المسيح هو الله؟
2: أو هو ابن الله؟ أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
4: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
0: والثالوث ما هو؟
2: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
4: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
0: قل لنا يا عم قاسم.
5: هنا الحياة يقدم قل لنا يا عم قاسم.
6: عندي استفسار يا عم قاسم.
7: ها أنت تعترضين مثلي.
6: أقول استفسارا يا ياسر.
7: سميت الاعتراض استفسارا من قبل يا مي.
6: ها يبدو أنك تتصيد لي الأخطاء.
8: هو لا يتصيد بل يختلق.
9: عم ياسين تشعللها هكذا؟
8: ليس إلى درجة الاشتعال، يكفي أنني أحميها.
9: ولماذا تحميها هكذا؟
7: هكذا أبي دائما في جانب مي علي.
10: لا لا أرى ذلك، أراه في جانبكما معا.
7: إن كنا في معسكر واحد وإن افترقنا يكون دائما في فريقه.
6: أنا سعيدة بذلك.
8: أبدا، أنا فقط في جانب الحق.
9: لكنك متعصب لمي يا عم ياسين.
8: وهو كذلك، ما دمتم اتفقتم على ذلك أعترف، نعم أنا متعصب لمي.
7: لا بل وتناصرها في الحق والباطل.
8: أبدا، أناصرها في الحق فقط.
6: لا أقول أو أعمل باطلا ليناصرني فيه العم ياسين.
10: لنعد إلى استفسارك يا مي.
9: أجل المناوشات العائلية لوقت آخر.
6: تكلمنا عن الأقلوم الثاني كالابن، وهذا مفهوم مسيحي، وماذا عن الكلمة؟
7: المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته.
8: وهل الكلمة كلمة الله مفهوم غير مسيحي؟
10: بل مسيحي، يقول الوحي المقدس في إنجيل يوحنا الأصحاح الأول:
9: في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله.
6: فعلا، هنا فعلا الكلمة مفهوم مسيحي أيضا.
7: كلمات مباشرة، كانت الكلمة في البدء عند الله.
10: لا، لم يقل الوحي كانت الكلمة، بل قال في البدء كان، كان الكلمة، وكان الكلمة عند الله، وكان الكلمة الله.
7: وهل أخطأت في القول؟
9: لم تخطئ، لكنك جعلت المذكر مؤنث.
6: الكلمة مؤنث،
10: هنا نجدها مذكر، ويقول أيضا هذا كان في البدء عند الله. كل شيء به، أترون؟ به، كل شيء به، كل شيء به كان، وبغيره لم يكن شيء مما كان. فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس.
6: فعلا، كله بصيغة المذكر.
8: لعل السبب أنه أقنوم والأقنوم مذكر.
7: لم ألاحظ ذلك من قبل.
9: كثيرون لا يلاحظون، أو يلاحظون ولا يهتمون ولا يفهمون،
10: أو يلاحظون ويفهمون ويكابرون. الكلمة هو الأقنوم الثاني، الله الإبن.

0: فالكلمة مفهوم مسيحي أيضا.
1: يبدو ذلك.
2: لا يبدو فقط، بل هو ذلك.
3: هكذا قرأنا في إنجيل يوحنا.
4: وفي سفر الرؤيا يصور يوحنا الرائي المسيح، ثم يدعوه بأنه يدعى اسمه كلمة الله، المسيح كلمة الله.
0: والكلمة لسان حال صاحبها، وهي المعنى القائم في نفس الإنسان.
1: فعلا، الكلمة هي معنى قائم في نفس الإنسان، يحولها الموسيقي إلى صوت، والكاتب إلى حروف مكتوبة، والرسام إلى صورة مرسومة. كل ذلك تعبير عن المعنى الذي في ذات الإنسان.
2: هذا عين الحكمة، شرحت الكلمة بقدرة يا ياسر.
0: وتقولون أنه متعصب لي.
2: لتصدقوني، أفصحت فعلا يا ياسر.
3: فعلا، الكلمة وهي معنى في نفس الإنسان تظهر بالشكل الذي يفهمه المخاطب.
4: لكن الكلمة في الكتاب المقدس ليس اللفظ أو القول أو الحروف، ليس كذلك.
1: فما هي الكلمة في الكتاب المقدس؟
4: الكلمة في الكتاب المقدس هو، لا هي. الكلمة الله معلنا، الأقنوم المعلن لله، الكلمة الله.
0: اللغة العربية جعلتنا ننطقها بصيغة المؤنث.
3: الكتاب المقدس لم يكتب باللغة العربية، لغته الأصلية اليونانية.
2: لم يكتب كله باللغة اليونانية يا مريم.
3: أقصد العهد الجديد يا عم ياسين، إنجيل يوحنا والرؤيا كتبا باللغة اليونانية.
1: وماذا في ذلك؟
4: الأقنوم الكلمة في اللغة اليونانية هو لوغوس أو لوغوس.
1: وماذا في ذلك أيضا؟
4: الكلمة التي ترادف الكلمة في العربية والتي تعبر عن القول العادي لها لفظ آخر، هي لكسس.
0: وما معنى لوغوس إذن؟
4: يراد بهذا اللفظ هو العقل الإلهي المنفذ لمشيئة الله.
0: كل هذا معنى كلمة لوغوس؟
3: نعم، المعبر عن الله، هذا معنى الكلمة، الأقنوم، اللوغوس.

0: الكلمة قوة، خصوصا إذا كانت كلمة الله.
1: طبعا الكلمة تحمل شخصية صاحبها، وكلمة الله تحمل كل الله.
2: يقولون كلام الملوك ملوك الكلام.
3: فعلا كلمة العظيم عظيمة، هي صورة يقف وراءها العظيم نفسه.
4: وكلمة الله العظيم هي عظمة الله نفسه وذاته.
0: الكلمة اسم انفرد به المسيح، هو وحده الكلمة،
2: ولا واحد غيره من الأنبياء أطلق عليه لفظ كلمة.
1: موسى النبي كليم الله،
3: تكلم معه الله وجها لوجه،
4: لكنه لم يكن كلمة الله.
2: وداود النبي،
3: داود النبي كان نبي الله،
4: لم يكن داود النبي كلمة الله.
1: إبراهيم عليه السلام أبو المؤمنين،
0: إبراهيم خليل الله،
3: ليس كلمة الله.
2: فعلا لم يدع أحد بكلمة الله غير المسيح.
4: حتى آدم الذي خلق بكلمة من الله،
2: لم يدع آدم بكلمة الله.
0: الكلمة ليس لقبا للمسيح، بل اسمه الشخصي. لو سمعنا من يقول كلمة الله نفهم أنه يقصد المسيح.
3: كل شيء خلق بكلمة من الله يمكن أن يدعى كلمة الله.
2: تعني أن المسيح خلق بكلمة الله لذلك دعي كلمة الله؟
1: آدم خلق بكلمة من الله ولم يدعى كلمة الله.
4: كل المخلوقات خلقت بكلمة من الله، ولم يدعى غير المسيح بكلمة الله.
0: هناك فرق بين كلمة الله وأثر كلمة الله.
2: فالمخلوقات ليست كلمة الله، بل هي أثر ونتيجة لكلمة الله.
1: لا يمكن أن نقول أن كل ما خلق بكلمة الله يكون هو كلمة الله. هو ماذا عن الحيوان والجماد والأفلاك والبحر والطيور والأسماك؟ غير معقول.
4: لا يقول الكتاب المقدس عن الخليقة أنها كلمة الله، بل أنها خلقت بكلمة من الله.
3: أما كان يكفي أن الله يتكلم إلى أنبيائه باللفظ والقول، لماذا نحمل الكلمة كلمة الله أكثر من ذلك فنقول إن كلمة الله هي المسيح؟
2: سؤال عظيم يا ياسر. فعلا ألم يكن يكفي أن يتكلم الله؟
1: ما قولك يا قاسم في ذلك؟
0: لو اقتصر إعلان الله عن ذاته بواسطة كلامه المنزل على الأنبياء لكنا اقتصرنا في معرفة الله على صفاته،
4: ولكانت تلك المعرفة محدودة ومقصورة بدرجة قبولنا لكلامه تعالى المنزل على أولئك الأنبياء.
0: لكن لنعرف الله، الله ذاته لا صفاته فقط، نحتاج لأن تكون لنا علاقة معه.
3: علاقة معه؟ أي علاقة هذه؟
2: علاقة عن قرب يا ياسر، علاقة شركة ومعرفة وتآلف.
3: شركة ومعرفة وتآلف؟ ما هذا؟
1: ماذا تقصد بالعلاقة يا قاسم؟
0: لا يمكن أن أعرفك يا ياسين بالسماع عنك من ياسر ومي مثلا. لو اكتفيت بالسماع عنك لعرفت عنك لا عرفتك. لأعرفك لابد أن أتصل بك وتتصل بي، تكون لنا علاقة معا.
2: وكيف تكون لنا علاقة مع الله سبحانه وتعالى؟
4: في المسيح يسوع، نختبر الله في المسيح يسوع، نعرف الله في المسيح يسوع.
0: الله أعلن لنا ذاته بكلمته المسيح. تنازل الله تعالى وأعلن لنا ذاته في هيئة، في صورة له، هي المسيح.
4: هيئة وصورة نقترب منها ونتآلف معها ومعه في كلمته،

0: هناك تفاوت في المعرفة.
1: كل حسب فهمه وحسب درجة إيمانه.
2: هذا صحيح، لكن لو تجسدت محبة الله في شكل شخص، ماذا تكون درجة معرفتنا؟
3: أظن تكون قوية وعميقة طبعا.
4: المسيح أظهر وأعلن لنا محبة الله عمليا على الأرض، وهو يشفي المرضى ويقيم الموتى ويشبع الجياع ويعطف على المساكين ويغفر خطايا المذنبين. هذه هي محبة الله.
2: بل هذا هو محبة الله، لا كلاما بل كلمة، هو كلمة الله.
0: فهمت يا عم قاسم.

0: أرجو مستمعي الكريم أن تكون قد تابعت جيداً ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: ما معنى الكلمة في الكتاب المقدس؟ ما معنى الكلمة في الكتاب المقدس؟
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: ما دام في قلوبنا أمل سنحقق الحلم، سنمضي إلى الأمام ولن تقف في دروبنا الصعاب، فاليأس والاستسلام ليست من صفاتنا. لا تيأس إذا تعثرت أقدامك وسقطت في حفرة واسعة، فسوف تخرج منها وأنت أكثر تماسكا وقوة. لا تقهر أحدا كي تسعد نفسك، ولا تظلم نفسا لتبرر أخطائك. حاول دائما أن تبني سعادتك بعيدا عن أذية الناس. لا تحزن إذا جاءك سهم قاتل من أقرب الناس إلى قلبك، فسوف تجد من ينزع السهم ويعيد لك الحياة والابتسامة. يمكن للإنسان أن يعيش بلا بصر، ولكنه لا يمكن أن يعيش بلا أمل. لا تضع كل أحلامك في شخص واحد، ولا تجعل رحلة عمرك وجهة شخص تحبه مهما كانت صفاته، ولا تعتقد أن نهاية الأشياء هي نهاية العالم، فليس الكون هو ما ترى عيناك.
1: شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته، لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.

0: وادي الشاي.
1: طب استني بقى سمعك حتة طقطوقة.
0: طب ينفع تستنى بقى ثواني اروح اقفل على النار واجي لك على طول؟
1: يا ستي استني هقرالك اللي كتبته ده مش هياخد اكتر من دقيقة.
0: وانا بقى هاخد نص دقيقة عشان اجي بس اللي على النار ساعتها هيكون اتحرق.
1: طيب
0: واحنا جعانين.
1: طيب وانت جاية بقى هاتي الريموت بتاع التلفزيون عشان اوطي شوية
2: مفضل اكتر.
3: تمام يعني دي حاجة فنية في القانون علشان يقدر هو يمشي اجراءاته.
2: بالنسبة للصداقات بين الابطياء
0: وديني جيت اهو في الاول. يعني ايه بقى طقطوقة؟
1: طقطوقة دي يا ستي عبارة عن لون شعري غنائي يعني هو تقريبا انقرض خلاص.
0: وانت كاتبه لمين بقى يا باشا يلي مالكش غير في المنقرض؟
1: لأي حد بس اللي يسمع.
0: طب سمعني.
1: اسمعي بقى، بتكلم يا ستي عن التلفزيون وقنواته الكتيرة وبقول رغي وكلام وكله مهم وكله حوالين ودانك بيجن، والغريب ان انت اللي بتروح له مش هو اللي فرض نفسه عليك. جرس بابك بيرن والمواضيع فيها مواضيع والصورة فيها حواديت والدوامة ما بتخلص والقنوات شغالة للصبح ما بتقفلش ومش هتقدر تغمض عينك، والأقرب للحقيقة كل صورة وراها حدث وشعارات ما تفرقش، والمذيعين يجيبوا ناس تتكلم منين أرجوك ما تسألش، طبقك فوق السطح فاضي لكنه تحت قدامك ما شاء الله مليان ما بيخلص، والكل قدامه قاعد ومبحلق وساكت، وكل اللي جوا الشاشة هات يا رغي ما بيبطلش. ايه عجبتك؟
0: كويسة جدا. بس هي الساعة كام بقى دلوقتي؟
1: ليه؟
0: عشان بس في ميعاد برنامج متابعاه في التلفزيون.
1: برنامج متابعاه في التلفزيون؟ يعني انت بتسقفيلي واخداني على قد عقلي واللي في مخك في مخك؟
0: يا سامح ده برنامج ديني يعني مش حاجة هلس يعني.
1: وفاضل كام على ميعاد البرنامج ده يا هانم؟
0: اهو وصل.
1: انا بصراحة صدعت من كتر الكلام بتاع الدش ده، انا قوم اقرالي حاجة وخليك انت قدام الكلام. ما انتوا صدق اللي قال ما بتشبعوش من الكلام.
4: سيد الله انكرون محبوب القلب الرب يسوع المسيح. فجار دينونة غضب.
0: واضح انه معاك حق يا سامح.
1: اكيد بس في ايه؟
0: في العك اللي في التلفزيون ده.
1: عك؟ انت يا بنتي مش قلت برنامج ديني؟
0: معرفش الناس حصل لها ايه.
1: خير مالك؟ حد من المذيعين شتم المشاهدين في البرنامج ولا حاجة؟
0: بالظبط ده اللي كان فاضل.
1: طيب فهميني في ايه؟
0: جايبين واحد كل كلامه عبارة عن ادعاءات يحسسك انه خبير مثلا في البلالة وهو اصلا مش عارف الالف من كوز الدرة.
1: ما هو ده هو وامثاله اللي خينا كده متخبطين في امورنا العادية، تحس ان كلامه على طول صح لابس توب الشرعية.
0: يا عم ده ولا شرعية ولا حاجة، هم بتسندوا على نص من هنا هم داخلة من هناك.
1: طب انت عارفة المشكلة؟ المشكلة ان الوعظ مرات تحس انه رايح ناحية التحريض والفتن.
0: ايوة الكل عامل عالم والكل فاهم انه هو لوحده اللي شايف، هو بس اللي عارف السكة. لا ومن حقه كمان يجر كل اللي وراه للي هو مقتنع بيه.
1: علشان كده الفوضى دي خلتنا متشتتين مش قادرين نميز بين الصح والغلط، نصدق مين ونكذب مين.
0: انا مش فاهمة يعني الواحد برضو يسيب الديني؟
1: لا طبعا. طب انا يمكن لو سألتك أحسن واحد شفتيه أو سمعتيه في حياتك هيكون مين؟
0: محدش، كلهم بقوا شبه بعض.
1: طب يمكن كلهم إلا واحد.
0: واحد؟
1: المسيح يا دينا هو الوعظ الأول في التاريخ كله اللي قدر يسيطر على قلوب وعقول الناس.
0: لو كان موجود دلوقتي كانت كل الفضائيات نقلت كلامه كلمة بكلمة بدل الصداع والملل اللي شايفينه ده.
1: ما أعتقدش ده.
0: ليه بقى؟
1: لأنه ما كانش هيجري ناحية الكاميرات ولا الإضاءة ولا حتى وهو هنا ما حاولش يسجل تعليمه بنفسه، لكن تلاميذه هم اللي عملوا كل ده.
0: أي نعم ما سجلهاش في كتب، لكن كتب العالم كله ما تكفيش شرح كلامه.
1: ده حقيقي، أسلوبه كان بسيط فعلا لكن العمق اللي فيه محدش لحد دلوقتي قدر يعرف فين آخره.
0: طب ما تقولي كده ايه بقى اللي انت شايفه بالظبط في وعظ الرب يسوع عشان اي حد مش بيوعظ بطريقته ما اسمعوش وريح دماغي.
1: اقولك يا ستي، اول حاجة يا دينا تشوفيها ان المسيح كان بيوعظ بسلطان.
0: ايوة انا فاكرة الاية دي اللي بتقول كان يعلم كمن له سلطان وليس ككتبة، بس اشرحها لي لو سمحت.
1: اقولك مع ان المسيح كان مجرد معلم يهودي وملوش اي توجه حزبي او سياسي وسط معلمين عصره، لكن كان كلامه من النوع اللي متعرفيش تجادليه او حتى تغلطيه،
0: مع انه طول الوقت ما منعش حد من كده. يا ما ناس ناقشته وقطعته وسألته ورد عليهم بكل ترحيب،
1: لكن اللي أقصده في كلمة سلطان إنه كان بيعيش اللي بيقوله، فكان كلامه ليه مصداقية، الناس شايفاه عايشه مش دعاية ولكنه حقيقة.
0: الناس النهاردة كلها سهل إنها تتكلم وتتفلسف وتكتب شعارات وتقولك حلول وتعمل حملات عشان مش عارف إيه وعلى الهوى ده كله.
1: وعرائي المثل أسمع كلامك أصدقك أشوف أفعالك أستعجب. شوفي مثلاً اللي كان بينادي بالرحمة عاش الرحمة ولا؟ طب واللي كان بيعلم بالغفران فعلا بيغفر لغيره ولا لأ؟ يعني اللي عايز أوصله لك إنه كان أساس تعليم المسيح إنك تعيش اللي بتتكلميه قبل ما تعلمه.
4: من يؤمن بي لن يعطى، مش ممكن. بقولك أنا خبز الحياة وغزيك، بقولك أنا ما
0: مش لسه بنتكلم؟ اقفل الشباك يعني.
1: طيب حاضر حاضر، هي خناقة؟
0: لسه بنقول في وعظ المسيح كان بيوعظ بنعمة، وكلمة نعمة دي اللي بتيجي في الإنجيل معناها جمال.
1: ده حقيقي، كان وعظه بعيد تماما عن الوعظ الغليظ أو التكشيرة أو حتى الوعظ اللي فيه تخويف.
0: تخيل وهو بيأنب اللي حواليه على رياءهم أو قسوة قلوبهم، كان كلامه معاهم مش ذم في شخصيتهم على قد ما كان فتح للعيب اللي مش عاجبه فيهم.
1: بص كده على اللي بيسمعوه، شوفوا هم قاعدين مستغربين ازاي من كلامه الجميل المليان نعمة طالعة منه.
0: وهو ده غريب، مش هو برضو المليان بالنعمة والإناء بينضح بما فيه؟ يا سلام، كأنك بتحكي عن وعاظ النهاردة بس بالعكس.
1: معاك حق، فيهم اللي قاعد يجرح في الناس ويحرجهم بكلامه الناشف اللي خالي تماما من أي نعمة. دي حتى كلامه الجميل بتاع المسيح يخلي العاصي يتشد الجمال الحياة معاه.
0: لكن عشان الكلام ما ياخدناش في سكة واحدة بس، ما تنساش ان في نوع تاني من الوعاظ بس عكسهم تماما، بيحاولوا يريحوا ويخدروا ضماير الناس ويسهلوا المسائل بالنسبة لهم وضيعوا قيم ربنا عشان يرضوا أذواق المستمعين.
5: فسحبوا منك إجازتك والرب شفاكي من المرض الليلة.
6: أمين.
7: أثناء دخولها إلى هنا لم تخبرك بذلك.
1: انت شفتي دي؟
0: الناس كلها بتتفرج، هو في ايه؟ ايه ده؟
1: دي معجزة، ربنا ليه كل المجد. انت شايفة الكلام ده؟ واحد معاه عكاز واضح ان ما كانش قادر يمشي خالص على رجليه، دلوقتي واقف قدام الكاميرا ورافع عكازه.
0: لسه في معجزات بتحصل يا سامح، ليك المجد يا رب.
1: عارفة دي بقى كانت طبيعي جدا اثناء وعظ المسيح.
0: حقيقي وعظه مش بس كان مؤثر في قلوب الناس من جوه، لكن كمان كان متأيد بعلامة في حياتهم من بره.
1: طب انت فاكرة فمرة دخل المسيح يوعظ في المجمع اليهودي، لقى واحدة ظهرها محني، ومحني دي يعني عندها مشكلة في الفقرات، وقف وعظ ونادى عليها وشفى ظهرها.
0: ولا نسيت انه كمان في مرة تاني واحد كانت ايده مشلولة برضو بكلمة منه خلاه يحرك ايده.
1: العجيب ان القوة اللي كانت في كلام يسوع مش بتأثر بس في الواحد عاطفيا أو فكريا، لكن كانت كلها بتنقل قوة خاصة كده تشوفيها في حياته بعد كده، في جسمه وفي سمعته وفي بيته. وعظ المسيح كان بيركز أكتر عن الحياة الأبدية، وكان بيستخدم حياة الناس ويضرب منها أمثلة عشان يوريهم مفروض يعيشوا إزاي.
0: عشان كده والناس رغم فقرها وجهلها شافت في كلامه الحياة الأبدية، فسابت شباكها وبيوتها وفلوسها ومشي وراه وقالوا له نروح لمين يا رب وكلام الحياة الأبدية عندك.
1: كلامك صحيح، الوعظ اللي بيهتم بطريقة الحياة وينسى يقولك إيه معنى الحياة ده ما بقاش وعظ قوي.
0: ولا كمان الوعظ اللي بيتكلم كتير عن الظروف اللي بتحصل من حوالينا من غير ما يقولك إيه معناها في الصورة الكبيرة مش وعظ أبدي.
1: علشان كده لو تأثرنا بيه في الأول هنعصر فيه بعد كده.

0: ده بقى كتاب عن علم الوعظ.
1: جميل، بيقدم جديد بقى؟
0: بيقول كتير، كلام حلو، فكر صافي.
1: يا ترى المسيح درس كام كتاب زي كده؟
0: ياه، أعظم وأحكم واعظ، مش بس فيلسوف.
1: مش برضو الإنجيل سجل لنا إن الفلاسفة اليونان راحوا يقابلوا المسيح من كتر اللي سمعوه عنه؟
0: الفلاسفة اليونان اللي قروا اللي كتبوا أفلاطون واللي قالوا أرسطو، محدش فيهم قدر ببساطة يوصل بكلامه الصياد. مع ذلك يجبر علماء اليهود ويرد عليهم بسلطان ويفحم تجار الدين.
1: أصل حكمة المسيح إنه ما بصش مرة واحدة على العرض، لكن ميز فين مكان المرض،
0: وعارفة بعد كده كشف عن الحالة وقدم العلاج.
1: هالحكمة إنك تتكلم عن مشكلة الإنسان كده من غير ما تقدم حلول ربنا للمشكلة؟
0: وهل من الحكمة إنك تدور على العلاج وتتعب نفسك من غير أي ضمان إنك هتصحى؟
1: عشان كده كان وعظ المسيح يقيني
0: صحيح، ما فيهوش أي احتمالات.
1: كان مشهور بعبارة الحق الحق أقوله لكم.
0: تعبنا يدينا من كتر من سمعنا مواعظ دورنا فيها على نسبة اليقين،
1: وفي الآخر يقولك يا ريت اللي بقوله يكون صح.
0: لما أنت اللي بتوعظني مش متأكد من صحة كلامك 100%.
1: وكم واحد لو سألته عن تأكده من صحة تعليمه يقدر يأكد لك إنه صح من خلال حياته؟ ممكن يا سامح أطلب منك طلب؟
0: اتفضلي.
1: بدل الطقطوقة اللي انت كاتبها دي تزم في الإعلام والدش واللغبطة بتاعته، ممكن تكتب لنا طقطوقة تاني عن وعظ المسيح؟

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع إيباي تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزايدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.
2: هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه، إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يسبح العجل المسمن وعوض

المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

صرخ الشاعر الفرنسي لامارتين: قفي أيتها الأرض عن دورانك، وأنت أيتها الساعات قفي عن جريانك، ودعينا نتمتع بعاجل لذاتنا وننعم بأجمل أيام شبابنا. على أنني يا ويلتاه، كلما لججت في الطلب لج الزمان في الهرب. فليس لسفينة الإنسان مرفأ، وليس لبحر الزمان ساحل. كانت تلك ولا تزال صيحة الإنسان وصرخته: عزيزي، ماذا أنت فاعل وأمواج الزمان تتدفق؟ هل أنت مع تياره ذاهب بغير هدى؟ لا لا، بل دع المسيح الآن يدخل سفينة حياتك ليصبح هو قارب نجاتك، شراع مشاعرك، دفة فكرك، بوصلة إرادتك، وهو مرساة عمرك نحو شاطئ الأبد.

نصيحة بعد الشعر الأبيض ما طلع وملى الراس، وازن بين التلات حاجات دول يا ابني: قعدتك مع ربنا، قعدتك مع نفسك، قعدتك مع الناس. ما تهتمش بواحدة وتركن على الرف التاني، ومش هقولك تعمل أنهي أكتر وأنهي أقل، عقلك في راسك تعرف خلاصك. بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه إنك تحافظ على التلات علاقات دول بكل اتزان. لو ما قعدتش مع ربنا لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم، ولو ما قعدتش مع نفسك فلا هتكبر ولا تتعلم، ولو ما قعدتش مع الناس فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.

0: Hello everyone, welcome back to the Middle East Praise Hour. أهلا بيكم كلكم في البرنامج Middle East Praise Hour. I'm Judy Michael and I'll be your host for this hour. أنا Judy Michael هبقى مذيعتكم الساعة دي. أهلا بيكم. لو دي أول مرة تسمعونا فوالكم. أنا موجودة كل يوم سبت من الساعة 12 للساعة 1 بتوقيت مصر ومن الساعة 1 بتوقيت دبي والساعة 3 AM بتوقيت MT. الحقيقة المرة دي عايزة أعرفكم بحد very special. مارك جوزي.
1: هاي ازيك يا جودي.
0: ازيك. مارك عرف صحابي بيك.
1: أنا اسمي مارك إدمن. وابقى جوز جودي وبحب الميوزك جدا جدا جدا وانت اكيد عارفة يعني. وكنت بخدم في كنيسة اعدادي وثانوي وده صوت لوكي.
0: لو انتوا سمعتوا فده لوكي كلابي. قلت لكم عليه قبل كده. دلوقتي هنروح نسمع ترنيمة لقصر الدبارة House of Prayer ونرجع لكم تاني.
2: وحينما تعطي الحيوانات مجدا وكرامة وشكرا للجالس على العرش الحي إلى أبد الأبدين، يخر 24 شيخا قدام الجالس على العرش ويسجدون للحي إلى أبد الأبدين ويطرحون أكليلهم أمام العرش قائلين: أنت مستحق أيها الرب أن تأخذ المجد والكرامة والقدرة، لأنك أنت خلقت كل الأشياء وهي بإرادتك كائنة وخلقت. أنت مستحق أيها الرب أن تأخذ المجد والكرامة والقدرة، لأنك أنت خلقت كل الأشياء وهي بإرادتك كائنة وخلقت. قدوس قدوس قدوس الرب الإله القادر على كل شيء، الذي كان والكائن والذي يأتي.

0: Amin, you were listening to Unashamed by Matt. And today's verse is from Matthew 7, verse 5. And it says, "You hypocrite, first take the plank out of your own eye, and then you will see clearly to remove the speck from your brother's eye." وبالعربي مش أنا اللي هقراها، مارك هيقراها ويتقول:
1: يا مرائي، اخرج اولا الخشب من عينك، وحينئذ تبصر جيدا ان تخرج القذى من عين اخيك.
0: شكرا يا مارك. الأمانة الإصحاح كله بيعلمنا حاجات كتيرة قوي ودروس كتيرة قوي قوي، والإصحاح ده غالي على قلبي قوي، لأنه وأنا صغيرة في المدرسة كانوا بيحفظوه لنا، وتقريبا كنت حافظاه كله. بس في حاجات كتير قوي نتعلمها منه، لكن هنقولها right after this song.

أمين. You are listening to Jesus by Chris Tomlin. المسبح ده مارك بيحبه. لو أنت لسه معنا دلوقتي فأهلا بيك to the Middle East Praise Hour. إحنا موجودين كل يوم ساعة live. ولو أنت ما سمعتناش من أول الحلقة فأنا النهاردة معايا مارك as a guest جوزي. وهل تعلم يا مارك did you know إن إحنا عندنا application باسم Passion Radio Network Player تقدر تنزل عليه تقدر تنزله وتسمع عليه كل البرامج متسجلة طول الوقت وتقدروا join us on our Facebook page باسم Passion Radio Network تقدروا تكتبوا لنا your prayer request وتطمنونا عليكم وعلى أخباركم وتقدروا تسمعونا على radiocLV.org أو passionradio.org.

0: وكنتوا بتسمعوا قام for the better life. والوقت ده احنا هنرفلكت على الآية اللي قريناها في متى 7 آية 5، بس مش أنا اللي هرفلكت عليها، مارك هيرفلكت عليها النهاردة. تفضل يا مارك.
1: أنا بصراحة الآية دي أكتر حاجة بتفرق معايا فيها إنه أنت بتحتاج إنه كل فترة تراجع نفسك وتشوف نفسك، وكان يبقى في مراية دايماً بتبص فيها بدل ما أنت بتبص على الناس التانية، لكن هي فيها بعد أقوى إنك بتبص على نفسك كل شوية وتشوف هل أنت فعلاً بتتغير، هل أنت فعلاً عندك القدرة إنك تشوف الغلطات اللي بتحصل في حياتك أو المشاكل اللي عندك، ولا أنت بس مركز مع باقي الناس بره. ساعات بنتساحل مع الناس وبننسى نفسنا، فلما ده بيحصل بننسى خالص إن إحنا عندنا مشاكل أكبر، ولو عالجناها ده هيبقى أفضل بكتير بدل ما إحنا قاعدين بنبص على الناس اللي بره.

perfectly. Well, للأسف, as we come to the end of our program today, عايزة أولا أشكر مارك. Thank you for being there. وعايزة أقول له مرسي على اللي أنت قلته. حقيقي فرق وبيفرق معايا فعلا إن إحنا كل شوية نرجع كأننا بنرجع نبص على نفسنا. مش هقول نقارن نفسنا بنفسنا, بس كأني بشوف أنا وصلت لفين عشان يبقى معيار أعرف أكبر منه وأغذي نفسي من خلاله. Thank you, Mark. As we come to the last minutes, أحب أقول لكم إن أنا موجودة الأسبوع الجاي السبت الجاي في نفس الميعاد. أفكركم سريعا, الساعة 3 AM MT time and 12 noon time Cairo time وواحدة دبي time. ما تروحوش في أي حتة, مستنياكم الأسبوع الجاي. Bye bye.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: أنا بستمتع جدا لما بتفرج على فريق الكورة اللي أنا بشجعه، بشجع فريق كبير، بستمتع جدا لما بيكسب، وبتضايق قوي لما بيتعادل، مش بس لما بيتغلب، لما بيتعادل، لمجرد ما بيتعادل بتضايق قوي، بستمتع قوي لما بشرب قهوة وخصوصا البن التركي، البن الغامق، بستمتع قوي لما بسمع موسيقى، بستمتع قوي لما باكل أسماك بجميع أنواعها. كل واحد فينا بيستمتع بحاجة معينة، في ناس بتستمتع بأنها تقعد قاعدة هادية، في ناس بتستمتع أنها تعمل شوبينج، تعمل مشتريات، في ناس بتستمتع أنها تقعد مع أصحابها، في ناس بتستمتع بالخروجات، في ناس بتستمتع لما ترسم. أنماط كتيرة جدا من الاستمتاع بنعيشها في حياتنا، وديت بيسموها البليجرز أو المتعة، وديت بتبقى محدودة جدا، لأنه لما بتنتهي وقت الفعل أو الاستمتاع دوت بيزول المتعة بعد وقت. في مستوى تاني أعلى اسمه الباشون أو الشغف، ودوت على فكرة مستوى أعلى من البليجرز، أعلى من المتعة المؤقتة، بيخليني سعيد ومستمتع لوقت أطول. زي مثلا أو أنا فاكر أول مرة سافرت فيها للخارج، يعني ابتديت أجهز الشنطة بتاعتي قبلها بأسبوعين، لدرجة أن والدتي كانت تقول لي أنت مسافر إمتى، من كتر ما شايفاني حطت الشنطة وكل شوية بحط فيها حاجة، أقول لها مسافر بعد أسبوعين يا ماما. فكانت تستغرب جدا لأن عندي شغف إن أنا أسافر. صدقوني بعد 5 أو 6 أيام ابتدى الشغف ده يحصل له ينزل، لما بيبقى عندك داخل على شغل جديد، داخل على عمل جديد، داخل على ارتباط، داخل على أي حاجة جديدة، بيبقى عندك الشغف دوت. لكن في حاجة مستوى أعلى اسمه البيربوز أو الغرض. احنا قلنا المتعة الوقتية، الشغف، وبعد كده في الغرض. الغرض دوت هو اللي بيخليني مستمتع طول الوقت رغم ان في صعاب، ورغم ان في ألم، ورغم ان في فرح. على فكرة الغرض أو الهدف الكبير دوت بيبقى فيه شغف وبيبقى فيه متعة مؤقتة. تخيلوا كده لو أنا حصرت كل استمتاعي في الحاجات الصغيرة، في جهاز، في تليفون، في ماتش كورة، في أكلة معينة، تخيلوا لما يبقى الاستمتاع بتاعي أو أنا عايش بس عشان أعمل دول، هيبقى دايما فوق وتحت، دايما فوق وتحت، دايما مزاجي في السماء ومزاجي في الأرض. المود بتاعي بيبقى متغير ومختلف بسبب ان المتعة مش مكملة معايا. حتى الشغف بيبقى في البداية وبعد كده بيحصل ملل، لكن اكتر حاجة تخليني مستمتع ان انا رايح اعمل حاجة، انا عايش عشان هدف، عشان عايش عشان غرض، ده بيخليني مستمتع. واحنا ماشيين في السكة بتاعتنا، واحنا بنحقق الغرض من حياتنا، بنحقق الاهداف الكبيرة من حياتنا، احنا بنواجه صعوبات ونواجه رفض. على فكرة عايز اقول لكم على حاجة بالمناسبة، مش دايما بتترفض لانك مش كويس ولانك مش صح، اوقات بتترفض من الناس عشان انت كويس وعشان انت صح، واوقات بتترفض عشان تبقى كويس وعشان تبقى صح. عشان كده احنا محتاجين نتعامل حتى مع الرفض واحنا ماشيين في السكة بتاعتنا بطريقة ايجابية، بطريقة ما فيهاش احباط. اوقات كتيرة جدا بسبب الهدف بتاعي بقابل عوائق، بقابل صعوبات، بقابل رفض، بقابل مقاومة، ده مش معناته ان انا غلط. على فكرة اوقات ده بيخليني يديني دافع اكتر ان انا اصحح المسار بتاعي، او حتى بيبقى احيانا مقياس ان انا صح مش غلط. عشان كده انا محتاج اركز على الغرض بتاعي ودوس وكمل فيه مهما كانت الصعوبات. على فكرة اللي بيحقق الهدف ده بيبقى اكتر الناس استمتاعا في الحياة. هشجعك انه ما يكونش الاستمتاع بتاعك متوقف على مظهر معين او حاجة مادية معينة، لكن الاستمتاع بتاعك اكبر من كده بكتير. الاستمتاع بتاعك يبقى هدف انت عايش عشانه. هنكمل مع بعض في الحلقات الجاية ازاي نكون بنستمتع بحياتنا واحنا بنأثر تأثير ايجابي في الناس. كان معاكم إيهاب ثروت، برنامج كاريزما.

0: قال يسوع: أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. لكن هل الحياة كما قال عنها شكسبير ملهاة ترويها عجوز شمطاء تجلس إلى جوار النار؟ هل بحثنا عن الحياة كمن يبحث عن قطة سوداء في غرفة مظلمة؟ هل الحياة مسرحية ندخل إليها بعد أن تبدأ ونخرج منها قبل أن تنتهي؟ هل هي قوة مخلوطة بالضعف، ربيع في قلبه الخريف، سعادة ممتزجة بالدموع، ونهار يعقبه ليل؟ يقول الكتاب المقدس: فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس. فيه؟ نعم فيه، في الله. الله هو نبع الحياة، لذا دعنا نرفع عيوننا نحو الله القدوس الجميل القديم الأيام.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: ابدأ بطلب صغير أولاً ثم اتبعه بالأكبر. طلب الباحثون من مجموعتين من أصحاب البيوت وضع لوحة كبيرة على مداخل بيوتهم تطلب من سائق السيارات القيادة بحفظ. جاءت استجابة المجموعة الأولى بنسبة 17%، بينما المجموعة الثانية استجاب 76% منها لهذا الطلب. فما الفرق؟ المجموعة الثانية طلب منها الباحثون قبلها بأسابيع وضع لوحة صغيرة تطلب من السائقين التمهل وخفض السرعة. هذا الطلب الصغير جعل أصحاب البيوت يعتبرون أنفسهم من أنصار القيادة الآمنة، ولذا حين طلب الباحثون منهم وضع لوحة أكبر تحمل المعنى ذاته تفاعل مع الطلب بشكل أفضل بكثير. في المبيعات أطلب من الجمهور شراء شيء بسيط، ثم بعدها أطلب منهم شراء ما هو أكبر. في التسويق أطلب من الناس الإجابة على سؤالين أو ثلاث، بعدها أترك بعض الوقت يمر ثم أطلب منهم الإجابة على أسئلة بحوث التسويق الكثيرة. مع الأطفال لا تطلب منهم حل واجبهم المدرسي كله، بل أطلب منهم إجابة السؤال الأول فقط، ثم بعدها أطلب منهم الإجابة على المزيد.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقاته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. العقل المغلق مثل الكتاب المغلق، مجرد كتلة من الخشب. إذا أغلقت عليك كل باب وحبست نفسك داخلك، فلم تتعرف على جديد، ولم تجرب الحديث، ولم تغامر مع مجهول، فأنت تخاطر بأن تبقى تقليديا وتسمح لغيرك من المجددين المبدعين بأن يسبقوك ويتركوك خلفهم في ذيل السباق.

كتير قوي اتكلموا في الموضوع ده، وخدني كده معاهم من نفسي يعني هقولها لك والسلام. اركن الموبايل من ايدك وانت قاعد مع اهلك او اصحابك او ولادك او اي عفريت احمر. اقولك سر، انت على فكرة بتقول اجابات في غاية الكوميديا وانت باصص فيه ومش مركز مع اللي بيتقالك. واقولك حاجة كمان، جمل في منتهى التفكك بتطلع منك وانت بتجاوب على سؤال مش مركز عليه عشان ماسك الموبايل، وبتبقى فاقد السمع والنظر وانت ماسكه وحد بيوريك اي حاجة جايبها. عارف انت يعني بتبقى تقريبا كده مش موجود. اه بجد، عارفة انها صعبة وغلسة ومتعبة ومش متعودين عليها في الاول، لكن كمان ليها جانب مشرق جميل مش هتجربه ولا هتشوفه غير لما تتعود تعملها. سيب الحديدة اللي في ايدك وركز مع البشر، هتلاقيهم مليانين جواهم وفي حكاهم بحاجات افضل واحسن واصدق من اللي بتشوفه على الموبايل. جرب كده.

لتفتح يا رب أبواب بيتك أمام وجهي، ولتهيئ قلبي مسكنا لك، حتى أنعم بالسكنى في أحضانك أبديا. من يقدر أن يسكن في بيتك المقدس؟ هبني ذاتك برا وحقا وحبا، فألبس ثوب العرس وأسكن معك. كلمتك هي فضتي وكنزي، هب لي أن أقتنيها في داخلي، ولا أقرضها بالمديح الباطل كربا ضائعا. قمص تدرس يعقوب ملطي.

أهلا بيكم في فقرتنا كل الفرق من برنامجكم بنويت. المرة اللي فاتت كنا بنتكلم إنه في أوقات ناس بتعتقد إنها بتنصحني لكن في الواقع هي بتعجزني، فاكرة إن هي بالتشخيص بتاعها ليا هتحسن لكن في الواقع أنا عايزة حد يخليني أقدر أعمل اللي نفسي فيه، مش يشخصني، مش يقولي يا إما بالتريقة يا إما بأمثلة ما تنطبقش على ظروفي يا إما بالانتقاد الجامد جدا واللاذع. طب الناس دي أنا مش هقدر أخليها تختفي من حياتي، المفروض أتصرف إزاي ناحية السخرية، ناحية الاتهامات أو ناحية النصايح اللي مش بتنطبق على حياتي أو مش عارفة أنفذها خالص. في يوم من الأيام اتفرجت على فيلم كان فيه ضابطة بوليس، وضابطة البوليس دي كانت لابسة بدلة واقية من الرصاص، وأنا كنت فاكرة أنه البدلة دي بتخلي الشخص يتحمي من الرصاص، يعني ما بيجرالوش أي حاجة بسبب الرصاصة اللي خبطت فيه. بس لما روحت البيت رفعت البدلة شوية فبصيت لقيت في جسمها كدمة لونها كحلي بسبب الرصاصة اللي اتضربت، واستغربت أوي يوميها أنه حتى البدل الواقية للرصاص بتسيب كدمات. أنا بالظبط بحس أنه الفرق بين تأثير كلام الناس، انتقاد الناس، سخرية الناس عني، هو الفرق بين رصاصة بتخترق جسمي ورصاصة بتسيب كدمة. أكيد الكلام بيوجع، بس في فرق بين كلام بيخترقني وكلام بيأثر فيا. هنعرف الفرق ده إزاي بيحصل وإيه البدلة اللي أنا بلبسها اللي اسمها واقية للرصاص في الحالة دي بعد الفاصل.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: رجعنا تاني بعد الفاصل، وكنا قبل الفاصل بنتكلم عن الفرق بين كلام الناس وسخرية الناس وآراء الناس اللاذعة اللي بتخترقني واللي ببقى لابسالها بدلة واقية من الرصاص. ساعات كتير أنا بشعر إنه الكلام بيخترقنا لأننا ما حسمناش القضايا دي جوانا. أنا نفسي مش عارفة الكلام ده حقيقي ولا لأ. ممكن حد يتهمني إن أنا مصرفة في الفلوس وأنا ما وصلتش خلاص لقناعة هو أنا مصرفة ولا مش مصرفة. فعشان أوصل رأي علمي في الموضوع ده وأحسمه، هبتدي مثلا أقرر إن أنا الشهر اللي جاي كله هكتب كل مليم بصرفه، وفي آخر الشهر هقيم ده مع حد موضوعي ويقدر يساعدني إن أنا أقيم الكلام ده. لما هوصل معاه لقرار، حتى لو اتقال لي بعد كده تهمة، هبقى عارفة أنا واقفة فين من التهمة دي، هي حقيقية ولا مش حقيقية. لو حد قال لي أنتي بتتكلمي كتير، هلاحظ نفسي في الفترة اللي بعدها، هل أنا فعلا بقاطع؟ ممكن أسأل ناس مخلصين في حياتي، أقول لهم أنتوا شايفين أنا بتكلم كتير، وأبقى عندي القدرة أن أنا أتقبل أنه ده عيب فيا، لأن أنا عارفة أنه ليه علاج. لو أنا رحت لحد يساعدني في المشورة، يمكن أنا بتكلم كتير عشان تعبانة، يمكن أنا بتكلم كتير عشان ما عنديش ضبط نفسي، فأطلب من ربنا أنه يضبط لي لساني زي ما مكتوب في يعقوب. المهم أن أنا هعرف أنا فين. فأنا بحس أنه لو أنا حسمت حاجات كتير جوايا، بعد كده لو اترمت عليا تهم مش هتخترقني، بس يمكن توجعني، يمكن تسيب كدمة، لكن مش هتخترقني وتقتلني. وهو ده اللي بيعمل كل الفرق. ونتقابل مرة تاني وفقرتنا كل الفرق في برنامجكم بنوي.

0: شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: حدثني عمن تحب وكيف تحب، أقول لك من أنت. والحب الذي أقصده هنا ليس هو حب العائلة رغم أنه ما أغلاه، وليس هو حب الزوج لزوجته رغم أنه ما أقدسه، ولست كذلك أقصد حب الصداقة رغم أنه ما أروعه. لكن الحب الذي يطلبه منا الرب هو من نوع الحب الذي به أحبنا، والمسيح في حبه يشتاق لأن يدخل قلبك ليغيره ويخلقه من جديد. إنه يقول لك: ها أنا ذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. عزيزي، ما هو نوع حبك للرب؟ هل هو حب الكلمات أو المشاعر التي تختفي وتنتفي كالندى الماضي باكرا مع شمس الأيام وتجارب الحياة؟ هل تحبه فعلا وحقا، لا بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق، حتى تجدوا معنا: رب إني لا أهبك باقي حب من بشر، أنت من أشبعت نفسي كيف أعطيك الكسر؟

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقاته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. إذا أردت عاما من الرخاء والثراء ازرع حبوبا، إذا أردت 10 سنوات من الرخاء ازرع أشجارا، إذا أردت 100 السنوات من الرخاء ازرع أناسا. المال والأرباح تأتي وتزول بسرعة، أما الأشخاص المتعلمون المثقفون المدربون المحترفون، هؤلاء تتعب في إعدادهم لكنك ترتاح بعدها طويلا وتربح كثيرا. حكم صيني للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.

كتير قوي اتكلموا في الموضوع ده، وخدني كده معاهم من نفسي يعني هقولها لك والسلام. اركن الموبايل من ايدك وانت قاعد مع اهلك او اصحابك او ولادك او اي عفريت احمر. اقولك سر، انت على فكرة بتقول اجابات في غاية الكوميديا وانت باصص فيه ومش مركز مع اللي بيتقالك. واقولك حاجة كمان، جمل في منتهى التفكك بتطلع منك وانت بتجاوب على سؤال مش مركز عليه عشان ماسك الموبايل، وبتبقى فاقد السمع والنظر وانت ماسكه وحد بيوريك اي حاجة جايبها. عارف انت يعني بتبقى تقريبا كده مش موجود. بجد عارفة انها صعبة وغلسة ومتعبة ومش متعودين عليها في الاول، لكن كمان ليها جانب مشرق جميل مش هتجربه ولا هتشوفه غير لما تتعود تعملها. سيب الحديدة اللي في ايدك وركز مع البشر، هتلاقيهم مليانين جواهم وفي حكاهم بحاجات افضل واحسن واصدق من اللي بتشوفه على الموبايل. جرب كده

لتفتح يا رب أبواب بيتك أمام وجهي، ولتهيئ قلبي مسكنا لك، حتى أنعم بالسكنى في أحضانك أبديا. من يقدر أن يسكن في بيتك المقدس؟ هبني ذاتك برا وحقا وحبا، فألبس ثوب العرس وأسكن معك. كلمتك هي فضتي وكنزي، هب لي أن أقتنيها في داخلي، ولا أقرضها بالمديح الباطل كربا ضائعا. قمص تدرس يعقوب ملطي.

0: ضد المسيح اللي هيجي في المستقبل اسمه الوحش في سفر الرؤيا إصحاح 13، وهو اسمه مناسب لراجل بيقول على نفسه إنه إله. هيكون عنده قوة ونفوذ مرعبين جدا، لكن القوة هتتبدل وتتحول لعدم لما يواجه يسوع الحقيقي اللي هيجي الأرض. النهاردة هنتكلم عن الدروس اللي نقدر نستفاد بيها من دراستنا لضد المسيح. لو سمحت خليك معنا. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرجد حتى الفوز مع دكتور إيروين لوتسر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة هنكمل سلسلة بعنوان الملك جاي، والنهاردة في الحلقة الرابعة من 10 حلقات هنركز على الوقت اللي فيه الملك هيصبر على عدوه.
1: لما بفكر في دروس تغيير الحياة هنا، في دروس كتير بتخرج لي من النص. أنا بقرأ حاجة زي دي وعلى طول بشوف حاجات كتير بتجيلي. خليني أديلكوا 3 دروس منهم. هقول لكم كلمة سريعة قبل ما نوصل للكلمتين اللي في الآخر، وهو موضوع التمييز وحقيقة أن الأرض هتكون مستعدة أنها تستقبل المعجزات اللي هي معجزات كاذبة. النهاردة الناس بيشوفوا معجزات ومش بيكون عندهم أي فكرة إزاي يفرقوا بين المعجزات الكاذبة والمعجزات الحقيقية لما يشوفوها على التلفزيون. وأوقات إحنا مش بنعرف نفرق، أنا بعترف بكده، لكن أوقات بيكون فيها علامات واضحة، خاصة بخصوص اللي بيقوله الواعظ واللي بيؤمن بيه. لكن إحنا بنربي جيل من الناس ببساطة مش موجود عنده أي تمييز روحي، مش عارفين مثلا إنك لو رحت جلسة تحضير أرواح أو لو سألت ساحر وتكلمت مع الموتى فأنت مش بتتكلم مع الموتى، أنت في الحقيقة بتتكلم مع أرواح شريرة اللي بيكونوا عارفين الموتى، أرواح عرافة. هم حتى ما يعرفوش ده، هم بيتخبطوا في الحياة ويقولوا أوه دي حاجة مدهشة وشكلها حاجة كويسة. عشان كده العالم هيكون جاهز لخدعة كبيرة جدا. حاجتين تانيين عايزك تحفظهم كويس. أول حاجة عن سلطان الله. ممكن تقولي طيب شكل ربنا كان في أجازة لما كل ده حصل. هو مش بياخد أجازة أبدا. انت لاحظت انه بيقول ان الوحش كان قادر انه يحكم لمدة 42 شهر. انا اقصد مين اللي حدد المدة دي؟ لو الله بيحدد وقت حكم الوحش انه يكون 42 شهر، فكل قوى الجحيم متجمعة مع بعض ما تقدرش تخليها 43 شهر، علشان الله هو الله وحتى الشيطان هو شيطان تحت سلطان الله. انا هقولك، انت عارف ايه اللي مكتوب في تسالونيكي الثانية اصحاح 2؟ اقراها لوحدك، لكن خد كلامي دلوقتي وبعدين اقراها لوحدك. مكتوب انه لما ضد المسيح يدخل الهيكل ولما يسوع يجي، يسوع هيقتله بنفخة من فمه. يسوع هينفخ فيه نفخة تطيره، وكل حاجة هتخلص، علشان يسوع هو ملك الملوك ورب الأرباب وإله كل الآلهة، دي ما فيهاش نقاش. بالمناسبة انت تعرف ان الجحيم عدل؟ احنا هنتكلم في الموضوع ده. بالنسبة لنا مش هتكون بالطريقة دي، لكن أكيد بالنسبة لهم الجحيم عدل، وهي دي النقمة. مكتوب برضو في سفر الرؤيا إن في قديسين بيصلوا بيقولوا حتى متى أيها السيد القدوس والحق لا تقضي وتنتقم لدمائنا من الساكنين على الأرض، علشان هم اتقتلوا. هم اتقتلوا والله يقول لهم لسه شوية. الجحيم عدل، سيادة الله نفخة من فمه، دي ما فيهاش نقاش. لكن أنا عايز أعلق على مجد القديسين، وعشان كده إحنا لازم نرجع لسفر الرؤيا وإصحاح 13 وعدد 8. فسيسجد له جميع الساكنين على الأرض، ده الوحش الذين ليست أسماؤهم مكتوبة منذ تأسيس العالم في سفر حياة الخروف الذي ذبح. طبعا أنت بتسأل كل أنواع الأسئلة عن الآية دي. أولا أنا عايز أأكد على حاجة. تفتكر انك لو كنت عايش في الفترة الزمنية دي هتكون عندك الجرأة انك تستحمل الضغط الثقافي والروحي فما تكونش تابع لضد المسيح وقواته؟ طريقة تانية في اننا نشير لسيادة الله في آية 10، ان كان احد يجمع سبيا فإلى السبي يذهب، وان كان احد يقتل بالسيف فينبغي ان يقتل بالسيف. هتلر قال إنك لو دخلت التجمع فيه 100,000 واحد كلهم بيهتفوا بنفس الهتافات وإنت مش مؤمن بالهتاف، هتعمل حاجة من الاتنين، إما إنك تؤمن أو على الأقل هتقفل فمك، علشان هيكون فيه تيار ثقافي وهيكون قوي جدا لدرجة إن مفيش